0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم قبل قليل إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع كتاب الله تعالى، مع القرآن.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اقرأ معي آيات.
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
1: هذا كتاب الله فيه آيات بينات.

0: اقرأ معي آياتي وترنم بذكري وكن من السعداء.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، القارئ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا آيات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: رتل معي آياته. آيات
2: مباركات. صدق البلاغ.
1: آيات مباركات. تلاوة من القرآن. تلاوة. إذاعة دار السلام.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم تحية طيبة مباركة في يوم جديد على موجة FM 91.1 من إذاعة دار السلام من بغداد، فأهلا ومرحبا بكم.

كلما قرأته أحسست أن الله يخاطبك أنت.

0: ربيع القلوب في صحراء الدنيا.
1: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في الختمة المرتلة
2: بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي،
1: ما تيسر له من الحزب 18.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم،

تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم

وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون

يأتون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا

قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا

بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.

الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

البكم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون

فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.

حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.

يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام

المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة في الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
2: راحة ذكرى.

0: زادك أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح قد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رضي

0: كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقولها ثلاث مرات، رواه مسلم. بسم

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

من قالها موقنا بها حين يصبح ومات من يومه دخل الجنة، ومن ذكرها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقولها 10 مرات، رواه أحمد.

0: مجيد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.
2: أذكار الصباح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار الصباح.
3: يا رب، لا إله إلا أنت، بك آمن وبك اعتصم، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحقنا فيها بالكرام من بررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأحللتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم تلوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحائب جوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري، وثبت حجتي، وأذقني سلسل مغفرتك، وأدخلني جنتك يا رب العالمين. يا رب، سبحانك سبحانك يا واحد أهل الصالحات جناتك الباقيات. يا رب، أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالأمان، ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإجلال، وقلوبنا مشغولة بك، وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر وفي كل حال، بجوارحنا، بأفئدتنا، بآمالنا، بعجزنا، ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده، ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه، ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم الذي نستعطي رحمته، أنت الوهاب الذي نستورد مواهبه، أنت الغفار الذي نستنفر مغفرته. فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله يا متفضلا بغير حساب. اللهم إني بادرت إلى زلاتي أغسلها بصادق التوبة حتى تتوب علي يا الله.

0: استمعوا بخشوع إلى آيات الذكر الحكيم.
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
2: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما
0: القرآن الكريم على دار السلام.
3: كلام
4: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا يتلو علينا تلاوة معطرة ومن الحزب 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذن استمعنا وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، إذاعة دار السلام من بغداد.

0: من أعماق القلب أبارك لإذاعة دار السلام، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم دوام الرقي والنجاح والاستمرار في بث الخير والفضيلة عبر أثير هذه الإذاعة المباركة الطيبة. تحية لكل العاملين بهذه الإذاعة المباركة إدارة وكادر، وفقهم الله لكل خير. القارئ محمد رياض الجبوري.
1: إذاعة دار السلام. إذاعة دار السلام. تاريخ كتبه الأثير.
2: إذاعة دار السلام.
1: صوت لا يتغير.
2: لا يتغير.
1: وقيم لا تتبدل.
2: إذاعة دار السلام.
1: إذاعة دار السلام 24 عاما من العالم.

0: بعد 24 عاما ما زلنا نؤمن أن الصوت الصادق يصل وأن القلوب تسمع قبل الأذان.
1: دار السلام،
0: دار السلام دائما معكم،
1: دائما معكم.
0: 91.1

0: الصادق الأمين.
1: على إذاعة دار السلام، الصادق الأمين.

0: مع سمير العزاوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكل أخواني أخواتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تحية طيبة من إذاعة دار السلام، ونلتقي وإياكم بلقاء طيب مبارك ورحلة جديدة مع الصادق الأمين.

0: وسلم.
1: اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب أيها الكرام، سأل رب العالمين تبارك وتعالى أن يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ سائر بلاد المسلمين، ونسأله جل في علاه أن ييسر امتحانات لأولادنا وبناتنا، يا رب إن شاء الله تكون سهلة ويسيرة، يا رب يكتب لهم التفوق والتميز بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يقر عيونكم جميعا بأولادكم أحبابي وبناتكم، وأسأل رب العالمين أن يجازي خير كل الهيئات التدريسية اللي بذلوا قصارى جهدهم من أجل أولادنا ومن أجل بناتنا. فتحياتي لكل الهيئات والكوادر والأساتذة، أسأل رب العالمين إن شاء الله يعمر بلدنا بالأمن والأمان. اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله، أيها الأحباب، بين يدي 24 سنة اللي مضت على تأسيس وانطلاق إذاعتكم المباركة إذاعة دار السلام، ولنسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يستعملنا لطاعته، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن نكون عد حسن ظن المستمعين الكرام بتقديم كل ما هو مفيد ونافع لمجتمعنا ولأبناء بلدنا الصغار والكبار ورجال ونساء. رب العالمين يجازي خير كل من يدعو لدار السلام، وكل من يقف مع دار السلام، وكل من قدم في قديم أو حديث، كل من قدم وساهم بإعداد وتقديم مواد البث بمختلف تصانيفها، سواء بالفلاشات ولا البرامج ولا ختمات القرآن ولا بكل تحياتي لكل الأساتذة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء. ونسأل رب العالمين يرحم من مات من زملائنا، منهم أستاذنا أبو أنس رحمة الله عليه، أستاذ أسامة فائق مؤسس إذاعة دار السلام، ومنهم أخونا الحاج أحسان السعيدي صلى الله تعالى يرحمه برحمة الواسعة، ومهندس يعرب ولا محمد نوري ولا أهزاد ولا الأحباب الله يرحمهم برحمة الواسعة، أبو صديق وأبو أسامة، سأل رب العالمين يرحمنا ويرحمهم جميعا، يحفظ بلدنا وأبناء بلدنا. 24 سنة بداية جديدة لدار السلام معكم أيها الكرام، أسأل رب العالمين أن يوفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

إذن أيها الأحباب أيها الكرام، أذكركم بأن هذه الحلقة حلقة خاصة، ولكم الحق طبعا أكيد بكل الحلقات، لكن حلقتنا لهذا اليوم هي لكم. ماذا تعني لكم دار السلام؟ وإيش اللي تريده من دار السلام خلال الأيام المقبلة؟ على الأرقام أذكركم بها زين، 078-30-260-620 أساسيل 077-30-260-620 والكوريك 075-016-77-889. وأكيد تقدر تشارك ويانا البث عبر صفحة دار السلام على الفيسبوك. ماذا تريد من دار السلام؟ وماذا تعني لك دار السلام؟

حياكم الله أيها الكرام، أيها الأحباب، دار السلام معكم إن شاء الله ببثها، ونسأل رب العالمين أن يسر الأمور ويكون أكو امتداد أفقي لدار السلام بكل محافظات بلدنا الحبيب. نسأل رب العالمين أن يسر هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. أذكركم من أرقام مفتوحة اللي يحب أن يشترك إيش اللي استفاده من دار السلام وشنو اللي يريده من إذاعة دار السلام خلال الأيام المقبلة. الأرقام جاهزة بإذن الله سبحانه وتعالى لنسمع مشاركاتكم أيها الأفاضل. الأيام تمضي طبعا سريع، الأيام تمضي بمرور الكرام، مرور سريع ومرور مخيف، يعني ما إنسان يضع رأس على الوسادة حتى تشرق نور الفجر ونور اليوم الجديد، وما أن يستيقظ ويروح على الدوام ويروح على شغله إلا يعني بيرجع منهك، ويعني ربما تعبان من عمله وكذا. تسير الحياة أبد، يعني حان وقت النوم يروح ينام، وهكذا الأمور أيها الأحباب، هكذا الأيام تسير الأيام بدون توقف أبد ولا لحظة وما تنتظر. بالأمس كنا نتكلم مع الزملاء والأصدقاء الأساتذة اللي شرفونا لإذاعة دار السلام، بالأمس القريب يعني نذكر كيف كان الانطلاق وكيف كانت البث وكيف بالأمس القريب مضى 24 سنة. 24 سنة أخواني ربع قرن، فالأيام تمضي سريعا بدون توقف وما تنتظر اللحظات، ما تنتظر أحد. فاللي يضيع من هذه الأيام واللي يضيع من هذه اللحظات حيبقى بمكانه. الناس حتتقدم، الناس حتمشي، راح توصل وواقفوا، أصلا راح يتعب من الوقفة، راح يقعد ويظل جالس بمكانه، مع العلم أنه الأيام تمضي وتروح وتجي. اللي بلا شغل راح يبقى على قعدته وعلى بدون شغل، اللي بلا دراسة راح يبقى على وقفته وقعدته بدون دراسة، واللي بدون زواج حيبقى بدون زواج وعلى وضعه وما مرتب حاله وما مكون نفسه راح يبقى على هذا الوضع. ليش؟ لأنه ما واكب الأيام، لأنه ما خلى عنده مشروع وهدف يقدر يوصل إلى بكل ما أوتي من قوة. دراسة خلاص يعمل كل حسابات الدراسة، عنده مشروع تجارة وعمل يبدأ ربما من الصفر، ما يريد رأسا شركة وعنده 4-5 محاسبين و20 موظف وسائق ويودي ويجيبه، ابدأ من الصفر. ليش؟ لأن الأيام سريعة، الأيام تمضي وما نحس بها على الأطلاق، تسير بدون أي توقف. السعيد أيها الأحباب اللي يملأ صحيفته بما هو نافع مفيد سواء له أو للآخرين، لأن خير الناس أنفعهم للناس أو من نفع الناس، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله وسرور تدخل على مسلم، حب الأعمال إلى الله وتمشي بحاجة مسلم. فالسعيد اللي يملي يومه بما هو مفيد ونافع بالأعمال الصالحات، يملأ صحيفته بكل صالح من الأعمال. وخل واحد من عندنا أيها الكرام يسأل نفسه، أنا وين ماشي؟ أنا أسير إلى الأمام، يعني قاعد أتطور، لو قاعد أرجع لي وراء أسير إلى الخلف. اسأل نفسك كذلك أنت يا ابني، في عملك، في دراستك، بناتنا، خليه يسألون نفسهم، أنا قاعد أتطور أتقدم لو أرجع لي وراء؟ إذا تمشي للأمام الأمور حيل طيبة، وإن كان بطيء المشي لكن يجي يوم من الأيام راح توصل أفضل من الواقف. يجي يوم من الأيام راح تسرع الخطوات مالتك وراح تكون توصل بأقرب من غيرك، لكن أكو ناس ترجع لي وراء، بتشوف أخذ شهادة لكن مع العلم اللي أخذ رجع لي وراء، رجع لي وراء بأمور قد تكون بانحطاط ربما أخلاقي أو تضيع قيم ومبادئ، بتشوف رجع لي وراء، صار عنده أموال وتجارة
لكن ما دفعت لي، صح صار فلوس أكو عنده، لكن ما دفعت للأمام، ما دفعت للصالح من الأعمال، ما دفعت. فكانت ربما الشهادة اللي أخذها جل احترامي لكل التخصصات، لكن هذا واقع. قد تكون الشهادة اللي أخذها كانت سبب أنه يرجع لي ورا بكثير من القيم والمبادئ والأخلاق، ولا الأموال اللي اكتسبها، ولا الوظيفة اللي تعين بيها، قد ترجع لي ورا. أما تجد ناس الشهادة ضافت لشيء لأشياء كثيرة هو عنده، الأموال اللي اكتسبها من عمله ومن تجارته مهما كانت بسيطة، شمبر صغير عنده الله يبارك، لكن بتشوف هذا عنده قيم وعنده مبادئ حافظ عليها، وإجل الأموال اللي اكتسبها بالحلال مكملة وليمشي لي قدام، مكملة للأمور اللي عنده وبدأ يمشي بيها لي قدام بدون توقف الحياة والأيام بدون توقف. احنا خلينا نشوف نفسنا ماشيين للامام، لو راجعين بالاموال اللي اخذناها والوظيفه والشهاده، ولو راجعين بها للخلف، لو باقين واقفين بمكاننا، نسال نفسنا. واكيد ويا فاصل مع ايسر وراجع لكم ايها الكرام.

حياكم الله أيها الأفاضل أيها الأحباب، أذكركم أن هذه الحلقة هي حلقة خاصة للذكرى السنوية 24 انطلاق إذاعة دار السلام. الأرقام اللي يحب أن يعطي رأيه ويضع له بصمة في حلقتنا لهذا اليوم، غسان جوراني على الفيسبوك تحياتي لكم، يصلي على حضرة الحبيب الله يبارك بكم وبعماركم وجميع الكادر، تحياتنا لغسان الجوراني. هبة الله أيضا على الفيسبوك تحيي الجميع، تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحياتنا لغزوان أحمد، الله محييكم يا رب إن شاء الله من تقدم إلى تقدم وتألق إلى تألق والاستمرار، بوركتم وبوركتم وأحبكم في الله، جزاكم الله خير الله يبارك بعملكم، تحياتي لغزوان أحمد. قيصر الوفاء، السلام عليكم الله يبارك بكم، جزاكم الله خير على البرامج وختمات القرآن، أتمنى لكم كل التوفيق، شكرا لقيصر الوفاء. إذن كل واحد من عندنا أحباب الكرام

كل واحد من عدسه وبين أبناء عمومته وداخل لما ترجعين لما تروح على المستشفى أنه الطبيب الفلاني اليوم هو الاستشاري تشوف الناس كلها على الغرفة مالته وزنه عند الناس كبير قيمته كبيرة عند الناس لأنه يفحص بصورة صحيحة ينطي المريض حقه حتى وإن كان بالمستشفى أبدا ما يبخل على أي أحد طبعا وبقية الاختصاصات الطبية سواء بالتحليل ولا بصيدلية ولا بكل الاختصاصات بالضماد الناس تذكر بخير يكون وزنه عند الناس كبير من يشوفون واحد بأي مكان أو هم هذا اليوم مداوم وزنه عند الناس صفر إذا مو تحت الصفر قد يكون صديق وسط أصدقائه أو مفارض نفسه عليهم وزنه عندهم صفر بين أبناء عمومته وزنه عندهم صفر ليش؟ لأن ما خلى قيمة لا الوقت ولا اليوم ولا لنفسه يا ترى بهذا عمري وأنا أتذكر أنه الأيام 24 سنة مضت من انطلاق وتأسيس إذاعة دار السلام مرور سريع جدا وهذا عمرنا هو يمشي مثل مآني وجنابك الكريم حريصين على أن يكون إنه وزن وقيمة عند الناس وهذا شيء أساسي ومطلوب الأستاذ بالصف الوزن وقيمة واحترام المفروض يكون عند الطلاب ويفرض حاله عليهم بيشوف قيمته ووزنه عند الطلاب كثير من المتقاعدين طلعوا الأساتذة والمعلمين الطلاب وكأنه فاقدين واحد من أهلهم يبكون بكي عليه شفناها بمواقع التواصل هذا وزنه عند الطلاب كبير خلي نروح لصفحة ثانية أو من جهة أخرى ناخذها يا ترى وزني ووزنك عند الله تعالى شنو فكرنا بي لو ناسينا لو المهم عندي بين الناس والأمور وهي الله سبحانه وتعالى ما نفكر بها شنو قيمتي عند رب العالمين شنو وزني عند الله تبارك وتعالى اليوم الناس تقول لي يقول والله وزنك وزن الذهب واحد يقول أنت كلامك ولا أروع من عنده والآخر يمدح فلان بشيمته وكرمه وشجاعته ويمدح عنده وزن واحد يوزنوه بالأخلاق واحد يوزنوه بالشجاعة والآخر يوزنوه بالكرم وذاك يوزنوه بالحياة وآخر يوزنوه بالشهامة والآخر يوزنوه بحب الخير وحب الناس وزني عند الله شنو بيشرح أوزن عند رب العالمين بميزان رب العالمين يا ترى شنو المعيار اللي راح أنا أوزن به احتاج لها وقفة والله لأن العمر مثل ما ذكرنا أيها الأحباب أيها الأفاضل العمر يمضي سريع جدا فأتمنى وأنا أبدأ وياكم أنه نشوف معيارنا عند الله تعالى وزننا شنو بيش راح أوزن الناس شلون وزنتني بالدنيا هذا مطلوب لكن خلي أشوف ميزان الله تعالى بيش راح أوزن بالصدق راح أوزن مع الصائمين راح أوزن مع القانتين راح أوزن مع أهل القرآن يا ترى هل إلي وزن مع المتصدقين الله يحب المتصدقين هل راح أوزن بغض البصر راح أوزن راح أوزن بصاحب الكلمة الطيبة راح أوزن بأخلاق فاضلة بالحياة هل راح أوزن بالعفة راح أوزن أن أكون من أهل الصلاة راح أوزن أن أكون من أهل إحقاق الحق وأعطاء كل ذي حق حقه هل يا ترى وزني معياري عند الله تبارك وتعالى اللي راح أوزن به هو الصدق والإخلاص لو الكفر والشرك والنفاق شنو معياري
شلون راح أوزن عند ربي؟ بأي ميزان؟ راح أكون ويا الصائمين اللي يدخلون وزنهم من باب الريان؟ لو أهل قيام ليل؟ لو راح أكون من الناس اللي ضيعوا وغيروا وبدلوا وغرتهم الحياة الدنيا؟ وزن عند الله شنو؟ تدرون شنو؟ يؤتى بالرجل السمين الطويل العريض الهيبة والجاه والوجاهة والسلطان بالدنيا، يقول الحبيب لا يوزن عند الله بجناح بعوضة. جناح بعوضة شقد وزنه بهذا الرجل، بما يملك من وظائف، بما يملك من منصب، وبما يملك من أموال، بما يملك من طول وعرض وأموال، يقول لا يوزن عند الله جناح بعوضة. سبب مو بطولة وعرضة، سبب بأعماله. ما اختار المعيار اللي يريد يوزن به عند الله تبارك وتعالى. غردت الحياة الدنيا واشتغل للحياة الدنيا للأخير، غر الفلوس والمال والمنصب والغره، ونسى ميزان الله سبحانه وتعالى. أكيد وقفة أخرى نحاكي نفسنا بها وراجعي لكم بإذن الله تبارك وتعالى.

0: حياكم الله أيها الأفاضل، أيها الأحباب، أيها الكرام. إذن يحتاج نوقف في نفسنا ونحاسب نفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الأيام تمشي بسرعة وما تنتظر أحد، وما يبقى إلا الذكر الطيب أو الذكر السيء، يعني ما يبقى إلا الذكر والعمل. أكو ذكر طيب يبقى وراء الإنسان، والذكر للإنسان عمر ثاني يذكروه يترحمون عليه، فهذا إلى بمثابة عمر ثاني. ربما في اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام أبو عائشة،
0: حياكم الله، الله يرضى عنك أخي.
1: إن شاء الله بخير صحة. تحياتي إليك وللكادر، ونبارك لكم تأسيس الإذاعة الغراء إن شاء الله.
0: الله يرضى عنك، يسلمك أخو.
1: هاي الإذاعة العريقة يعني منذ 24 سنة وهي تقدم البرامج الهادفة والإعلام الهادف.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى القبول.
1: تعلمنا منها الشيء الكثير حقيقة، وإحنا متابعيها من 2003 يمكن أقدم. نعم. متابع.
0: والله إنه شرف.
1: الله يسلمك. طبعا تحكي جنابك على حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا زائلة وفانية وتغر الإنسان طبعا، والإنسان بعيد عنها إلا ما رحم ربي. شلون نقول؟ وشفنا احنا بالاسبوع الماضي الشيخ الشاحنه اللي الحادث المروع اللي شفناه اللي اودب 40 سياره، شفته يا شيخ؟
0: مال كركوك
1: اللي بكركوك اللي
0: نسال الله تعالى. اي والله فاجعه كانت. اي والله
1: فاجعه، ما حد تطرق لها. يعني فنربطها بموضوع اللي جنابك حكيته، يعني دول بيهم طلاب وبيهم ناس متخرجين توهم شباب من الكليات.
0: نعم.
1: بس سبحان الله يعني هلهم كانوا يتهيئون انه يحتفلون بهم ويتزوجوهم وكذا، واذا بالموت ياتيهم شلون نقول بخته. فعلى قولتك سلموا كل امالهم واهدافهم وفلوسهم، سلموها زين واستلموا الحفره اللي هي راح يرجع لها. فلازم الانسان يضع له فد رصيد ابو عائشه، يعني هو اللي ذاع مالكم خير، يعني ذلك يعني تاركين عوائلكم وعملكم الشاق وبدون مقابل. أنا متأكد إذا مو فشي بسيط على مود إنه تستلم الأجر مالتك بهاي الحقة اللي راح كلنا راح نروح فيه. فالإنسان مرات يعني ينسى هاي الحقيقة. الحقيقة إنه أنت راح تستلم كل شيء وراح تستلم القبر مالتك شيخ.
0: طبعا والله
1: فالإنسان المفروض لا تقرا الحياة الدنيا زين، وينظر انه يقدم الشيء انه بعدين من يموت يتمنى ما يروح البيت ولا الاولاد، يتمنى لو يروح يتصدق بصدقة حتى يستظل بظلها. وانا اشكركم شيخ وما اريد اطيل عليكم.
0: بالعكس والله، يعني شرفت وانست ونورت، كلام راقي جدا.
1: تحياتي شيخ.
0: اني اشكرك.
1: تحياتي لكل افراد الاذاعه وبارك الله بهم، جزاكم الله خير.
0: الله يجازيك يا رب، والله يمكننا من تقديم الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. تحياتي لك، شكرا. أسر رب العالمين، إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله الأيام المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى تسمعون اللي أولا يرضي الله تبارك وتعالى، ومن ثم ينال أذواق وعجاب كل المستمعين على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأفكارهم. إن شاء الله بلدنا الحبيب كباقة الورد، باقة ورد بلدنا الحبيب، وها يعني هم أبناء بلدنا الحبيب يمثلون هذه الوردات بهذه الباقة. الله يحفظ بلدنا وأبناء بلدنا، ويمكننا بالإذاعة من تقديم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم ينال أعجاب مستمعينا الكرام.

إذن أيها الأفاضل أيها الكرام، لازلنا وياكم بحلقتنا لهذا اليوم واللي نستذكر بها انطلاق وتأسيس إذاعة دار السلام. والمحور الرئيسي طبعا الأيام تمضي سريع مثل ما 24 سنة مضت على انطلاق إذاعة دار السلام، عمرنا يمضي سريع. وذكرنا بعض الوقفات اللي أنا وياك محتاجيها يا أختي، محتاجين هذه الوقفات. وزنك عند الله شنو؟ ووزنك يا أختي عند رب العالمين شنو؟ معايير كل يوم البيع القماش بيختار الذرعة والمتر، واللي يبيع المي بياخذ باللتر، واللي يبيع الذهب بياخذ بالغرام، واللي يبيع الخضرة والفواكه بياخذ بالكيلو، اللي يبيع الحديد ياخذ بالطن. اللي كل واحد له معياره الخاص. مستحيل ابو القماش يخلي عيارات مال ابو الفواكه والخضر، ولا بالعكس يريد طماطه يقول انطيني مترين طماطه. ما يمكن كل واحد له معياره الخاص. فشقد اكو من المعايير اللي قد اكون ما لي حصه بها، وزني بها خفيف مو ثقيل عند الله جل جلاله. وذكرنا من عندها قد يكون وزني بغض البصر صفر. ليش؟ لأن تلقي بصري زايغ على أعراض وبنات الناس، ما عينه تشبع، ما عينه تقول أوقف أكو عندي أهل، عندي بنات، عندي أخوات، عندي عرض. لأنه عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. فاليوم بيحتاج هذا التوازن يكون موجود، يحتاج أشوف المعيار اللي عندي أنا ضامة حتى أوزن بيه بيوم القيامة شنو. أكو عندي معيار باللسان بالصدق والكلمة الطيبة اللي تطلع من لساني، واللي إيدي بيها معيار أنه أنا أساعد الناس لو أبطش بالناس بعقلي وتفكيري والعلم اللي الله انطاني إياه، أستخدمه لخدمة الناس، لخدمة البشرية، لخدمة. لو أستخدمه بالعكس، الوقت اللي الله انطاني إياه، هذا العمر والوقت والساعات، أقعد وأرتب بيه وأخطط بيه لمنفعة الناس لو لمضرة الناس. أمور كثيرة يحتاج أشوف وأقف وأحاسب نفسي، لأن الأيام تمشي بسرعة. ما حيبقى إلا الذكر قبل الاتصال، قلنا إما ذكر طيب أو ذكر سيء، إما ذكر طيب أو ذكر سيء، إما عمل صالح أو عمل طالح، وهذول اللي راح يمشون وياك. ذكرك الطيب اللي راح يبقى أثره، أو ذكرك السيء مع احترامي لللفظ راح يبقى هذا وراح يبقى هذا، واللي راح يمشن وياك. فتن الدنيا أيها الأحباب تموج بينا وتمشي وتروح، يعني الدنيا فتنها كبيرة جدا. من فتن هاي الدنيا شبهات وشهوات، ويعني وقد يكون واحد تؤدي به هذا كله إلى إلى إلى فساد، تصل به قد يكون إلى النفاق. شبهات كثيرة، شهوات، فتن أصدقاء سوء، فتن الشهوة بكل معاني الشهوة، فتن.

0: المتاع زائل، المال والولد والنساء فتنة، بكثيرا من عتب فتنة الجاه والوجاهة والسلطان، هي فتنة. فتن أحبابي الكرام تموج بين الأحداث. وسط هاي الفتن قد يكون تنازع على أمور وعلى وظائف وعلى أموال وعلى فتن، ما محسب حساب أنه هذا الجاه ولا الوجاهة ولا السلطة ولا راح تكون معيار عند الله يوزن به. أنت مسؤول، حيخلون عيار المسؤولية ويوزنوك به. إما تكون مؤدي حق هذه المسؤولية أو يكون وزنك بها صفر، وراح يكون الحساب شديد عند الله تعالى. فتنة الجاه قد يكون يؤدي إلى تضييع حقوق، تضييع حقوق ناس، فتن كبيرة أحبابي الكرام. يحتاج شلون يعني أتوقع من هاي الفتن. الأيام تمضي سريع، يحتاج لنا كل احنا يحتاج نحط قيمة للوقت، لأن مثل ما قلنا الأيام ما تتوقف، ويحتاج أنه نتفائل بالقادم يكون أفضل، وهذا حسن ظن بالله تبارك وتعالى. قيمتك النهائية بالأخير تكون بالعمل الصالح أو العمل الطالح، قيمتك النهائية. الأعمار تمضي ما تتوقف، والحياة محطات تستمر الحياة، نعم، بس يحتاج أنا وياك نستمر بأدائنا، بإخلاصنا، بعملنا الصالح، بتعاوننا، بتآلفنا، بتكاتفنا. الأموات يتسابقون أمامنا وإحنا بالطريق، لكن شوف أكو فلان أسرع من عندي ومن عندك. ليش؟ مات، راح سريع، مات عمره أسبوع، مات عمره يومين، مات عمره 10 سنين، 12 15 30، يتسارعون إلى الموت أمامي وأمامك، سريعين بالطريق عبرونا، لكن إحنا عبرنا الموت، يجي يوم يمر علينا، لكن كيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بالقرآن الكريم قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ترجع لله وتتوب، تستغفر، تستغل أيامك، لحظاتك، ساعاتك، بيومك، تستغلها لطاعة الله، منصبك، وظيفتك، فلوسك، صحتك، عافيتك، شبابك، قوتك، تستغلها لطاعة الله تبارك وتعالى. أسأل رب العالمين أن يحفظ بلدنا ويحفظ سائر بلاد المسلمين، وأسأل رب العالمين أيها الأحباب أن نكون بإذاعة دار السلام قد قدمنا ولو شيء البسيط لبلدنا، حق بلدنا علينا كنا بأن نقدم له ما هو أجمل، ما هو أفضل. المسؤول ولا يقدم شيء الأفضل والأجمل لبلدنا. ربي يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وإن شاء الله في قابل الأيام من دار السلام تسمعون الأفضل والأجمل بإذن الله سبحانه وتعالى. أجدد التحية لكل زملائي العاملين ولكل الجنود المجهولة ولكل من قدم من الأساتذة ويقدم، جزاهم الله خير الجزاء، والله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. أيها الأحباب الوقت انتهى، أذكركم بصيام الاثنين، وأكيد تدعونا ندعو لكم بظهر الغيب، تقبلوا منا أطيب المنى. تحياتي وتحيات زميلي أيسر الضاحي لكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صادق الأمين.
1: كنتم مع صادق الأمين من إذاعة دار السلام مع سمير العزاوي.

0: القرآن صوت الحق في زمن الضجيج.
1: ولو شئنا لآتينا كل نفس

0: القرآن آياته تزرع الطمأنينة في القلب وتغسل الأحزان.
1: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
0: كل حرف فيه بركة وكل تدبر فيه هداية.
1: وكتب

0: إذاعة دار السلام من بغداد. الآن مع تلاوة القارئ محمود الدميري مع آيات بينات من النصف الثاني من الحزب التاسع والثلاثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وحر

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود الدميري، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل. سبحانك أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت.
0: راحة ذكرى.
3: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.

0: له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد.
0: اللهم صلِّ

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: راحة ذكر حي.

0: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
1: دار السلام،
0: دار السلام منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
2: العالمية للسيراميك والبورسلين.
3: بشرى سارة.
2: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41. أو زيارة موقع الشركة مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
4: ولسان صادق. إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق.
5: قلب خافق ولسان صادق.
1: بالعربي.
6: إذاعة دار السلام تقدم بالعربية.
7: إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف، فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف.
8: كفى قلم الخطاط مجدا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. السلام عليكم. السفير هو الرسول، يقال سفرت بين القوم إذا كنت بينهم رسولا، فأنا أسفر سفارة وهم السفراء. يقول الشاعر: ومشعلة ترى السفراء فيها كأن وجوههم عصب مضاج. روي عن يعقوب أنه قال: قد لوحتهم الحرب وغيرتهم، فكأن وجوههم عصب قد لوحته النار. الحديث عن السفير، الوزير أيضا له نصيب من تأصيل الكلمات. الوزير من الفعل وزرة، يقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. من هذا الوزر وهذه الوازرة جاءت تسمية الوزير والوزارة. فعندما يستوزر الوزير، يستوزره الحاكم، فهو يقول له: إنني أحملك وزر هذه الدائرة أو هذه الوزارة التي استوزرتك فيها. فمن الوزر جاءت تسمية الوزير. الوالي مثلا، الوالي هو الذي يلي أمر الناس ويطلع بهم، فهي من الفعل ولي، والملك من الملك والأمير من الأمر، فالأمير هو الذي يأمر ويطاع.

قيل لأعرابي ممن أنت؟ قال من قوم إذا أحبوا ماتوا. فقالت جارية سمعته: عذري ورب الكعبة. ومعنى قولها عذري أي إنه من بني عذرة، وبنو عذرة تشتهر بالحب العذري الذي نسب إليهم وهو الغزل العفيف، وقد يعشق الأعرابي عندهم ويكتم ذلك في نفسه خوفا على محبوبته، فيموت كمدا وحزنا على محبوبته إذا تزوجت من غيره، أو يموت من كتمان حبها في صدره. لقد كتمت الهوى حتى تهيمني، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا. روي أن رجلا أنشد أبا عثمان المازني شعرا رديئا ثم قال: كيف تراه يا أبا عثمان؟ قال أبو عثمان: أراك قد عملت عملا عظيما بإخراج هذا من جوفك، لأنك لو تركته لأورثك السل. ذكر صاحب العقد الفريد أن أبا يعقوب الخريمي سمع منصور بن عمار يقول في دعائه: اللهم اغفر لأعظمنا ذنبا وأقسانا قلبا وأقربنا بالخطيئة عهدا وأشدنا على الدنيا حرصا. فقال له: امرأتي طالق إن كنت دعوت إلا لإبليس. يعني بالعامية علي الطلاق أنك تدعو لإبليس شخصيا. طبعا تكثر في هذه الأيام الأيمان بالطلاق، فتجد أنه علي الطلاق أن تتعشى عندي بكرة، وعلي الطلاق أنك تأخذ مني وأخذ منك وهذا. فيبدو أنها يعني من قديم والأمر على هذه الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل لمعاوية: من أسود الناس؟ قال: أسخاهم نفسا حين يسأل، وأحسنهم في المجالس خلقا، وأحلمهم حين يستجهل. وقال بعض الحكماء: الحر من أعتقته المحاسن، والعبد من استعبدته المقابح. وقال سعيد بن المسيب: لا خير في مال رجل لا يصلح به عرضه، ويصل به رحمه، ويستغني به عن الآثام. وقال محدثكم: لا يتواضع إلا من وقر في نفسه علو قدره وثبات مكانته. يقولون فلان تاجر فأصبح خسرانا، وهذا خطأ، الصواب أصبح خاسرا. يقول تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويقولون الدهن المستخرج من الحيوان مثلا له منافع، ويكسرون الدال في كلمة دهن، والصواب الدهن بضم الدال. يقول تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يقولون نام الجنود على فراشهم، والصواب أن نقول ناموا على فرشهم أو أفرشتهم، لأن الفراش مفرد. يقول تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. هذه بدائل عربية لكلمات أعجمية اشتهرت على ألسنة الناس عامتها وخاصتها. الأوتوبيس بديله العربي الحافلة، والموتوسيكل بديله العربي الدراجة، واللنش بديله العربي الزورق، والونش هو الرافعة، والشاسيه بديله العربي الهيكل، والاستبن أو الإسبير بديله العربي الاحتياط.

0: يقول المثل: فلان له خلق كأخلاق البغال. فما هي أخلاق البغال أعزكم الله؟ أخلاق البغال يضرب به المثل لمن يكثر التلون. يقول الجاحظ: لما كان البغل من الخلق المركب والطبائع المؤلفة والأخلاق المختلفة، تلون في أخلاقه الكثيرة العيوب المتولدة عن مزاجه، وشر الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة والأخلاق المتفاوتة والعناصر المتباعدة. وقال في موضع آخر: البغل كثير التلون، وبه يضرب المثل. قال البحتري يهجو قوما: لهم حلل حسن فهن بيض، وأخلاق سمجن فهن سود، وأخلاق البغال فكل يوم يعن لبعضهم خلق جديد. ضيفنا في هذا الجزء من الحلقة الخطاط الأستاذ نضال إبراهيم آغا. يا مرحبا.
1: يا أهلا ومرحبا.
0: حياك الله في تأملات.
1: بارك بكم.
0: تاريخ الخط، عندما ننظر إلى نسخة قديمة من نسخ القرآن الكريم، نفترض مثلا مصحف عثمان، نجد أنه مكتوب بحرف يكاد يكون صعبا على أهل هذا اليوم قراءته. بعد ذلك بدأنا نرى فن الخط، خطوط واضحة جلية. فمتى بدأ الخط كفن؟
1: نعم، بداية أستاذ محمد، الخط العربي كان الغاية منه فقط التدوين، الكتابة، حفظ أشعار العرب وعلومهم. في العصر العباسي نقول يعني أن ابن مقلة هو أول من انتقل بالخط العربي من الناحية الوظيفية إلى الناحية الفنية.
0: ابن مقلة الوزير؟
1: نعم، الوزير ابن مقلة. نعم، ومن بعده ابن البواب وياقوت المستعصمي. يعني هنا الخط بدأ يأخذ منحا فنيا صرفا.
0: هل هذا كان يعني بعوامل ازدهار
1: 100%
0: الدولة؟
1: نعم صحيح.
0: طيب، تعدد أنواع الخط، هل لها أصل؟ يعني كيف نشأت هذه الخطوط مثلا؟ هل كان هناك خط واحد ثم تفرعت منه هذه الخطوط؟
1: نعم، هذه يعني أشهر الأقوال في هذا الأمر. كان يعرف الخط بقلم الطومار بداية، قلم الطومار. نعم، وكان قلما كما يقال كان كبيرا بالحجم. جاء خطاطون اختصروه بثلثي قلم الطومار فسمي بقلم الثلثين.
0: جميل. نعم،
1: جاء من بعدهم أيضا اختصروه أيضا إلى قلم الثلث، الذي هو خط الثلث المعروف حاليا عندنا.
0: أيوة.
1: نعم،
0: فالثلث هو ثلث الطومار.
1: نعم، أصله طومار.
0: أيوة.
1: نعم،
0: والنسخ هو ما كانوا ينسخون به الكتب.
1: صحيح صحيح.
0: لسهولته؟
1: لسهولته ووضوحه، ولأنه يقبل الحركات، ليست كل الخطوط تقبل الحركات. خط الرقعة مثلا لا يقبل الحركة.
0: جميل.
1: تعليق لا. أما النسخ يقبل الحركات بشكل كامل.
0: لماذا يسمى نستعليق؟ الفارسي يسمى نستعليق.
1: يقال أن الحركات المشتركة بين خط النسخ والتعليق من ناحية تحريف القلم فيسمى بهذا الاسم. هذه طبعا نظريات.
0: وهو يعني مختص بفارس؟
1: نعم، هو سمي بالفارسي لكثرة كتابته في بلاد فارس.
0: يعني اليوم نسمع قصيدة مثلا فيها بيت مكسور، نحكم عليه من خلال الميزان العروضي، أو نسمع لحنا نشازا فنعرف أنه نشاز، لكن كيف تعرفون النشاز في الخط؟ ما هي المعايير؟
1: نعم، هناك أمران مهمان في الحرف: مقاييس الحرف وشخصية الحرف. هذان أمران يجب أن يجتمعا حتى يكتمل شكل الحرف.
0: المقاييس بمعنى ماذا؟
1: مقاييس النقاط، الحروف تقاس بالنقاط. فحرف الألف مثلا في خط الرقعة قياسه 3 نقاط، إذا كان 4 نقاط أصبح شكله
0: الألف.
1: الألف في الرقعة 3 نقاط.
0: والألف في خط آخر قد
1: في النسخ مثلا 5 نقاط. نعم، في الثلث 7 نقاط.
0: جميل.
1: فهذا أمر.
0: وشخصية
1: شخصية الحرف، يعني أنا أداء الحرف، ربما أكتب حرفا صحيح المقاييس لكن هناك ضعف في أدائه، هذا أيضا أمر يعني يساعد في أن يكون الخط جيدا أو لا.
0: هناك جهات تمنح شهادة لمن يجيد الخط بشكل جيد؟
1: للأسف قليل جدا في بلادنا، معظمه يعني تحصيل ذاتي عند أساتذة، كما أنا أخذت إجازة من أستاذي.
0: من أستاذك؟
1: أستاذي الأستاذ عدنان الشيخ عثمان.
0: الأستاذ عدنان الشيخ عثمان.
1: نعم.
0: أعطاك شهادة في
1: ذلك؟ نعم، بعد ملازمته 13 عاما.
0: ما شاء الله.
1: نعم،
0: 13 عاما وأنت ملازم له.
1: نعم، ملازم له.
0: وبعد ذلك أجازك؟
1: أجازني نعم في الخط العربي.
0: أجازك بخط دون آخر أم بخطوط كثيرة؟
1: لا، بخطوط مختلفة.
0: آه.
1: نعم.
0: أنت تعرف أنت يعني كما يعني أن الذين يقرؤون القرآن يجازون أحيانا برواية دون أخرى.
1: صحيح صحيح.
0: فخطر لي ربما أنتم تجازون أحيانا.
1: هناك بعض الإجازات شكلها بهذا الشكل. نعم، تكون بهذا الشكل.
0: لأني أيضا يعني تعرفت إلى خطاطين وجدتهم مثلا عاكفين على خط واحد دون غيره، يقولون لا أنا يعني أبدع مثلا في الفارسي ولا أجيد غيره، أو لا أريد أن يعني أنتقل.
1: صحيح، هذه فكرة، وفكرة عند الخطاطين العرب الوارد أكثر أن يتقنوا معظم الخطوط.
0: في يوم من الأيام سألت الأستاذ عارف حجاوي.
1: نعم.
0: قلت له يعني هو عمل خطاطا فترة طويلة
1: ويحب الخط.
0: فقلت له يعني ما هي أهم صفة يجب أن يتحلى بها الخطاط من أجل أن يكون مبدعا؟ فقال لي هما أمران: أولا الأعصاب تكون مشدودة، ثانيا أن يكون عنده القدرة على التكرار، بحيث إذا وقع لك توقيعا مثلا يستطيع أن يقلد هذا التوقيع ولو 1000 مرة دون أن يغير، دون أن يحيد عنه.
1: والله أضيف لهذين الأمرين الصبر.
0: الصبر.
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
0: تتمرن يوميا على الخط؟
1: نعم.
0: لو مر عليك أسبوع مثلا وحال دون التمرين أمر ما،

للمكرمات البيض جئت مكملا، والمكرمات تقدس الإكمال. تممت بالفعل الجميل قصيدتي، والفعل عندك يسبق الأقوال. يا ابن الذين تسلسلت أحسابهم بالعز أجيالا نمت أجيالا. السلام عليكم.

0: العربية.
1: قدمت لكم إذاعة دار السلام من بغداد برنامج بالعربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وجمهور إذاعتنا إذاعة دار السلام بألف خير. كل عام وإذاعتنا الطيبة اللي نشأت على حب الله سبحانه وتعالى، واللي جمعت كل الأحباب الطيبين على حب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا بهذا الصرح، هذا الصرح الفريد اللي حقيقة أنشئ على إيد ناس وبقى دائم يعمل بناس غايتهم الله سبحانه وتعالى. رغم كل الظروف الصعبة اللي مرت بها الإذاعة، ورغم كل الظروف العصيبة والأيام، كانت هناك أيام حلوة تجمعنا المحبة، يجمعنا حب الخير. ما كان شيء يجمع كل العاملين، كل من عمل وكل من ساهم وكل من شارك بهذه الإذاعة الطيبة، ما كان هناك شيء يجمعهم إلا حب الخير للناس، حب التنافس في تقديم كل ما هو خير للناس. يذكروا لي الشباب أنه أذكر موقف أو مواقف، حقيقة أنا ما أستذكر مواقف في إذاعتنا الحبيبة، ولكن دائما أذكر أنه إذاعتنا الحبيبة هي الأولى، إذاعة دار السلام هي الأولى في كل شيء، هي الأولى في تقديمها للخير. أول من قدم برنامج في الإذاعات بعد 2003، أول من قدم برنامج عن العشيرة العراقية ودور العشائر العراقية ووصول العشائر العراقية هي إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يتواصل مع المظلومين والمعتقلين ونصرة المظلومين في ذلك الوقت وتقديم قضاياهم وتقديم الرسالة الإنسانية، وصل سلامك، هي إذاعتنا إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يهتم بالمرأة وفنون المرأة واهتمامات المرأة وغيرها هي إذاعتنا إذاعة دار السلام، عبر برنامج حاملة المسك وبرنامج نون، هذه البرامج المميزة. وأول من قدم برنامج أو برامج متميزة هي حقيقة كانت إذاعة دار السلام، أول من تقدم هذه الأشياء وهذه البرامج بفكر وسطي معتدل هادف، هدفه الرئيسي هو خدمة المجتمع. أول من قدم برنامج مجتمعي يهدم ليخدم فئة الأرامل والأيتام حقيقة هو برنامج من لليتيم في إذاعتنا إذاعة دار السلام. كل هذه الأوائل هي حقيقة كانت دار السلام الأولى في تقديم كل خير، ومنها تنبثق يعني هذه البرامج، ومنها تتوسع هذه البرامج في إذاعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من عمل وكل من بقي في يعمل في هذه الإذاعة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال. وسنة عن سنة إذاعتنا إذاعة دار السلام بخير وسلامة ونمو وازدهار إن شاء الله. أخوكم حجي عصام، إذاعة دار السلام.
3: إلى مستمعين الذين لم يكونوا يوما مجرد متلقين بل كانوا جزءا من الحكاية، نهنئكم بمرور 24 عاما على تأسيس إذاعة دار السلام. إذاعة دار السلام 91.1 FM.
4: دار السلام.
5: لا تنسى صلاة الضحى.
6: لا تنسى صلاة الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة،
5: كل تسبيحة صدقة.
6: وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى.
5: لا تنسى صلاة الضحى.
3: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء. مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
3: مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم.
3: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
0: والأصل في التربية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
3: مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
3: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
0: أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم في لقاء يتجدد في الرحاب الطاهرة والبقاع المقدسة، نستروح فيها عبق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستجلي فيها سنته. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا سميت المزدلفة جمعا. وقد وصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة بقوله: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، رواه مسلم. ويلفت النظر في هذه الإفاضة النبوية أمران: أحدهما السكينة، فلا ضجيج ولا صخب. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وكثير من الناس اليوم يعتريهم عند الإفاضة من عرفات اندفاع وتدافع، حتى إنه لا يطأ بعضهم بعضا، وتكثر حوادث الدهس بالسيارات، بل إنهم يسمون ذلك نفرة، وقد سماه الله في كتابه إفاضة، وما أدل كل من اللفظين على حال صاحبه. الثاني الرفق بالإنسان والحيوان، فإن سيد الموقف وقائد المسيرة صلى الله عليه وسلم كان متمهلا في سيره، قد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. لماذا؟ ليتوافى الناس ولا يحطم بعضهم بعضا. وكان مع ذلك قد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه لكمال تواضعه ورحمته بالمؤمنين. ونال هذا الرفق الحيوان أيضا، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، أي القصواء، قليلا حتى تصعد. فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يجذب زمام ناقته القصواء لتبطئ في السير، فإذا اعترضها مرتفع من الأرض أرخى لها لتصعد. معشر حجاج بيت الله الحرام، المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقيل ركن وقيل سنة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والسنة للقادر المكث في المزدلفة من حين وصوله من عرفة إلى أن يسفر جدا من صبيحة اليوم العاشر. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان الدفع من مزدلفة آخر الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود. وليس من السنة لقط الجمار من المزدلفة كما يظنه العامة، بل له أن يلقطها من أي مكان شاء. أما السنن المتعلقة بالمزدلفة فمتعددة، فمنها جمع المغرب والعشاء حين وصولها على أي صفة كانت، تقديما أو تأخيرا. فأما في حجته صلى الله عليه وسلم فالغالب أن ذلك وقع تأخيرا لبعد ما بين عرفة والمزدلفة على الإبل، وكونه صلى الله عليه وسلم يسير بالسكينة وينهى عن الإيضاع. وأما في وقتنا هذا فيتمكن المفيضون أول الناس بوسائل النقل الحديثة في السيارات والقطارات أن يصلوا في وقت الأولى، ولكن من حبسه السير وخشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل لزمه أن يصلي في الطريق، ولم يبح له تأخير الصلاة حتى وصوله إلى المزدلفة بعد نصف الليل. فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن تمكن من الوقوف والنزول للصلاة أثناء الطريق فعل، وإلا صلى على حاله في مركبه. السنة الثانية المبادرة إلى النوم حتى الفجر، وعدم إحياء ليلتها بتهجد، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. والحكمة من ذلك إعطاء البدن حقه من الراحة بعد عناء الوقوف بعرفة والدفع منها، وأيضا للتهيؤ ليوم غد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، ذي المناسك الكثيرة التي تتطلب قوة ونشاطا. وكثير من الناس للأسف يحيل ليلة المزدلفة إلى ليلة سمر وتفكه، ويهجر السنة النبوية بالمبادرة إلى النوم، فيجني ذلك مشقة وعنة من الغد، وخير الهدي هدي محمد. السنة الثالثة صلاة الفجر في أول وقتها، لقول جابر: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. والحكمة من ذلك كي يتسع له الوقت للذكر الذي أمر الله به في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. السنة الرابعة: الوقوف عند المشعر الحرام للذكر والدعاء حتى الإسفار، لقول جابر: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وهذا الموقف أحد مواقف الذكر الطوال في حجته صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ التفريط فيه والتشاغل عنه بالإفطار وجمع المتاع كما يقع لكثير من الناس. والسنة الخامسة: الدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، لقول جابر: فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذا أحد شواهد عدة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدي المشركين، ومنها أيضا مخالفتهم في التلبية، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ومن شواهد ذلك مخالفتهم في الجواز من مزدلفة إلى عرفة، فقد خالف قومه قريش الذين كانوا يقولون: نحن الحمص أهل حرم الله فلا نخرج منه، فأعاد المناسك على قواعد إبراهيم. ومنها الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة، خلافا للمشركين الذين كانوا يدفعون حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. ومنها ما تقدم من الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين الذين كانوا يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، لجبل في المزدلفة تشرق عليه الشمس. قال ابن القيم رحمه الله: استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك. معشر المستمعين والمستمعات، حجاج بيت الله الحرام، إن الدرس العظيم المستنبط من هذا التميز النبوي عن سمت المشركين ينبغي أن يرجع به كل حاج، فيشعر أنه من أمة مصطفى خيرت على سائر الأمم وهديت لأفضل السبل، وأن ليس ثم إلا إسلام أو جاهلية، هدى أو ضلالة، صبغة الله أو صبغة الذين لا يعلمون. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الأمة وإن بدت متخلفة ماديا وعسكريا بسبب تقصير أهلها بالأخذ بأسباب القوة والإعداد، إلا أنها تأوي إلى ركن شديد من العقائد والشرائع والأخلاق، ما أن يأذن الله بالفتح والفرج حتى تعود لخيريتها وتؤدي دورها الذي أكرمها الله به. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا ينبغي للمؤمن أن يهون ولا يحزن مهما بلغ الحال من الهزيمة الظاهرية، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وما أحرى الأمة بجميع فئاتها وتخصصاتها أن تتخذ من موسم الحج موسما للتلاقي والتباحث في مصالحها المختلفة، فتعقد المؤتمرات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية في موسم الحج، ويتكرر ذلك كل عام. إذن لانحلت مشكلات كثيرة وتذللت صعاب جمة، وبدت الأمة أمام خصومها قوية متماسكة. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وتقبل من الحجاج والمعتمرين، والحمد لله رب العالمين.
4: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء. مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
4: مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم،
4: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
0: والأصل في التلبية رفع الصوت، والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
4: مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
4: مصابيح أحكام الحج للنساء
3: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: برنامج بصائر الهداية للقرآن. بصائر الهداية للقرآن. بصائر الهداية للقرآن. للدكتور عبد الله عبد الرحمن.

0: الحمد لله منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: أولو الأمر في الإسلام. اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وقلوب متآلفة مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، وفي القرآن الكريم أمر بهذا وتأكيد عليه لما فيه من المصالح الراجحة، ومن ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفسر السلف من الصحابة والتابعين حبل الله بأنه القرآن، وأنه الجماعة، وأنه دين الله، وأنه عهد الله، وأنه الإسلام. وهذا التفسير بالنظير أو بالمثال، وكلها بمعنى واحد. قال القرطبي: والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى أمر بالألفة ونهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. انتهى كلامه. ومما يجمع كلمة المسلمين ويحقق مصالحهم اجتماعهم على إمام وولي أمر يسوسهم ويحفظ أمنهم ويجمع كلمتهم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تعالى بطاعته، وهي توحيده وإخلاص العبادة له وإقامة دينه والعمل بكتابه، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله والمبين للناس ما نزل إليهم. وقد أعاد لفظ الطاعة في حق الرسول لتأكيد طاعته، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عين طاعة الله. وهذا مذكور في آيات كثيرة، لأن دين الإسلام دين توحيد محض، لا يجعل لغير الله أمرا ولا نهيا ولا تشريعا ولا تأثيرا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، لأن سنة الله تعالى قضت أن يبلغ عنه شرعه للناس رسل منهم، وتكفل بعصمتهم في التبليغ، ولذلك وجب أن يطاعوا فيما يبينون به الدين والشرع. ثم أمر ربنا جل ذكره ثالثا في هذه الآية بطاعة أولي الأمر، وطاعتهم لا تجب استقلالا ولا مطلقا، وإنما تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون الطاعة لهم بالمعروف. ولهذا حذف العامل وهو لفظ الطاعة في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وتأمل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف أعاد الفعل وهو طاعة الرسول، ليدل على أنه يطاع استقلالا، وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر به ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر، بل جعلها ضمنا وتبعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول إذا أمر بما أمر به ونهوا عما نهى عنه، ولا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، السمع والطاعة لأولي الأمر بالمعروف مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وجعلوه أصلا من أصولهم، ودونوه في كتبهم في مسائل الاعتقاد، وفهموا ذلك من نصوص الشريعة في الكتاب والسنة، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، لأن الله تعالى صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا الآية، وفي تفسير قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، قولان مشهوران للسلف من الصحابة والتابعين. القول الأول أنهم الأمراء، وهو قول أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وقال به ابن زيد والسدي ومقاتل. القول الثاني أنهم العلماء، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومجاهد والحسن. قال ابن كثير: والأولى أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقال ابن العربي صاحب أحكام القرآن: والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن الأصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب. انتهى كلامه. قلت: الآية عامة في القولين المذكورين عن السلف، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والعلماء والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده. وقد تضافرت نصوص السنة النبوية وتتابعت الأحاديث تؤكد هذا الأصل العظيم وتبينه أتم بيان، وضعت له أصولا ينطلق منها. فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره في غير معصية لله في كل الأحوال والأزمان، في زمن المنشط والمكره والعسر واليسر والخوف والأمن. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأحاديث في السمع والطاعة أكثر من أن تحصر، مما يدل على أهمية هذا الأمر ومكانته في الشريعة وتعظيم الإسلام له، لما فيه من سعادة الناس في دنياهم وانتظام مصالحهم واستتباب الأمن في ديارهم، ولأن اجتماع المسلمين واستقرارهم ووجود الأمن بينهم مقصد من مقاصد هذا الدين، ليظهر دين الله ويقوم العباد بما أوجب الله عليهم، ولأن التمرد على ولي الأمر والدعوة إلى عصيانه يعد معصية لله ولرسوله ومخالفة لأمر الله وأمر رسوله، ويحدث منه فتن عظيمة من تمزيق لأحوال المسلمين وإزهاق أرواحهم وتهديد أمنهم ومعاشهم وتربص الأعداء بهم وتعكير استقرارهم ونشر الرعب بينهم. وعلى المسلمين جميعا أن يتعاونوا مع ولاة أمرهم على البر والتقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج بصائر الهداية للقرآن،
2: بصائر الهداية للقرآن،
1: للدكتور عبد الله عبد الرحمن.
3: إذاعة دار السلام، قلب خافق ولسان صادق.
4: العالمية للسيراميك والبورسلين، بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات، وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780-3-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 0751-6-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين،
3: على 91 متواصلين وياكم إذاعة دار السلام.
5: على الله توكلنا،
6: دار السلام.
5: ربنا هب لنا الخير وأضعافه، ارزقنا عطاء وتوفيقا لا ينفد.
6: دار السلام
5: بالخير تصبح عليكم.
7: إذاعة دار السلام تقدم نور.
8: نور
7: السيرة النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم مصطفى حسني.
8: نور.
9: وصلنا لغزو التبوك، وغزو التبوك غزوة حصلت في رجب سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا رسول الله عنده 62 سنة دلوقتي. الغزوة الرايح والجاي فيها كلها مواقف ممتلئة بالأنوار والحقائق اللي حب سيدنا محمد يسيبها قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد سنة أو سنة وشوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع 30,000 واحد من الصحابة. كم من المشاهد اللي حصلت في الطريق رايح جاي، لأن الطريق السكة لوحدها 1,000 كيلو. قعدوا أيام طويلة وأسابيع رايحين جايين. والقصة دي أو الغزوة دي نزل فيها سورة التوبة، أو عند العلماء يسموها سورة الفاضحة، اللي فضحت جبن المنافقين وأظهرت رجولة المؤمنين الصادقين. إحنا وصلنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي من المدينة في اتجاه تبوك، وهم ماشيين عدوا على مدائن ثمود، القرية اللي كان فيها قوم صالح، اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي ربنا أرسل عليهم صيحة سيدنا جبريل لما كذبوا سيدنا صالح ودبحوا الناقة بتاعته. فلما نزلوا لقوا إن المكان فيه مية، فجريوا ملوا المية وشربوا الدواب بتاعتهم وبدأوا يعملوا العجين. وشاف النبي المشهد ده فقال انتظروا، توقفوا، إذا مررتم بديار الظالمين فلا تشربوا منها ولا تتوضأوا، وما أخذتم من عجين فاعلفوا به الدواب، ومروا وأنتم باكون ألا ينزل بكم ما نزل بهم. كأنه صلى الله عليه وسلم بيحط عينينا إزاي وإحنا معديين من ديار الظالمين اللي نزل فيهم العذاب، إن أنا أفتكر إن دول ناس ربنا بعت لهم أنبياء فرفضوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة وحاولوا يقتلوا نبيهم وكذبوا بالآية اللي مع نبيهم. الحاجات دي أصلاً ربنا أبقاها في القرآن عشان تفضل في قلوبنا ووجداننا، جايين الدنيا هنا عشان نعبد ربنا ونرحم بعض ونعمر الأرض. لما ربنا يبعت لنا نبي لازم تبقى حاجة كبيرة، فاللي كذبوا الأنبياء دول حاجة بالنسبة لنا لما نعدي بديارهم ناخد العبرة، مش ننشغل بحاجات في الدنيا. فقال لهم ما تاكلوش ولا تشربوا من الحتة دي وبأكلوا بس الدواب عشان تشيلكم وتكمل، وساب لهم النور والحقيقة دي. وبعدين كمل صلى الله عليه وآله وسلم وحصل مشهد. المشهد ده إن وهم قاعدين كده جمل النبي ضل ناقة النبي، وكان في سيدنا عمارة ابن حزم عنده واحد معاه في الخيمة بتاعته اسمه زيد بن اللصيط. عمارة ابن حزم من الأنصار، زيد بن اللصيط ده من المنافقين لكنه طلع. وبعدين وهم قاعدين كده زي ما بقولك برضه، عارف المنافقين تحس إن كلامهم فعلا كناس فاضية، فبيقول ما هذا، أيدعي محمد أنه يأتيه الخبر من السماء وأنه يتنبأ أنه نبي ولا يستطيع أن يعرف أين ناقته؟ بقى في نبي الجمل بتاعه يضيع منه، حتى مش عارف يقول لنا الجمل فين، وبيقول لنا جنة ونار وغيبيات. فسكت سيدنا عمارة كده وهو متضايق جدا من الكلام ده، فوصل الكلام للنبي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أتكلم إلا بما يخبرني به ربي، أنا مش بقول حاجة إلا بوحي من ربنا، وإن ربي أخبرني أنها في وادي كذا وكذا قد حبسها خطامها بشجرة. الخطام الحبل، وهي معدية كده الحبل شبك في شجرة. فراحوا يبصوا على الجمل لقى في الحتة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، فجابوا الناقة بتاعت سيدنا النبي. أما سيدنا عمارة ابن حزم قال لزيد بن اللصيط ده اطلع بر، لا ترافقني في خيمتي، لا تصحبني في رحلتي، أنا ناقص، احنا رايحين نحارب وعاملين وانت عمال تتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فظهر نفاق زيد بن اللصيط ده فطردوا سيدنا عمارة من صحبته في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل مشهدين حلوين قوي في الصلاة وهم ماشيين. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا المغيرة بن شعبة معاه، فجي وقت الصلاة فالنبي كان بيتوضى، فاتوضى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المغيرة بن شعبة قال: فأهويت إلى قدم النبي لأنزع عنه الخف، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن هنا أخذ العلماء رخصة أو حكم المسح على الخفين لما تبقى لابسهم متوضيين، وتعلمهم الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف، إنك أنت لو قاعد في بلدك تعرف تمسح على الخف، أو دلوقتي عند بعض العلماء الشراب التخين يعني تمسح عليه 5 فروض، ولو مسافر تمسح عليه 15 فرض، يعني 3 أيام في بلدك يوم، ولو مسافر 3 أيام. وبعدين صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى كأنه تأخر في قضاء حاجته ووضوئه، فلما جه لقى الناس صلت وقدمت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إمام، فصلى النبي بصلاتهم. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف خلص الصلاة قام سيدنا النبي عشان يصلي الركعات اللي فاتته، فسبح الناس: سبحان الله، احنا سيبنا النبي وصلينا وراء ابن عوف، ينفع كده؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهم، يعني شكرهم على اللي عملوه، وغبطهم أنهم صلوا الصلاة لوقتها. حلو قوي اللي انتوا عملتوه، هو ده الصح، ان كنتوا صليتوا الصلاة في وقتها وما أخرتوش الصلاة. وكأنه صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى في آخر شهور أو سنين عمره بيشاور على أهم حاجة تمشي في نورها كده وانت رايح لربنا، وهي الصلوات 5 لوقتها.
6: نور.
9: وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك وصل الجيش 30,000 اللي هيحارب الرومان، اللي عددهم كما جاءت الأخبار 400,000. وصل سيدنا النبي ملقاش حد، ملقاش ولا إنسان. جيش الرومان فر، قذف الله في قلوبهم الرعب. جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين، فسابوا تبوك ورجعوا ديارهم. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس، قال: أيها الناس، إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم، وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم. أيها الناس، ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله. بيقول لهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تبوك لما وصلوا: أنا كل حاجة بقولها من عند ربنا، وكل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا، ورزقكم مكتوب عند ربنا، اسعى لتحصيله، لما تسعى رزقك هيجري وراك وانت بتسعى، زي ما انت رايح له هو هيجيلك، كما يطلبكم أجلكم، زي ما كل واحد لحظة انتقاله وموته باللحظة عند ربنا تطلبه في الوقت المناسب. فإن تعسرتم، يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش، فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله. قاعدة: أولاً تريح البال، علي السعي وعلى ربنا الرزق. ثانياً لا تتنازل عن قيمك أبداً في سبيل مصلحتك. وبعدين وهم راجعين واحد من الصحابة مات. مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين. عبد الله ذي البجادين ده كان شاب من قبيلة مزينة، عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم، ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه،

صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة مش قادر نفسه راح. فقال لعمه من فضلك بقى ممكن تسيبني أروح، أنت مش عايز تسلم خليني ألحق بسيدنا النبي. قال له لو رحت للنبي سأجرده. كل ما أنفقته عليك حتى بسيطة كده اسمها الإزار من تحت يعني. فراح لأمه قال له يا أمي، لا يا أمي أنا رايح عند النبي. فقطعتت لبس كده مخطط عندها، فاللبس المخجاد قطعته له نصين كده، لبس واحد تحت واحد فوق لأن الصحراء بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو، فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه. لما النبي شافه قال له أنت مين؟ قال له أنا فلان. وقال له أنت ليه لابس اللبس ده؟ فحكى له قصته. فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها، وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده، وكان سيدنا النبي بيحبه. وهم رايحين في تبوك قال له سيدنا النبي عندي طلب بس من حضرتك. قال له نعم. قال أدعو الله أن أموت شهيد. فقام سيدنا النبي قال اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين. قال له يا رسول الله والله ما هذا أردت، حضرتك بتدعي لي ربنا يحميني وأنا عايز أموت شهيد. قال يا عبد الله، وكان اسمه عبد العزة، فالنبي سماه عبد الله ذي البجادين يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني. يا عبد الله، أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله أي بقى حاجة، كنت في حرب، كنت في شغل، كنت في أي مهمة ترضي ربنا، فأصابتك الحمى فمت، مت شهيدا؟ أو إذا وقصتك دابتك، لو وقعت من على الحصان بتاعك عملت حادثة يعني، فمت، مت شهيدا؟ هم راجعين جات له حمى وفعلا مات فيها. سيدنا بلال بن الحارث بيقول أنا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاة والسلام زي شعلة كده، والنبي بيحفر حفرة. وبعدين قال ادوني أخاكم، فنولوه سيدنا عبد الله ذي البجادين، والنبي أصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر، وقام حطه كده في قبره.

0: بال. لذلك احنا لازم نهتم بالجمهور، لان هذا جمهورنا العزيز، ابنائنا وامهاتنا، وشرائح متعدده. نطلب من الاساتذه يشاركونا، نطلب من العلماء يشاركونا، لان هاي اذاعتهم ومفتوحه الابواب مشرعه للجميع. اليوم بالذكرى هاي ايضا نستحضر، نقول للمحسنين جزاكم الله خير، انتم جزء اساسي في برنامج، انتم جزء مهم جدا في ديمومة هذا البرنامج. نقول للمتعففين والفقراء والأيتام، احنا وياكم سند بسند، إذاعتكم هاي بيتكم الآخر. علينا أن ننطلق من المسؤولية الاجتماعية للمجتمع، علينا أن نحافظ على الثوابت والقيم والأخلاق والأعراف، ما ننزل إلى مستوى بعض الطرهات اللي موجودة بالمجتمع أبدا. احنا راقين بمستمعينا، راقين بالأساتذة اللي قدمون البرامج، راقين بالطروحات الاجتماعية الواقعية. وأتمنى بهذه المناسبة أنه الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرقي. وأشرف أني أكون تلميذ للحاضرين كلهم، وكل عام وأنتم بألف
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور خالد. أنت برنامجك يوم الأربعاء،
0: نعم،
1: احكي لي شعورك وأنت تستعد حتى تجي للإذاعة تقدم البرنامج، على أقل تقدير الأخير اللي هو نقطع الحروف.
2: حقيقة قبل ما أريد أجاوبك على هذا السؤال، يعني خطر أثناء كلام أخوي الأستاذ ياسين شيء أريد أذكركم به.
1: نعم.
2: شنو الفرق بين برنامج من اليتيم باقي البرامج؟ الفرق ترى كلش واضح. من اليتيم كان يرى أثر عمله، إحنا شنو نشوف أثر عملنا؟ كان أبو عائشة يشوف أثر عمله، من يعطي، من يأخذ، من يوصل، من يتعب، من يركض، يشوف الناس تشكره والناس وياه والناس تدعي له، واحنا فرحانين بان هذا البرنامج بده يوصل مثل وصل سلامك. اكثر كان وصل سلامك هو الاول، انه اللي يتواصل ويا الناس. احنا برامجنا محدوده، ما نعرف هل احنا وصلنا للناس ام لم نصل، لكن تبين بعد ذلك ان كل واحد من برامجنا، كلكم القاعدين، كان هو قلع كامله، والناس سامعته متأثرة به. واحد قال لي سمعت منك حكاية بالألفين وأربعة، يقول لي عايش عليها. قلت له عجيب. قال لي مرة قلت أنه الشيخ أياد العزي الله يرحمه،
3: الله يرحمه،
2: جاك في يوم عندك مشكلة وقال لك يا خالد الحياة للتعب والسعادة هناك، أنت حياتك تتعب ولا تفكر بسعادة، بس السعادة هناك. يقول سمعتها منك، لليوم ما أفكر بأي تعب يجيني. وهاي أنا شو قال لي إياها؟ قال لي إياها باتصال بالتلفزيون بعد مرور 24 سنة عن الكلمة اللي أنا ذاكرها ولا كنت أتوقع. فلذلك أقول إحنا سفينة كبيرة، وكلكم كل واحد فيها قائد، كلكم أنشأ قلعة مثل قلعة ست أسماء. ودائما أقولها من أسمع برنامج، طبعا أتابعها جدا، هالإنسانة رائعة. وأقول لهم فعلا كل برامج من برامجنا صار قلعة، بسألوا أهل الذكر ما حد يقدر يعوفها، ولو ما ننطي نتائج واضحة لكن ما نعرف نقولها. أما السؤال اللي سأله أستاذي الغالي، يقول ماذا تعد؟ حقيقة آخر حلقة نسينا نعدها، وجوز تتفاجئون نسينا نعدها، لأن الدكتورة هي متبني هذا الأمر وأنا مهيئها. من تسوين الأمر أنا ما أتدخل، بس أعلميني.
3: شو يعني دكتور من باب الديمقراطية ما تتدخل؟
2: لا باب الخوف. لا لا مو ديمقراطية.
3: المعلومة دكتورة عهود زوجة الدكتور خالد،
2: الله يرضى عليه،
3: ربما حتى من المستمعين اللي يعرفوا جزء قسم
2: أكو بيهم ما يعرفون، يقولي شو قاعد يمة تطخمرات بيها. قلت وش أسوي؟ ما أقدر، أخاف من هذا. أهلي قلت لهم غير أهلي
3: هسي، يعني بحكم القوي مو؟
2: إيه بحكم القوي طبعا، ما يخاف ما يسلم. فلذلك يعني انصحكم ان تخافون، يعني مو تعوفون
3: على اساس ما خايفين،
2: انصحكم ان تخافون. لا ما احتاج انا، لا انا اشوف الاثر واضح كلش، ما تخاف، الاثر واضح برقبتك وهنا كلش واضح.
4: قوله تعالى وين
2: خفتم؟ تمام. فالحقيقه كان اكو احتفاليه للاولاد في احدى المساجد بالعامريه، فهي كلش مشغوله وياهم وشون تعدلهم، عندهم فقرات وعندهم كذا، فهي خليتها ورايا وانا مخليها وراها. لما جينا الاذاعه كان المخرج موجود، هي ما قدرت توصل من وقت، صارت حادثة فما قدرت توصل من وقت، وأنا جاي من البيت وحدي وهي واحدة، فأنا طب ما أعرف شلون أقدم هذا البرنامج لأن هي تقدمه كبداية. فردت أبدي سبحان الله، حطيت أول كلمتين كان أقول ليش بدري كان هذا الموضوع مهيئته، قلت يعني هذا فتح من رب العالمين، ما أدري الخوف يسوي هيك شيء ما أعرف، فجوز يعني تفاهم إذا ردت تحسن الظن، إذا ردت تحسن الظن. فسبحان الله العظيم البرنامج الذي نتكلم فيه من قلوبنا من دون سابق انذار يطلع عندنا أجمل بكثير من اللي إحنا تعبانين نكتب له نقاط ونكتب له كذا، لأن نشعر به إنه طلع من من من عصارة القلب، وتريد توصل رسالة لكل الناس. وجدنا كثير من الناس يسمعونا وإحنا ما ندري، كثير من الناس يسمعونا وإحنا ما ندري، يعني يتصل ويقول ترى لو كذا لو كذا، شوف الحلقات ومو على برنامج واحد، على كل البرامج مالتنا. وجدت أنه كثير من الإذاعات عندها رسالة واحدة، رسالة ترفيهية، يعني يريد يضحكك كذا، لكن إحنا دائما يجينا أبو عاش يقول أبو عاش يا أخي ابتسم شوية، أقول لا أنا ما أقدر صاحب هم كبير، والله أتذكر صاحب هم كبير أقول أشوف أخواني يعني يصابون بالأذى والألم والتهجير وغيره، فشفت أنه إذاعتنا عندها رسالة غير اعتيادية. من كل برنامج من برامجكم كان في رسالة غير رسائل باقي الإذاعات، باقي الإذاعات عندها رسالة واحدة، وأنتم قد تنوعت الرسائل، أسأل الله أن يديمكم وأن يوفقكم.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، حياك الله دكتور محمد. نفس السؤال، تشيل هم لما تيجي تقدم برنامجك يوم الأحد؟
5: بسم الله. والله الحقيقة هو يعني هذا هم يعني أفكر به من الأسبوع كله تقريبا، ولا سيما في ليلة السبت على الأحد، يعني برنامج يعني الأحد 10:30 الصبح، فدوما يعني أنا في برامجي أهدف إلى البرامج التربوية الاجتماعية في مسائل يعني العلاقات الاجتماعية، المسائل الفكرية الإيمانية، فأحس حتى أني وأخوي أبو عاشم من نتداول حول مسألة الموضوع اللي نقدمه أو الفكرة أو الكذا، يقول والله إحنا بنا حاجة إلى أنه مثل هذه المواضيع، لأنه ربما بقية المواضيع التفسيرية القرآنية نقدر نستوردها نقدر كذا، لكنه الواقع العراقي مشاكل مجتمعات، ولذلك يعني مسألة ميثاق السعادة اللي يتكلم عن الحياة الزوجية، مسألة لنفضوا من حولك، هذا البرنامج اللي ما صار لي تقريبا كم شهر من بديت أقدمه، هو يتكلم عن الصفات السلبية في الإنسان اللي تخلي الناس ينفرون من حوله، وكيفية معالجتها، وكيفية أن يعالجها الإنسان أو المجتمع المحيط بهذا الإنسان. فلذلك يعني أني دوما أخلي نفسي أنه أنا الإنسان المعني، فشلون أقدر أخلص نفسي من هذه المشكلة، أو طبعا حتى في حياتي الاجتماعية من ألتقي مثلا بالمصلين بالمسجد أو في الكلية أو في يعني أي مكان أو بين العوائل أو كذا، أرصد الحالات السلبية وأقول هذه ممكن أن تكون حلقة لأنه فيها من الآثار السلبية كذا وكذا. فالحقيقة هو الإعداد يعني معي في طول الوقت، حتى نوبات مثلا من أنام تجيني فكرة أو خاطرة أشيل التليفون وأكتبها من ضمن الملاحظات، أقول هذه ممكن أن تكون حلقة إذاعية أو مادة أو استشهاد بحديث أو آية أو تفسير أو ما شبه ذلك. فلذلك الإعداد هو يعني إحنا أصحاب رسالة وحملت هذا الدين، فلذلك ما يدعو إليه هذا الإسلام العظيم من أمور تدعو إلى الفضيلة وتنهى عن الرذيلة، نحمل هذه الهموم ونحمل هذه الأمانة لكي نوصلها إلى المجتمع بلغة سلسة يفهمها الكل، الكبير والصغير، المتعلم والجاهل، حتى نؤدي هذه الرسالة بإذن الله.
1: بارك الله بك، بارك الله بك دكتور خليل. أكيد العشيرة هي لبنة المجتمع، بها جانب تربوي وأخلاقي واجتماعي.
6: نعم، بالنسبة لبداية برنامجنا حقيقة يعني من البرامج اللي قد تكون مشابهة لبرامج كثيرة، لكن نختلف عنهم أننا أصحاب قضية. هذه القضية أن مثل ما أن الأسرة هي أساس من أساسيات العمل الدعوي، اعتبرنا العشيرة كذلك أس من أساسيات الدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه المسألة كانت يعني يشغلنا، أنه لابد أن نرتقي في، لأن كل الناس تنظر إلى العشيرة على أنها مسألة سلبية، ثار وأنت وأنا وابن عمي على أخوي، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، وهكذا كأنما المشروع هو مشروع عداوات. لكن ننظر إلى الإسلام، ينظر إلى العشيرة وينظر إلى النسب بشيء آخر. عندما ينظر إلى النسب يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا، أمر، تعلموا من أنسابكم. ليش يا حبيب؟ ليش يا حبيبي يا رسول الله؟ لأن تصلون بها رحمكم. إذن الغاية الأساسية من تعلم النسب هو صلة الرحم. عندما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القوم والقبيلة والعشيرة، يتحدث عنهم يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، الكل يعتقد أنه واحد يعرف الله، لا، لتعارفوا أي أن الهوية التعريفية التي يتعارف الناس فيما بينهم بها هي عشيرتك. من تريد تتزوج، من تريد تبيع، من تتعامل مع فلان مع فلان مع كذا، بعشيرتك أنت لك مسمى. فحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معلوم القبيلة، معلوم العشيرة. والقرآن يتكلم كذلك: ولولا رهطك لرجمناك، وكثير من المسائل. فننظر إلى القبيلة والعشيرة اللي هي عبارة عن منظومة اجتماعية إدارية تكافلية تناصرية، ننظر لها على أنها هي مشروعنا، هي أساسياتنا. ولذلك كانت أساتذتنا وعلمائنا والرعيل الأول اللي احنا تربينا على أيديهم، كان من يروح للعشيرة يقول له يعني أكسب من عندهم شخص واحد، أنا كاسب. أنا من الغرائب يعني اللي أتكلم عنها، أنا بالنسبة لي في يوم من الأيام ذهبت إلى عشيرة من عشائرنا الكريمة اللي كانوا دول قادتنا يروحوا لهم. أول مرة عرس، ليس إلا عرس، قاعدين واحد يسأل الأخ يقول له: طلعت الزكاة مال الزرع مالك؟ والله أول مرة أستغرب أنه ناس تتحدث عن حقيقة من الحقائق التطبيقية، أنه ولا الآن من الناس، كثير من الناس الآن ولا يمة حتى الزكاة، هذه الحقيقة الفعلية والركن الفعلي والفريضة الأساسية يمكن ينساها. فالآن التعامل مع العشيرة، التعامل مع القبيلة، التعامل مع النسب ليس هو الغاية، إنما الغاية أن تقول لهؤلاء الناس: أصولكم طيبة، منابتكم طيبة، أنسابكم جميلة، لكن لا تنسون أن الخيمة الأولى التي يعني تكون حولكم هي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد من عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم طيب. احنا عندنا في مسيرة، لكن هذه المسيرة فيها كثير من المسائل تنتبه انت يا شيخ القبيلة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر الى هذه المسألة بهذا المنظار. ما تقدر، عندك الله سبحانه وتعالى مخلي لك في القوم، اكو علية القوم، هناك واحد تربوي، هناك واحد مو مثل الآن بالوقت الحاضر اللي تنظر إلى هذا الطب، هاي المهنة الراقية، تنظر لها الآن عبارة عن تجارة. اليوم أسمع قبل ما أجي أنه 4 أو 5 من نفس المنطقة مسوين عملية. شنو العملية؟ عملية الزائدة الدودية. وأنا أقسم يمكن والله تعالى أعلم أنها كلها مهية للمادة لا أكثر ولا أقل. يعني قد يكون هو ما عنده زائدة دودية لكن يريد يسوي عملية قوة قوة. فاليوم استغلال لكل المسائل. الناس تنظر كذلك للعشيرة على أنه بعض الناس يقول له شراي طلابه، يشتري منك الطلابة شراي، دير بالك تندق به. اليوم في الفكر الدعوي لابد أن نتعمق في هؤلاء الناس، نصل إليهم لكي نوصل رأينا ودعوتنا ودعائنا.
1: بارك الله بك.
6: والفضل لله سبحانه وتعالى ولهذه الإذاعة المعطاة.
1: أكيد بجهودكم دكتور.
6: لكن دعوة إلى الميسرين من أصحاب الهمة، من أصحاب الغيرة، من أصحاب المسؤولية، أنه الدعم الدعم الدعم المتواصل لهذه الإذاعة المعطاء.
1: والسلام. شكرا جزيلا دكتور جواد. اليوم إلى أي حد المجتمع العراقي بحاجة إلى إعلام هادف وإلى إعلام تربوي؟
7: حقيقة أستاذنا الفاضل وليهن الحاضرين، أنا أمثل الإذاعة قبل ما أتكلم أقول أمثل الإذاعة بأنها تجلس على ثغر عظيم كبير في مواجهة هذه المفاسد التي والأمواج العاتية والعالية من يعني المفاتن أيضا والفتن. وحقيقة كل واحد بينا، كل مقدم برنامج هو قاعد على ثغر يسد هذا الثغر ويردم هذه الفجوة. بخصوص البرامج اللي قدمتها، أنا قدمت برامج مسجلة ومباشرة. المسجلة أتذكر أول برنامج كان مع الفاروق، كان برنامج رائع حقيقة. أنا لما أحب شيء نبدأ به، أحب شيء أبدأ به، وأنا هاي قاعدة عندي، كل واحد يحب شيء يبدأ به. وعندي حكمة أيضا حقيقة قلها طلابنا دائما، إذا الإنسان أو المدرس أحب المادة أبدع، والطالب إذا أحب المادة استمع. فبالتالي أقول كذلك المتلقي في الإذاعة، المقدم إذا أحب المادة مالته يبدأ حقيقة، وإذا المستمع أحب المقدم وحب البرنامج يستمع إليه. البرامج اللي قدمتها حقيقة قلت لك مع الفاروق كان أول برنامج، أفهمها صح، حكاية التائبين، هاي برامج مسجلة كانت، ما يحضرني قد يكون برنامج أو برنامج نسيتهن، لكن من البرامج اللي كانت مباشرة مهمة جدا، رأيتها مهمة جدا للمجتمع مع مرافعات في الأحوال الشخصية، كانت تجمع أو تجمع بين القانون والشريعة. هاي برامج النادرة حقيقة، أنك لو تحكي الشرع بالأحوال الشخصية، لو تحكي الشريعة فقط، لا تحكي قانون فقط، أما دمج الموضوعين هذا من النادر حقيقة. وكنا نلامس الواقع باعتبار أن خبير قضاء محكمة استئناف الكرخ، فلما نشوف يعني حالة معينة، دعوة معينة، يعني مشكلة معينة، أحب أثيرها في يعني هذا البرنامج للفائدة وللتنبيه وللتوجيه. يجي بعد البرنامج وصلها خير، وصلها خير، ركزنا على المشاكل أكثر من يعني الباقية، ونحاول نحلها قبل أن تقع، نحاول أن نحلها قبل أن تقع وننبه عليها قبل أن تقع أيضا. فكانت حقيقة، أسأل الله تبارك وتعالى يكون مراجع نافعة ماتعة، وأسأل الله القبول الجميع ومني خاصة. جزاكم الله خير.
1: شكرا جزيلا.
7: سؤالك يمكن سألك
1: راح سؤالي عبر
7: راح سؤالي.
1: دكتور وسام، أكيد الاستعداد عالي والمتعة يعني مدهشة ومذهلة وانت تجي للإذاعة حتى تقدم برنامج علم القرآن.
8: الله يحفظكم ان شاء الله،
1: والله وحرص متواصل طبعا.
8: الله يرضى عنك ان شاء الله، وتعلمنا من استاذنا ابو عائش ومنكم.
1: الله يخليك. الله يعزك.
8: الله يحفظكم ان شاء الله. بداية اشكر الله عز وجل ان جعلني ضمن هذه الكوكبة الطيبة في نشر تعاليم الدين والنشر الهادف في مجتمع يعني حقيقة غزته الظواهر الدخيلة على المجتمع. علم القرآن برنامج مباشر يعني يأتي يوم الثلاثاء الساعة 8 مساء. حقيقة يعني الحياة محطات، محطة يوم الثلاثاء جميلة في يومياتي، جميلة في جدول يعني التزاماتي وانشغالي، لكن عندما أتي لذا كما قالت أختنا دكتورة الله يحفظها دكتورة أسماء، يعني حقيقة هنا ترويح عن النفس وبنفس الوقت حصول على الأجر. تجي للإذاعة تشوف أخوتك هالوجوه الطيبة المباركة وتسمع الناس، يعني حقيقة أنا أميل إلى البرامج المباشرة. يعني سجلت عندي برامج مسجلة، عندي لسانا عربيا موسميا، عندي لسانا عربيا موسميا آيات وغايات، وعندنا كذلك القراءات المتواترة وبرامج أخرى لا أذكرها طبعا، لكن علم القرآن إلى فد ميزة، يعني عندما يتصل بك مثلا الشيخ أحمد من الموصل، الحافظ حسين، غيره يتذكرهم أبو عمار، أخونا من التاجي الأخ عامر وغيره، بعض النساء في دياله، يعني حقيقة تفرح عندما تسمع كلاما طيبا، وأنت جعلك الله عز وجل خليفة في أرضه أنه تعلم القرآن وتدرس الناس الخير. ولا أنسى أن أشكر أخي وزميلي الأستاذ أيسر الضاحي وقبل نور الدين المجتبى حقيقة الذين أخرجوا هذا البرنامج، وأكيد الشكر موصول إلى أصحاب التعليقات الدائمية مثل سلمى المضيع، يعني دائما تعلق أختنا أم البياتي، أم أمل، يمكن أمل
1: حجي أمل البياتي
8: الله يحفظها، هناك حساب مميز على الإذاعة اسمه أم الإذاعة، ما أعرف حقيقة صاحب الحساب أو صاحبة الحساب. حقيقة كنا ندردش قبل شوية أنا ودكتور جواد في الكواليس، نحب نسمع الكلمة الطيبة، الإنسان يحتاج إلى تحفيز، يحتاج إلى تشجيع، فعلم القرآن يعني فد محطة جميلة بحياتي. أسأل الله العظيم أن أستمر على هذه المحطة إلى أن ألقاه
1: إن شاء الله
8: عني غير رضا، وإن مت قبلكم أرجوكم تبثوها، يعني طلعوها بالإعادة، إذا أنا أموت قبلكم إن شاء الله أعماركم طويلة، يعني وهاي بثوها ورا ما أروحاني، بثوا البرنامج بعد وفاتي
3: أمانة، بس سويها وتدلل
8: إن شاء الله.
1: إحنا دكتورة إحنا عدنا حارسة القلعة، بس حارس القلعة ما عدنا أبو عمار، شنو رأيك
3: أمير
1: تقدم؟
3: لا أمير
9: والله
1: أمير
3: أمير طب حارسه
9: هو أمير القلعة
3: أيوه.
1: يلا أمير
3: أصفر لونه
1: صراحة أيوه ودا أشوفه
9: بالمناسبة أنه أغلب الحلقات الدكتورة يعني نتناقش أنا وياها بالبيت على مواضيع
1: مواضيع
9: آخر برنامج كان بالمقلوب، فقالت لي طرحت الفكرة عن دائما
1: فكرة رائعة
9: أي، فقالت أديك فكرة أبو عمار يعني تساعدني إياها، فقعدنا أنا وياها نتناقش على بعض المواضيع إنه لحياتنا أصبحت المقلوب في بعض الأمور
1: صح،
9: فشنو رأيك بهذا الموضوع؟ مديتها ببعض المواضيع وهي دائما يعني هذا الموضوع نتناقش بيه أنا والدكتورة بهاي المسألة.
1: بارك الله فيك.
9: الله يبارك فيك.
10: بالنهاية
9: الدكتورة ما مقصرة والله، بارك الله فيها. بالنسبة للأستاذ سعد يعني مشاركتي في القرآن صراحة كنت أرغب أنه أخدم الإذاعة، الإذاعة أحبها ومن آني من زمان أسمعها، فكنت أي شخص أشوفه صوته مناسب أجيبه للإذاعة وأقترح لي. أول شخص جبته للإذاعة كان الشيخ ميثم القيسي صديقي زميلي في مركز القرآن، وجبته للإذاعة قبل أكثر من 4-5 سنوات، وآخر شيخ جبته للإذاعة بعد ما
1: فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: عليكم أحبتي المستمعين والمستمعات الكرام، ونعود للبث المباشر لحلقة اليوم وذكرى 24 لتأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة دار السلام. ونرحب بالأستاذ طارق الطائي، حياك الله ويانا، شرفتنا. وكنا انتهينا، نبدأ من حيث انتهينا مع الأستاذ صفاء أبو عمار، كنت تتكلمنا عن الختمة القرآنية قبل التسجيل.
1: نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت يعني شرفني انه عملت في الاذاعه في استديو القران الكريم بدعوه من اخونا الاخ ابو عائشه، فكنت حاب انه اخدم هذه الاذاعه، فكنت اتواصل مع اي شيخ او اي شخص صوته جميل فاجيبه للاذاعه، وبيني وبينكم حتى للملاطفة شكو شخص مش هداني انت تجيبه للإذاعة.
0: بس هاي مو الجميع يعني، مو الجميع. نعم، حتى ليفون
1: ايه بالضبط.
0: بس هذا لا يعني انه القراء كانوا بس للمشاهدة.
1: نعم، الملاطفة طبعا اكيد. كنت اول شخص كان زميلي وياي في المركز القرآني الأخ الشيخ ميثم القيسي،
0: تحية إلى للشيخ ميثم،
1: تحية إلى
0: ولكل المشايخ الكرام.
1: بالضبط. فاقترحت عليه الفكره انه يسجل الختمه، فالحمد لله جبت للاذاعه وسجل الختمه، وبعدين ختمه الشيخ احمد الطيب، واخر ختمه كانت في هذا رمضان الماضي
0: الشيخ
1: عمار المشهداني. اخر شيخ تواصلت وياه وحاولت اقنعه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى الشيخ معروف على مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ عمر الهاشمي، وجبت أسجل هم يعني كم تلاوة
0: ما شاء الله،
1: وفضل الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله يكون يعني سبب في يعني نجيب القراء يسجلون. حقيقة نوبات ما يحتاجون إنه شخص يشجعهم ونعرض عليهم، وإن شاء الله صلاة التوفيق يا ربي وبارك الله فيكم. ونكرر يعني تهانينا لإذاعتنا الحبيبة إذاعة دار السلام القريبة على القلب،
0: الله يتقبل إن شاء الله العمل. وهي دعوة أيضا لكل من يحب أن يسجل ختمة، أبواب إذاعتنا مفتوحة لكل من يود، وإن شاء الله أكو من يدقق للقرآن الكريم يستمع للمدقق. طبعا إحنا نحيي أستاذنا أستاذ طارق الطائي، الله يحفظك إن شاء الله، ونشوف ماذا تعني لك إذاعة دار السلام وكم سنة معها أنت.
2: شكرا دكتورة. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيد المرسلين. طبعا إذاعة دار السلام يعني إذا أريد أتكلم أنا كل أساتذتي موجودين، أستاذنا سمير أبو عائشة وباقي الأساتذة المتواجدين ويانا مقدمين البرامج، وشيوخنا المتواجدين أيضا بإذاعة دار السلام. يعني الآن تكلمنا عن الختمات، وتكلمنا أيضا في مرة سابقة على البرامج كلها. يعني يجوز إذا أنا أريد أحكي على مثل البرامج الرياضية اللي بدينا بها أول ما أجينا دخلنا بإذاعة دار السلام في 2006 في بدايتها.
0: نعم.
2: يعني بصراحة أنا كنت ما أتوقع في البداية، ما أتوقع أنه مثلا كإدارة إذاعة دار السلام، الله يرحمه أبو أنس كان مديرنا
0: رحمة الله عليه،
2: يعني الأخوة الباقين من يريد يحكون على الرياضة، قلت يعني يجوز فشي غريب عليهم بصراحة. يعني من أباعب الوجوه أقول مو رياضيين، ما لهم علاقة بالرياضة، بس من يجون يحكون وياي كلهم يتناقشون بالرياضة، ويمكن أحسن من عندي بعض الأمور بصراحة.
0: نعم.
2: ويعني من نجي بالبرامج الرياضيه حتى يعطوني بعض الملاحظات، مثلا هاي كذا هاي كذا، هاي شويه مثلا تكلمنا بها على الموضوع الفلاني، او هاي المعلومه مو صحيحه، او يعني من تشوفين اذا عدى السلام تقولين لا طابعها يختلف، ما لها علاقه بالمثل.
0: نعم.
2: بالرياضه ما لها علاقه بباقي الامور المنوعه اللي تخص الاعلام بصوره عامه، لكن من تجين وتجين على ارض الواقع لا، اذا عدى السلام بها تنوع، بها اجتماع، بها الختمات، بها كل الأمور اللي تخص يعني الشخص المسلم حياتية، وأيضا اللي تخص خارج يعني بتعاملات المجتمعية. نعم. خصوصا احنا يعني أنا أحكي عن نفسي على الرياضة، يعني أنا بديت بالرياضة من 2006، ومنذ سنوات أيضا بلشنا ببرنامج السكان شاي يعني من 19 بفضل جهود أستاذ سمير مديرنا، وأيضا جهود الأخوة الباقين المتواجدين اللي طرحوا
0: نازال استكان شاي. كم استكان يعني هسه حاليا كم استكان؟ هواي.
2: حتى في وقتها من انطرح اسم استكان شاي قال لا هو يعني قريب، يعني احنا مجتمعنا كله
0: يتمنى نشرب احلى القعدات ويا الشاي والسوالف. اكيد اكيد والله.
2: وصوت الاستكان
0: اكيد.
2: والعراقيين كلهم يحبون هاي الشغله يعني بالريوق ما يخلى الشاي.
0: نعم.
2: وايضا مرات العالم متعلمه ورا الغداء ورا العشاء والعصريه. فهي القصد هو الموضوع ربط البرامج صار يعني مع استكان شاي من 2019 مع الرياضه من 2006 والحمد لله مستمرين
0: ما شاء الله.
2: واكثر من برنامج رياضي قدمنا.
0: هتستمر استاذ طارق بهذا المشروع الرياضي؟
2: لا رب العالمين
0: اخذ امانتك عليك شخصيا يعني لربما انت تقدم برنامج رياضي الطابع الرياضي على حضرتك اكو فد يعني اثر يعني هل انت رياضي؟
2: انا بالاصل هو رياضي يمكن يعرفني استاذ وسام دكتور وسام
0: هاي كواليس البرامج يعني
2: من احنا شباب صغار يعني بلشنا في عالم الرياضه يعني كلاعبين يعني انديه وكذا.
0: نعم.
2: وايضا يعني مشجعين ومستمرين بعالم الرياضه الحمد لله
0: ما شاء الله.
2: لكن انا يعني اتحدث مثلا عن البرنامج الرياضي يعني بفضل رب العالمين وبفضل جهود المتواجدين ويانا هنا بالاذاعه يعني حتى من اروح مثلا الاتحادات اروح من الاذاعه الوحيده اللي معروفه على المستوى الرياضي او بها برنامج رياضي يمكن اذاعه دار السلام على مستوى العراق كله ثاني
0: ما شاء الله.
2: وانا متاكد من هاي المعلومه طبعا
0: واعتقد يعني ايضا برنامج عشايره هن ايضا مميز طبعا جل يعني
2: كتميز يجوز بالسنوات الاخيره
0: وباقي القضايا الاسريه والاجتماعيه والقانونيه تطرح
2: يجوز بالسنوات الاخيره
0: نعم.
2: يعني احنا
0: نوعيه نعم
2: بالضبط. السنوات الأخيرة جزء أكو إذاعتين يعني ثلاثة بلشت برامج رياضية وشوية انعرفت يعني للجمهور لكن إحنا الرائدين في هذا المجال
0: ما شاء الله.
2: وأنا أقولها يعني متيقن من هاي القضية من أروح مثلا بأي تجمع رياضي بأي تغطية إذاعة دار السلام حاضرة حالة حال باقي القنوات والحمد لله
0: إن شاء الله يديم هذه النعمة عليكم وعلى إذاعتنا. أنا أريد أنتقل لأستاذنا الرائع المخرج الرائع أستاذ أبو النور أستاذ ضياء الغريري تحية إليه. وعنده فد شيء استاذ ضياء طبعا يمكن تتفقون وياي عنده فد قابليه لجذبنا ليش ما تجون شو وقت تجون شنو نقدم دكتوره تعالي عندي فلان برنامج مشجع ويخليك بالمود مباشره وما عنده عوائق يعني اذا المايك يعطل ملاحظين حتى المستمع اليوم كل بدائل حاضره تسهيل وتذليل كل انواع الصعوبات. تحيه لك استاذ ضياء الرائع.
3: الله يحفظك دكتوره شكرا
0: مو لانه انت غرير يعني الله محييك وكل اخوتنا واخواتنا. استاذ ضياء ما الذي يجعلك يعني سؤال انه انت تجذب كل شيء جميل تشوفه؟ انا اعتبر كل البرامج جميله ومثل البستان شو تقولون بستان حلو وبأزهار وبأشجار خلينا نقول مثمرة كل برنامج هو شجرة مثمرة لا زالت تعطي ما الشيء اللي يخليك تندفع لجذب هذا الشيء وشون تقنعه من الأخير شون تقنعه
3: دكتورة بداية احنا يعني بفضل الله عز وجل
0: نعم.
3: كل اللي يعني عن تجربة هذه يعني حقيقة انه من نقعد ويا شخص ونحكي وياه نعرف عند الملكة لو ما عند الملكة يقدر يؤدي لو ما يقدر يؤدي بفضل الله عز وجل. ويمكن أنا هسه كنت أريد أقول لك أنه اسألي المقدمين البرامج أول يوم اللي قدم بي والآن ما يعني بالتقديم مالته
0: صار مدرب هو كل واحد بيهم قال ما شاء الله مدرب
3: أصبحتهم من الملكة يعني نعم. يتذكرون أول أيام نعم. من يدخل مقدم البرنامج وتقول له أنه تقديمك رائع ماكو شو اسمه بفضل الله عز وجل
0: أبدعت
3: ننطي بعض الملاحظات الملاحظات اللي ننطيها هي ملاحظات تكميلية يعني حتى يصير البرنامج أحلى وأرقى وإنما هو البرنامج برنامج يعني لكن إحنا دائما نطمح للأفضل والأحسن إيه فنشوف إنه من عن طريق متابعتنا للبرامج عن طريق إنه نسمع إذاعتنا ونسمع البقية فبفضل الله عز وجل يمكن كان أكو تفرد لإذاعة دار السلام بكثير من الأمور يعني أنا في دراسة الماجستير كنت بلبنان زين فكان إنه لازم نسرد منهاج مال يوم واحد زين فسردت منهاج مال يوم واحد فاستغرب الدكتور إنه هذا منهاج لإذاعة قلت له لا هذا منهاج لإذاعة وإذاعة قائمة وإذاعة تشتغل
0: يوم واحد
3: يوم واحد
0: إيه نعم
3: زين هو كان إعداد منهاج إذاعي إيه فقال اللي عاد هذا المنهاج وقلت له هو منهاج إذاعة قائمة إيه وإذا بي إحنا كنا يمكن 46 أو 47 طالب بال إيه فواحد من القاعدين قال أمتع وأروع وأجمل نشرة أخبار كنت أستمع إلى نشرة أخبار إذاعة دار السلام وكانت نشرة أخبار العالم اليوم نسميها من الساعة 2 إيه فبدأ هو يتكلم عني يعني يتكلم عن الإذاعة فقال إنه كانت نشرة الأخبار مو عبارة عن نشرة وإنما عبارة عن يعني تسمعها كنشرة بس تستمتع بها وإن كان بها أحداث، بحيث هو فصلها تفصيل أكثر مما أنا بديت أنا يعني.
0: أكيد. والأجمل أستاذ أبو النور يمكن يأيدوني الأخوة يعني الموجودين أنه أكو تنوع بالإذاعة، يعني كل ما دا نستمع أكو برنامج جديد، أكو في تقديم جديد، أكو في طريقة جديدة. الذكر اللي موجود إذا ملاحظين هذا أيضا تميز بإذاعتنا، أنه بين برنامج وبرنامج وجود ذكر يعني يذكر الإنسان بربه سبحانه وتعالى، بخلاف ما إحنا نطلع بال كنا نسمع. طبعا تحية لكل سواق التاكسي اللي يسمعونا، بس أكيد أكو نازة تسمعنا من جمهورنا، وتحية لكل جمهور إذاعة دار السلام، أكو أشخاص مميزين. يعني يقولون إحنا المحطة اللي متلوث الإذن مالتنا هي دار السلام، والباقي ممكن يكون ترفيه، نضحك شوية نستمتع شوية، لكن الحصول على المعلومة كان من دار السلام.
3: نعم تفضل. مسألة. نعم. ترى أكثر البرامج اللي جاي إحنا
0: نقدمها
3: يعني هي ترى برامج نوعية، يعني حتى لو تبدين هسه خلينا نبدي من حضرتك.
0: نعم.
3: وإحنا جايين لنا حارسة القلعة برنامج موجه للمرأة، وصار له يمكن هذا الموسم الثالث.
0: نعم.
3: زين هو تخصص المرأة
0: مباشر، بس هو من 2019 التسجيل.
3: نعم. يمكن وحلقة ما تشبه حلقة ثانية، يعني دكتور وسام علم القرآن.
0: نعم.
3: زين برنامج هو يعني خلينا نقول متفرد بالتلاوة. دكتور
0: جواد في المرافعات،
3: في شو اسمه مرافعات في الأحوال الشخصية. طبعا بمناسبة والله يعني الأصداء مالته مال الدكتور
0: ما شاء الله، والله احنا نسمع
3: يعني
0: للدكتور
3: كان يعني إضافة للإذاعة. دكتورنا دكتور خليل الدليمي أيضا، أستاذ أبو عائشة من يعني الله ينطي الصحة والعافية إن شاء الله.
0: هسه نرجع له أبو عائشة اليوم مرتاح شوية، قاعد مستانس مستانس اليوم. أستاذنا الله يحفظه،
3: صادق، والأستاذ طارق ودكتور خالد وكل اللي موجودين. فبرامج يعني من يدخل أي واحد، يمكن الله أعلم من اللي راح وشافه أنه غير إذا
0: عاد
3: أو دخل غير مؤسسات، شاف أنه هو عند الملكة وعند الحضور أكثر من غيره. يعني هسه يمكن دكتور جواد، دكتور خليل، دكتور خالد، دكتور أستاذ طارق، دكتور محمد، دخلوا الغير مؤسسات ما شافوا أنه أكو فرق، أنه اللي مشتغل بدار السلام عمن يعني ما
0: أكيد.
3: مشتغل مباشرة يجي أدي، وأنت حضرتك يمكن شفتيها من
0: إيه رحت بغير مكانات. الله يرضى عنك أستاذ أبو النور. إحنا طبعا الحديث وياك رائع جدا، وأني كلش أشكرك يعني شخصيا. كثيرا ما خرجت حارسة القلعة، خرجتها بذوق، وكل المخرجين الرائعين أستاذ أيسر تحية إلى أستاذ نور، أستاذ محمد. تسمح لي أنتقل إلى
3: نقطة بسيطة أضيفها. بالأمور الفنية دكتورة سبحان الله العظيم،
0: العطلات بين قوسين الفنية، ماكو عطلات؟ شو تقولون لو أكو هو خلال برامج صايرة وياكم؟
3: يعني كل شيء يصير دكتور بس ما يوصل للمستمع.
0: نعم.
3: ما يوصل
0: ولا يحس به.
3: بالضبط. ليش؟ هذا بفضل الله عز وجل
0: سبحانه وتعالى.
3: تتيسر الامور، احنا حقيقه نشتغل، لكن التيسير بالرب العزه، ما نحس انه شلون تتيسر الامور. زين. واكثر الامور يعني مثلا اليوم الصبح بدلنا لوكيشن، يعني كنا بلوكيشن وتغيرنا لوكيشن ثاني، فالامور تيسرت. يعني بحيث ابو عائشه يباوع على الساعه، يقول الساعه 9:15 مو حجي، قال ب 9:15 لحي، سبحان الله هي تيسرت الامور
0: الحمد لله.
3: قصدي انه رب العالمين التيسير بيمه، وهي تمشي الامور والله وبامكانيات يعني اللي شفتيها. لكن احنا على الهواء وعلى السوشيال ميديا بفضل الله عز وجل احنا عابرين
0: الحمد لله. ان شاء الله نامل يعني للمستمعين الان اللي يسمعون انه هذا البرنامج، اذا شفت برنامج مميز انشره، انشره على صفحتك، انشره على قصتك، حتى الناس تنتفع وتستفيد. طبعا وياي الشاب الجميل الاستاذ المهندس عبد العزيز، متعدد المواهب عبد العزيز. انا ما اعرف شو اتكلم عن حضرتك، نتمنى كل الشباب اليوم يشوفون الاستاذ عبد العزيز عنده ابداعات وفنيات. انطي المايك لك وانت تفضل تتكلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد بتواجدي وياكم، دائما ما اكون خلف الكواليس. احب ابدي من حيث ما انتهى استاذ ضياء استاذي، واول من علمني في مجال الصوتيات. المستمع دا يشوف النتيجه النهائيه، يعني دا يشوف النقطه رقم 10 من 10 نقاط يعني،
0: بس المقدم لربما دا يشوفه، ما دا يشوف الكواليس.
4: خلف الكواليس اكو جنود مجهوله عديده، يعني في تفاصيل

0: ما تسمح به الدولة العراقية. يعني احنا يمكن الجزء احنا الإذاعة الوحيدة فقط احنا والإذاعات الحكومية اللي ملتزمة بضوابط البث والإرسال سواء في العراق أو عالميا.
1: نعم.
0: هاي ما تجي بسهولة، يعني النظام والانضباط يجي في يعني بعد تطبق 10 نقاط يلا توصل لهاي النتيجة. موضوع الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة، احنا إذاعة 100% تعمل على الطاقة الشمسية.
1: يمكن هاي ما حد يدري بيها. هاي تفيدنا بالصيف، شو تقولون؟
0: هاي
1: ماشي يعني الأمور.
0: هاي يعني قيمة تضاف، المفروض تضاف إلى قيم الإذاعات. يعني
1: فعلا
0: نحن إذاعة خضراء تعمل
1: بالطاقة النظيفة.
0: الطاقة النظيفة، استهلاك الموارد من حيث الوقود، من حيث الكهرباء، من حيث الماء، من حيث يعني مخلفات العمل، هو وفق أحدث الضوابط.
1: جميل.
0: الأقسام الفنية والأقسام الإدارية اللي يعملون خلف الكواليس يواصلون الليل والنهار. احنا ممكن البث يبدي، إذا كان البث يعني ليلي ونهاري ماكو منتصف الليل، الأقسام الفنية يبدي شغلهم بعد توقف البث. في آخر نشيد حيتي يا دار السلام يبدي العمل إلى بداية بث اليوم التالي. وقد يستمر إذا كان بث بديل، قد يستمر العمل. صارت عندنا سابقا بقت الأقسام الفنية والإدارية يعني الإذاعة كلها تعمل في حلقة واحدة، ممكن أسبوع ممكن أسبوعين. في تعطل المرسلة تقريبا بقينا 21 يوم عمل متواصل، واحد يسلم للثاني.
1: طبعا وشفنا شلون الناس يعني تسأل ليش الإذاعة ماكو، ليش سبحان الله التكاتف وهذا القلب الطيب. يعني جمهور إذاعة دار السلام جمهور حقيقة يستحق أن نقدم له، يعني يستحق أنه نبذله، لأنه أكو ناس فعلا تستمع. إحنا نكتشف بقدرا أنه نروح مكان يسمع برنامجك أو متأثر بكلمة مثل ما قال أستاذنا خالد الحسناوي، فهذا يدعونا أن نقدم أكثر. إن شاء الله نقدم هاي الكواليس الحلوة. أنا سأريد بعد أستاذ نور يلتحق بينا يعني وبشدة، لأن الكل يقول وين نور الدين المجتبى، شو تقولون؟ خلي حضر نفسه.
0: حضر نفسك.
1: شكرا أستاذ عبد العزيز. هساني عندي سؤال لكل المقدمين حيمر عليكم، ما هو البرنامج اللي كنت تتمنى أنه تقدمه أو مستقبلا تقدمه؟ البدايات. البدايات. نعم. بدايات حكي أنا أول شيء بداية حارسة القلعة. قبل أكثر من 20 سنة كتبت حارسة القلعة وحبيت أنه أقدمها بالتلفزيون، وكنت توني في بداية حياتي الزوجية وعندي أطفال صغار، فسبحان الله قدرا لأسباب خاصة ما قدرت أقدمها بالتلفزيون، فظليت محتفظة به واسم حارسة القلعة. وحتى الأوراق من جيت أقدمها بعد سنوات تعبت، لأنني كاتبتها بإيدي حتى كاتبة الضيوف. وللأمانة كان من بين الضيوف خالي اللي أحب أذكره دائما، خالي الشهيد البطل الدكتور مهند الغريري رحمة الله عليه، اللي يعني كان سبب في دخولي لعلم الشريعة رحمة الله عليه وقدوة إلي، فكان خالته من بين الضيوف. استشهد سبحان الله، وهذا ورغم هذا أنا خليت في بالي أقدم حارس القلعة. قلت لزوجي أبو عمار الله يحفظه إن شاء الله، كان أكبر الداعمين إلي، يعني حقيقة لا يخفى أنه أي امرأة كما يقال عظيمة وراءها رجل عظيم، قبلها الوالد حفظه الله ودائما أستاذي ومعلمي الوالد حفظه الله، هو الآن لا يسمعني لكن إن شاء الله هو يعرف أنا دائما أوجه شكر إليه والوالدة. فالحج أبو عمار أيضا قال لي قدمين، طيل أي أحد يقدمه، ليش حرامات هذا الورق مكتوب، خلي الناس تنتفع. قلت له لا، سأتي يوم وقدم برنامج حارسة القلعة. وفعلا لما الأولاد شوية كبرى وبديت والتقيت طبعا بأخي أبو أسامة رحمة الله عليه وجيت للإذاعة قلت له أنا أريد أقدم، وكنت طالبة ماجستير. قال يا بنتي ما تقدرين، أنت أم وزوجة ودراسة، يعني سددوا وقاربوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سددوا وقاربوا، فأنت الآن غير مهيئة، وقتك من تفرغين إن شاء الله تجينا. فبعدها سبحان الله جاني اتصال من أستاذ أبو عائشة أنه أقدم حارسة القلعة، فبديت سجلت هاي الحلقات اللي كتبتها ولا زلت أحتفظ بها، أحتفظ بها يعني تعبت هذه الأوراق ولا زلت أحتفظ بها. والحمد لله رب العالمين بديت أسجل السنة والثانية والثالثة إلى أن صارت كورونا. تذكرون طاني المايك الأخوة هنا وخليت بالحاسبة وبديت أسجل، وتعرفون هاي بالعراق يجينا أبو الغاز ويجينا أبو النفط ونضطر تجينا بنتنا، وأضطر أن أوقف التسجيل ويمنتجولي، وما يأست أبدا من التقديم.
2: أجي
1: أبو الغاز أو

0: مهم. فالحمد لله رب العالمين، بعدين بديت بث مباشر، وطرفتين يعني مو طرفتين موقفين أعجبني. الموقف الأول أنه في يوم خلصت البرنامج وقال لي في غرفة الكنترول أنه أكو اتصال، فرحت للاتصال وبإذا رجل يقول لي أنا بس حبيت أقول لك البارحة أنا وزوجتي كنا متعاركين، وصلنا مرحلة فطلعت وأنا شغلت السيارة ونويت أنه ما أرجع للبيت وخلاص أنه الحياة انتهت، وطلع برنامجك وكنت تقولين بالبرنامج أنه هي دنيا فانية ولازم ما نكبر المشكلات وكل شيء له حل. فيقول فرأت السيارة ورجعت راضيت المرأة، فأنا أريد أقول لك إن شاء الله يجعل هذا الموقف في ميزان حسناتك. فخلاني بشعور أنه باني إيش دا سوي، لازم أنتبه لكل كلمة أقولها. والشيء الثاني أنه كحياة زوجية أنا مع زوجي كل مشكلة، تدرون ماكو حياة بدون مشاكل ولا حتى في بيت النبوة. أقول أنا أمام شون أعلم الناس وأني أخطأ هذا الخطأ. فأتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فهي مهمة أنه نحسن أولا ثم نحسن للآخرين. هاي بداياتي، وإن شاء الله يا ربي أسأل طلب من أبو عائشة وأنتم شهود أن توفاني الله في يوم ما أنه يعرض برنامجي دائما، مثل ما سمعت برنامج أستاذ نحسان السعيدي رحمة الله عليه البارحة، كنت سعيدة أنه سمعته وترحمت عليه. فهاي يعني الطلب من عندي أنه برنامج يستمر حتى يكون صدقة جارية، وكتابي طبعا أطروحتها إن شاء الله تكون صدقة جارية، طبعت الآن في مصر وتوزع الحمد لله وتباع في العالم، لكن حارسة القلعة أريد أقابل الله بها. هاي كانت البدايات وإن شاء الله مو النهايات. انتقل الدكتور وسام، بدايات من اليمين.
1: الله يحفظك إن شاء الله. ليش مو من أبو عمار؟
0: والله ما أعرف بداياته ويا القرآن.
1: أنت ذكرتي في معرض كلامك أنه من يجي أبو الغاز تتوقفين عن التسجيل، هسه إن شاء الله نتمنى أبو الغاز يجي بعد ما أكو غاز اسمه مع الغاز كل شيء. المشكلة هاي النغمات مع أبو الغاز كلها يقول لك أغاني عالمية وما أعرف شنو حقوق الطبع مو لولا.
0: إحنا ما كنا ندرك إلا من فقدنا إنه الأغنية كانت مميزة والغاز مميز.
1: بداية رحلتي مع عالم التجويد بدت عام 1996 طبعا، يتذكر أخوي طارق الله يحفظه ولد منطقة واحدة وجامع واحد في جامع الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى. بديت أدرس والقصة طويلة، وحصلت على الإجازة عام 99 أول إجازة، ثم عام 2000 ثم 2002، ثم أكملت الإجازة بالقراءة العشر الصغرى والكبرى والشواذ بفضل الله عز وجل عند السادة المشايخ والدعاة، والله يرحم من ذهب إلى الله عز وجل ويحفظ من بقية. طبعا من ضمن المشايخ اللي درست عندهم الشيخ الطبلاوي الله يرحمه،
0: ما شاء الله،
1: نقيب القراء المصريين، والتقيت بأحمد نعينع وشيخنا موفق الراوي ويعني كثير من المشايخ والدعاة. لكن بقي الموضوع حبيس المساجد بين أطرف أربع أضلاع في المساجد. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول تاقت نفسي، فحقيقة راودتني نفسي أن يخرج هذا الموضوع. إذا عد دار السلام أقول نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، شمولية الإذاعة، فأريد نطلع القرآن الكريم من المساجد إلى الإذاعات. فكنت أسمع يعني علم القرآن مو من عندياتي، يعني أنا مكمل لعلم القرآن. الله يحفظ أخونا سعد القرطاني وعلي القرطاني، ولا بد أن نقول
0: الله يحفظهم إن شاء الله من هذا المكان.
1: ودرسنا سوية المعاني من الشيخ موفق الراوي قبل 2003. فأتيت إلى الإذاعة مدققا للتلاوة، هذا الأصل في الإذاعة. أتذكر أخويا ضياء أبو نور الله يحفظه إن شاء الله عن طريق أخونا سيف الغانم، فدققت وأتذكر تلاوة القارئ محمد الدوري وعبد الملك المشايخي، كانوا أثناء الختمة. فعرض علي علم القرآن من قبل أبو عائشة أخونا الله يحفظه أستاذنا وأبو نور، فقلت لا بأس بذلك. فعالم التقديم مو مثل عالم المساجد، انت بالجامع مقدم احكام تلاوه ومصلي امام بالناس ومنطي دورات تدريبيه، لكن من تقعد امام اللاقطه وامام الكاميرا، احنا نقول اذاعتنا مرئيه يعني صوت وصوره. حقيقه استفاديت من اخوي ابو عائشه واستاذ ابو نور الله يرضى عنه بعض الامور التكميليه مثل ما ذكروا، من تواضع طبعا يقول لنا اياها، واحنا طلابكم ان شاء الله. فقدمت علم القران بنفس الوقت، أظن كان في رجب، قال دكتور جانا رمضان نريد برنامج آخر، وقال ليها بالنص، قال أنا طماع بالخير طبعا. زين طبعا هو ذكي جدا وكلكم أذكياء
0: كلش، والله ذكي يعني أستاذ ضياء بأنت
1: وأيد كلامك هو اللي يقول لك، هو اللي ينطي دفعة ينطي حافز تعال قدم تعال،
0: ما يخليك تروح يعني ما حد يدري.
1: فذكر لي مسألة، قال أكو برنامج يسموه المجلة، كنت ما أعرف شو المجلة. قامت للمجلة الصفحة الأولى تتكلم عن عالم الرياضة، الثانية عن الدين، الثالثة عن الطبخ. قال لي أريد برنامج مجلة من 4 فقرات. فقال لي شنو فقرات اللغة العربية؟ ذكرت له مثلثات لغوية، ظواهر بلاغية، لهجات، ولمسات بيانية. قال هاي 4 فقرات مشينا بها وسجلنا. يعني بنفس الوقت بديت أقدم علم القرآن، وبديت أقدم يعني مباشر، والكان علم اللي هو لسانا عربيا، كان موسمين لسانا عربيا، قدمنا موسمين. فهذه القدحة الأولى يا دكتورتنا الفاضلة وساتذتنا الأفاضل، أتيت مدققا وثم أصبحت مقدما. سابقا 2006 و7 كنت أبيت في هذه الإذاعة بسبب الظروف اللي كانت محاطة بالبلد، يعني فلي ذكريات قديمة بها.
0: يعني هسه أبو عمار أستاذ صفاء هو نعم. أصلا أيضا مدقق، يعني فد يوم يقدم
1: ممكن.
0: أنا
1: طبعا
0: أنا صارت عندي حخلي بدالي حارسة القلعة، سوي أمير القلعة. هو الأمانة يدرس في المسجد وفي حلقات كثيرة إن شاء الله. يا ربي
1: علم أبو عمار. لا أستغفر
0: دكتور وسام، إحنا إن شاء الله ننتظر المزيد من عندك
1: بإذن الله.
0: حقيقة
1: تعالى
0: أنت مبدع
1: والله. اكو مواقف طريفه، البعض يقول دكتور انت مو تقدم احكام تلاوه واصول تجويد، فش عجب نوبات تنزل على الترابي يعني تروح لإغاد؟ هو الاصل اخواني يعني تعلمنا احنا اصول التلاوه ماده ما نقول جامده، لكن يحتاج لها ترطيب اجواء، يحتاج لها خواطر. مره دا قدم برنامج وخابرني احد المتصلين ساعه 7 كان برنامجي، فظن انه انا طبيب. الناس يقول دكتور دكتور، بعض الناس بنسمع كلمه دكتور ما يروح باله الا طبيب، نفى دكتور الشريعة أو دكتور الاقتصاد أو اللغة العربية. فسألني على مسألة القولون زين، فأني ما أضيع هذا، قلت له بالضبط شو تجيك، شنو عراضة ما أعرف شنو. بدي استرسلت وياه، قلت له قرأنا سورة الفاتحة، سكت شوي قلت له قرأ سورة الفاتحة، كمل، قلت له أنا برنامج علم القرآن زين، فانطيتك علاج قرآن يعني. بعد شوي اتصل كان أكو برنامج يمكن آخر على أعشابه،
0: كان قلت له 7 مرات شافية. الله يبارك،
1: الله يحفظك، نسأل الله أنه يديمنا يستمر علينا هذا. هاي النعمة والله، نعمة تقديم البرامج في إذاعة دار السلام، نعمة من الله عز وجل علينا، نسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا هذه النعمة.
0: آمين يا رب.
1: ونحن لسنا متفضلين أبدا، الله متفضل علينا.
0: دكتور جواد بارك الله بك، دكتور وسام شكرا جزيلا. أحب برنامج من البرامج اللي ذكرتها قبل قليل إلى قلبك، واللي تشوف نفسك بيها مثل ما تفضلت أنه تحبها وتحس أنه تريد تقدم بيها أكثر، أعتقد قانون المرافعات.
2: الحمد لله، حقيقة هي البرامج عديدة، منها مسجل كما قلت قبل قليل، ومنها مباشر. الأقرب مرافعة الأحوال الشخصية،
0: نعم.
2: باعتبار يلمس الواقع واعتباره مباشر، يعني حقيقة البرامج المباشرة تنبع من القلب، أنا أحسها يعني مباشرة. إعدادك يعني كموضوع تختار الموضوع اللي راح تحكي به اليوم، بس كمحتوى يجي عفويا تمام. ربما تحدد نقاط محاور، لكن البقية تخليها على الله سبحانه وتعالى، على ثقافتك معلوماتك على المشكلة اليوم شفتها. حقيقة المرافعات الأحوال الشخصية كنت أنا عند تواجدي في يعني في المحاكم أرى شنو المشكلة اليوم، شنو الناس تحتاج اليوم، شنو هاي المشكلة اللي لو يعني ممكن حلها، كان ما توصل المواصيل، ما توصل دعاوي ومرافعات وجلسات زين، دخول باحث اجتماعي ودخول مشاكل وحتى قضاة التحقيق يدخلون على الخط.
0: أغرب موقف مر بك أو سؤال من متصل وأنت تتكلم عن المرافعات؟
2: والله دكتور لا تحضن الآن، لكن المواقف اللي صارت وياي بالمحاكم حقيقة يعني عديدة وكثيرة، وأنا أثيرها في حصة إذا كانت بها طرفة أثيرها في الحلقات. يعني
0: أنا أتذكر مرة قلت مال فرحة الطلاق خليتها ببرنامجي بالمقلوب،
2: أي
0: قلت يعني مثل هي قالوا لها طلقت فسجدت،
2: أي نعم
0: شكرا
2: حقيقة
0: يعني
2: عشتها
0: أمام الناس يعني سمعتها من برنامج.
2: أنا قاعد يم أستاذ سعد الجبوري قضاء ولحة شخصية الله يذكره بالخير، فنظرت إلى خارج الغرفة فشفت اثنين يعني هندامهم مرتب، فاعتقدت اعتقادا جازما أنه موظفين. يعني الرجل يعني الزوج كان يباوع لي، يعني انا التفت انظر لي يباوع لي، انظر لي بعيني يعني مركز علي، التفت يمين يسار شوي ما زال يباوع علي، فحسيت اكو رساله يدي يوصل لي اياها بعيونه. الرساله هي انه دخل، انا ما ارضى اطلق هاي المره
0: سبحان الله.
2: اي نعم. فدخلوا الى القاضي استاذ سعد، فطبعا كباقي قضاة احوال شخصيه هم دائما يقولون يعني بها مجال للصلح، نعطيكم مجال للصلح بها، يعني إذا بها 1% ممكن نترك الآن المجال للصلح، يعني أجل المرافعة. دائما هالقضايا الاحوال الشخصيه يسعون الى ذلك. فايش قال لهم؟ قال لهم ممكن الصلح، ممكن اعطيكم مجال للصلح، اني ما لي علاقه بالموضوع نهائيا، لكن كمبادر حسن نيه وكقراءه للعيني الشخص قلت له نعم استاذ.
0: سبحان الله. قلت له نعم استاذ. انت جاوب.
2: قلت نعم، قلت له نعم استاذ، اعطيهم مجال. طبعا ما اعرفهم والله. فهي نظرت الي المراه، نظرت الي وقالت كلمه اذتني اول مره، وبعدين انا يعني قالت لي انت من دافعك علي.
0: سبحان الله.
2: يعني انا قلت لها اختي انا ما مدفوع اولا، ثانيا انا كلمه طيبه صدقه، ثالثا انا باب الصلح، الصلح خير يعني.
0: نعم.
2: قالت لا استاذ سعد لما شاف الموضوع بهاي الطريقه يعني بهاي اللهجه بهاي القوه قال خلاص انتهى الموضوع.
3: كانت فكره بالمولد النبوي كنا قاعدين ويا الزملاء انه نطلع ب برنامج المولد النبوي بال 2011، فصارت الفكره انه اتفقنا على الصادق الامين، طلقنا باول حلقات من المولد النبوي. فهو كل مولد نبوي بدايه مولد نبوي الشريف يكون هو تاسيس البرنامج او انطلاق البرنامج. حقيقه اسال الله تعالى ان شاء الله يجعله
0: يتقبل، امين،
3: سجل حسناتنا جميعا اكيد. يعني الانسان مهما يكون فهو ضعيف بنفسه، قوي باخوانه، مهما يبلغ من العلم من فاذا يبقى ويا نفسه هذا جدا ضعيف، اما اذا يكون مع اخوانه فهذا يكون جدا يعني جدا قوي. استانس باراء يعني اخواني وزملائي حقيقه جدا ينفعوني بارائهم وتسديداتهم، وكذلك بالمستمعين اخواني واخواتي المستمعات يعني لهم بعد الله
0: مستمعين
3: تعالى
0: المستمعين الدائمين تحيه لهم ايضا اللي تنذكر ست سلمى المضيئه وحجيه امل وام الاذاعه والاخوه والاخوات جميعا
3: ثله طيبه حقيقه
0: يعني ما نقدر نحصي استاذ ابو عبد العزيز كوما اشخاص يعني خاف ننسى واحد من عندهم اي عافيه اكيد
3: يستحقون حقيقه مثل
0: لهم بصمه لا تقل يعني
3: يعني اللي عنده هيك نموذج من المستمعين حقيقه ايش قد ما يقدم فهم يوفيهم حقهم
0: اكيد
3: لانهم على مستوى عالي وراقي بكل شيء يعني كمستمعين
0: الله يبارك فيك ان شاء الله.
3: الـ الـ احيانا الموضوع موضوع الاعداد الصادق الامين تدري 2000
0: ما شاء الله
3: 200 حلقه اختيار الموضوع باللي يناسب الوقت والوضع قد تكون اكو بعض العناوين ممكن تكون متشابهه لان العدد عدد الحلقات هوايه، لكن طريقه الالقاء او تقديم الاستشهادات القصص يعني تختلف يعني مفروض يعني تكون عند كل الزملاء المقدمين. ومن هذا المكان يعني ما يفوتني ان اشكر عائلتي
0: تحية لأختنا أم عائشة طبعا من هذا المكان
3: حقيقة يعني
0: الله يحفظها ويبارك فيها
3: كانوا إلي سند يعني زوجتي أم عائشة الغالية الله يرضى عنها
0: الله يبارك فيها
3: وأولادي ووالدتي بدعواتها الطيبة فكانوا إلهم سند يعني الأهل يعني أم عائشة ترفدني يعني بمواضيع ترفدني بقصص متنازين حقيقة كعائلة يعني متنازين عن حقهم كعائلة تدري احتياجاتهم ممكن يردون طبة وطلعة أو أكو بعض الأشياء قد تكون ممكن التزامات ضرورية دكتور يعني عند كعائلة وهذا حقهم ف يعني أشكرهم من هذا المكان والله يعني لسان عاجز عن شكرهم لأن إذا يردون أبسط حقوقهم أنا راح أقصر بعملي يعني تواجدي بين يعني
0: الله يبارك
3: بين
0: فيهم إن شاء الله تحية لأختنا الغالية أم عائشة طبعا تحية لكل زوجاتكم
3: أكيد
0: من هذا المكان
3: أكيد
0: يعني كلهم رائعات اللي أنتوا أكيد تساندوهم. أنا دائما أقولهم الرجل من يقدم ويكون تقديمه رأى أكيد وراء زوجة مساندته وعاينته
3: والله لا شك
0: يعني هذا أنا أجزم بهذا الأمر في حين أن الرجل من يكون يعني في بيته ما مرتاح يعني أنا ليش دائما أشير بحارسة القلعة أن المرأة هي بيدها فعلا لتهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها أن تكون دارية زوجها موفرة حاجاته يقدر ينطي ويبدع فتحية لكل زوجاتكم.

فهمنا على أن المسلمين مفرد عليهم طواف اسمه طواف القدوم، وإن أرادوا أن يقدموا سعي الحج قدموه، وإن لم يحتاجوا فإنهم وإن لم يرغبوا في تقديم سعي الحج فليس ذلك عليهم، يؤجلوه. أما المتمتع فيفعل ما فعل، ثم بعد ذلك يبقى القارن والمفرد بإحرامه. يبقى القارن والمفرد بإحرامه، أما المتمتع فيتحلل من إحرامه. هذا هو ما أحببت أن أنبه إليه في هذه. ثم علينا أن نعلم أحكام الطواف. الطواف بالبيت عبادة، قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولهذا يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، وخاصة في مسألة الطهارة، فأنت لابد أن تكون متطهراً وأن تذهب إلى بيت الله وأن تبدأ طوافك من أمام الحجر الأسود فتكبر مشيرا إليه، ثم تطوف سبعة أشواط. واحذر أن تطوف من داخل الحجر، لا بد أن تطوف من خلفه، خلف الحجر، حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل أصله جزء من الكعبة، لكن قريش يعني وليس كله يعني، لكن ستة أذرع وشبران من الحجر داخل في الكعبة، لكن قريش لما بنت الكعبة لم تستطع أن يكون عندها من النفقة ما تستطيع أن تدخل فيه هذا القسم من الكعبة، فأصبح الحجر من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. المهم أن تطوف سبعة أشواط، وبعد أن تنتهي من الطواف سبعة أشواط تصلي ركعتين. إن استطعت أن تصلي هاتين الركعتين في خلف مقام إبراهيم فبها ونعمت، وإن لم تستطع أن تصليهما خلف مقام إبراهيم فصليهما في أي بقعة من الحرم، ولو أدركتك بعد أداء الطواف أدركتك الصلاة، صلاة الفريضة، فصليت مع الجماعة كفاك ذلك عن الركعتين. إذن نطوف بالبيت سبعة أشواط، وفي هذا الطواف نحرص جدا على أن نبذل جهدنا في سؤال ربنا، تسأل ربك المغفرة والرحمة. بعض الناس يأتي بأدعية خاصة ويقول دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، ليس هناك شيء، ادعو ربك بما فتح الله عليك، ما يسره الله لك من الأدعية ادعو الله فيه، إنما الذي ورد فقط هو ما جاء بين الركنين اليماني وركن الحجر الأسود، أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الذي ورد. أما ما عدا فليس هناك شيء محدد تقول فيه بأنني أنا ألزم نفسي بهذا الدعاء في هذا الشوط أو ألزم نفسي بالدعاء في هذا الشوط. ادعو ربك بما فتح الله عليك، إن شئت أن تدعو ربك فادعو، وإن شئت أن تستغفر وتتوب وتلجأ إلى الله فافعل، وإن لم تتمكن فاقرأ القرآن، وإن لم تستطع فسبح ربك عز وجل، كل ذلك مما تتقرب به إلى الله. لكن أنا أقول لك اعرض حاجتك على الله في هذه المواقع الطيبة المباركة، وأكثر من الدعاء واللجأ إلى الله فيما تريد أن يحققه الله لك من خيري الدنيا والآخرة. ادعو ربك فإن الله لا يعجزه شيء، وتوكل على الله. بعد أن تنتهي قلت لك من الطواف تصلي ركعتين، فإذا انتهيت من الصلاة صلاة الركعتين تكون قد أديت في هذه الحالة الطواف، ثم تبدأ في السعي. إن كنت تريد أيها القارن والمفرد تريد أن تقدم السعي فتوكل على الله واذهب إلى الصفا لكي تسعى، أما إذا كنت لا تريد فابقى على ما أنت عليه. أما أنت أيها المتمتع فيلزمك أن تذهب إلى الصفا والمروة، تبدأ بالصفا، فإذا وصلت إلى الصفا فاحرص حفظك الله على أن تستقبل القبلة وأن تكبر الله عز وجل وترفع يديك عند التكبير ثم ترفعهما في الدعاء فتدعو الله عز وجل. نعم تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده، بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير، ثم ادعو الله عز وجل بما فتح الله عليك، ثم اذهب إلى المروة. فإذا وصلت بين العلمين، يسموه الآن العلمين، وهذا هو بطن الوادي قديما، فإن كنت لوحدك يعني ما معك محارم، ليس عندك نساء، لا النساء ولا أنت محرم للنساء، فحاول

تهرول في هذا المكان. اي نعم، حاول ان تهرول في هذا المكان لان هذا سنه. اي نعم، حتى تصل الى ان تصل الى المروه، فاذا وصلت الى المروه كذلك فتوجه صوب الكعبه وارفع يديك وكبر الله عز وجل وادعو الله، وهكذا كلما جئت الى الصفا تفعل ذلك، واذا جئت المروه تفعل ذلك. تبدا سبعه اشواط، تبداها من الصفا وتنتهي في المروه. تذهب إلى الصفا إلى من الصفا إلى المروة هذا واحد، تعود من المروة إلى الصفا وهذا اثنين، وهكذا إلى أن تنتهي في السابع عند المروة. احرص على تطبيق هذه السنن. من السنن التي أحب أن أنبه إليها، أي نعم، في مسألة الطواف مسألتان مهمتان أخرتهما من أجل أن أنبه إليهما، لأنها من السنن التي كاد الناس أن يهجروها. المسألة الأولى الاضطباع. وما هو الاضطباع؟ يعني أن تضع أيها الحاج ثوب الإحرام من تحت يدك اليمنى وتلفه على كتفك الأيسر، هذا الاضطباع، تترك كتفك الأيمن مفتوحا، هذا تسمى سنة الاضطباع. والسنة الثانية هي الرمل. الرمل ما هو الرمل؟ هو أن تسير سيرا أكثر من السير العادي، لكن انتبه أن تؤذي أخاك المسلم أو أن تتسبب في أذى أو أن تزاحمه أو أن تدفعه. عليك أن تطوف بالبيت وأنت تستشعر أن الذي بجوارك على يمينك أخوك وعلى يسارك أمك، والذي أمامك قريبك، أخوك المسلم، أختك المسلمة، ربما كان في سن أبيك كبيرة، وربما كان في سن ولدك صغيرة، وربما كان، يعني علينا أن نترفق. المسلم أخو المسلم. يا أحبابي احرصوا بكل ما أوتيتم من قوة على أن تتعاملوا مع هؤلاء المسلمين وهم إخوانكم. ثم أوصيك يا أخي الحبيب، بعد أن وصفت لك يعني ما تفعله إذا دخلت سواء كنت قارنا أو مفردا أو متمتعا، أوصيك أخي الحبيب أن تستثمر أوقاتك في هذه البقعة المباركة الحرم. كيف يا أحبابي؟ الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، هل هي خاصة في الحرم أم في مكة كلها؟ أبشرك في مكة كلها، لكنها في الحرم أعظم، لأنك في الحرم ستكون بجوار البيت، والعطايا والفيوض فيه عظيمة، ولأنك في البيت العتيق، ولأن المصلين معك كثر، وكلما كثر الجماعة زاد الأجر، ففيه زيادة في الفضل في المسجد الحرام. لكن لو صليت في مسجد مساجد مكة بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة، إذا أدركت صلاة الجماعة يوما في مكة من الفجر إلى العشاء مع الجماعة فكأنك أدركت صلاة الجماعة 84 سنة، وذلك لا يرفع عنك وجوب صلاة الجماعة. ولكن أقول لك هذا الفضل، الفضل العظيم الذي ادخره الله لنا ومنحنا إياه بأن أعطانا هذه المزية لكي تكثر أعمالنا الصالحة وتزيد وتفيض عندما نستغل هذه الأماكن الخيرة والأزمنة الخيرة. فعندنا الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، على المسلم أن يستثمرها وأن يستغلها في طاعة الله عز وجل وفي أن يستغل وقته في الطاعة. يا أحبابي، إن من الأشياء المهمة عند الحجاج أن يشغلوا أنفسهم في غير طاعة الله، إما في جدل وإما في مناكفة، وإما في بعضهم بل يشغل نفسه في لهو، فيفتح بعض القنوات الفاسدة أو يتكلم كلاما سيئا. لا، هذه ليست أيامها، هذه أيام يا أخي تريد أن تطهر فيها قلبك وتغسل روحك وتزكي بدنك وتتقرب إلى ربك. استثمرها يا أخي، استثمر هذا الأمر، حتى أن كثيرا من العلماء قالوا إن تسبيحة في مكة بألف تسبيحة فيما سوى. هذا الفضل العظيم يوجب علينا أن نستثمر أوقاتنا استثمارا خيرا مباركا. أسأل الله جلت قدرته أن يجعلني وإياكم ممن حجه مبرور وسعيه مشكور وذنبه مغفور. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، ويسر لنا جميع الأمور يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: القرآن.
2: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
3: كل مكرر مملول إلا القرآن.

0: القرآن
1: شفاء الصدور وحياة القلوب.
2: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم

0: القرآن على دار السلام.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد يحيى طاهر مع آيات بينات من الحزب 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد يحيى طاهر، معكم إذاعة دار السلام.

اللهم لا تجعل ابتلاءنا في أجسادنا ولا في أموالنا ولا في أهلينا، وسهل علينا ما استثقلته أنفسنا. اللهم إنا توكلنا عليك فأعنا ووفقنا، واروي قلوبنا بكل أمنياتنا. اللهم حقق لنا ما نريد، فأنت تعلم السر وما يخفى. اللهم فوضناك أمرنا كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم

ثم اعتق رقابنا من النار، لا تحرمنا من فضلك، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتعفو عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا. اللهم سهل لنا كل عسير، وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك، فلا راحم غيرك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير مما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من الشر مما عاذ به عبدك ونبيك، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

0: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.
1: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمروا به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
0: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.
2: ما ينطق عن الهوى
3: ما ينطق عن الهوى،
2: ما ينطق عن الهوى.
3: ما ينطق عن الهوى مع الأستاذ أحسان السعيدي.
2: ما ينطق عن الهوى.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج ما ينطق عن الهوى. نتحدث فيها اليوم عن أنواع الحج وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. وعن جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما أمرتكم، ولكن لا يحل منا حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. وفي هذا دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة. وفي هذا الحديث مستمعين الكرام استدلال على أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان إفرادا، فالحج ثلاثة أنواع: الإفراد والتمتع والقران. فأما حج التمتع فيبدأ حج التمتع بالتحلل من الإحرام بعد أداء العمرة، أي أن الحاج المتمتع يؤدي العمرة ويتحلل منها في انتظار الحج ليحرم به في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يتوجه إلى منى دون أداء طواف القدوم ويكمل أعمال الحج، ويجوز للحاج الخروج من الحرم لقضاء ما يحتاج إليه دون الإقامة خارجه، ويتوجب على المتمتع تقديم الهدي أي الذبح لما خفف عنه من أمور في الحج كطواف القدوم. ومن لم يتمكن من ذبح الهدي يجب عليه صيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة حين الرجوع إلى الأهل. وأما حج القران فيحرم الحاج بالعمرة والحج معا في نسك واحد، فيقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، فلا يتحلل الحاج من إحرامه بالحلق أو التقصير بعد أن ينهي أعمال العمرة من طواف وسعي، ولكن عليه أن يبقى محرما ملتزما بأحكام الإحرام لإتمام أعمال الحج، فيكون بذلك مقرنا لأنه واصل أعمال العمرة مع أعمال الحج دون الفصل بينهما. ويجب عليه الهدي كالحاج المتمتع، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة حين الرجوع إلى الديار. وأما الإفراد في الحج فهو الإحرام بالحج دون العمرة، فيقول الحاج: لبيك اللهم حجا، وإن أراد أداء العمرة فلا يؤديها إلا حين الفراغ من أعمال الحج كاملة. ولا يجب على الحاج في هذا النوع أي حج الإفراد أن يقدم هديا كما في القران والتمتع. ونسك الإفراد كما تقدم وذكرنا هو الذي فعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجته. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى. مع الأستاذ أحسن السعيدي. ما ينطق عن الهوى.

0: ينطق عن الهوى.
1: من أحكام الحج. سين: ما أنواع الطواف حول الكعبة وما حكم كل نوع منها؟ جيم: أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة، منها طواف الإفاضة في الحج، ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركان الحج. ومنها طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج فقط وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء. ومنها طواف الوداع، ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة. ومنها الطواف وفاء بنذر من نذر الطواف بالكعبة، وهو واجب من أجل النذر. ومنها الطواف تطوعا، وكل منها سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد. والله أعلم. من أحكام الحج.
2: إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق.
3: قلب خافق ولسان صادق.

0: بين الملاعب. بين الملاعب جولة رياضية بين ملاعب العالم محلي.
1: هذا بالأول هلال لفريق الزمالك.
2: سعد ناطق يسجل الهدف الأول للبطل.
0: عربي.
3: كل التوفيق لأسود الرافدين.
4: الكرة ترجع بالساق تنساق المنتخب العراقي. شوت شوت شوت.
0: وعالمي.
5: هوفنهايم with a chance and that's what
6: for Rooney.
0: بين الملاعب مع طارق الطائي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. تحية مسائية رياضية مليئة بالنشاط والحيوية نقدمها لكم من إذاعة دار السلام وبرنامج بين الملاعب. حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم بها عن أكيد منتخبنا الوطني اللي يمر بمرحلة إعداد أولية لاستعدادا لنهائيات كأس العالم اللي راح تقام في أمريكا وكندا والمكسيك. منتخبنا يقع في المجموعة اللي يضم كل من النرويج وفرنسا والسنغال. المباراة الأولى أمام النرويج والمباراة الثانية أمام فرنسا والمباراة الأخيرة أمام السنغال بطلة أفريقيا. يعني منتخبنا راح يمر بمرحلة إعداد ثلاث مباريات استعدادية المفترض يعني تم تأمينها وتأكيدها هي أمام إندورا وأمام إسبانيا، والمباراة الأخيرة يعني أعتقد أيضا راح يتم تأكيدها أمام ساحل العاج اللي هي لمدارس مختلفة. يعني إسبانيا قريبة خلينا نقول مستواها من مستوى فرنسا، وساحل العاج أيضا ممكن يكون مستوى قريب من مستوى منتخب السنغال أيضا من المنتخبات العالمية. منتخبنا بصدد أيضا إكمال أوراق مجموعة من اللاعبين المحترفين المقيمين في أوروبا، منهم في الفترة الأخيرة اللي طرحت أسماءهم نوح درويش كابتن منتخب ألمانيا للشباب، واللاعب يوسف النصراوي اللي أعتقد يلعب الآن في الدوري النمساوي، وأحمد قاسم اللي يلعب بالدوري الأمريكي، وأيضا ربما ستكون هناك عودة لمنتظر الماجد أيضا، و لاعب مدافع اليمين في الدوري الاسكتلندي مع ديندي يونايتد اللي هو داري ينامو. كل هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى تخص الدوري العراقي دوري نجوم العراق راح نتحاور بها مع الإعلامي والصحفي الرياضي الأستاذ خضير حمودي، ولكن بالبداية راح ياخذنا ايسر الضاحي مخرجنا لهذا اليوم بفاصل قصير كمل معكم ان شاء الله.
8: فوق الحيطه فوق الحيطه يا امير يا عماري كره تلعب. الله الله الله يا لها من فرصه يا امير يا لها من فرصه يا عراق. ضربه ركنيه عراقيه كامل العدد الملعب في مونتيري، ولدينا كرة في هذا المكان، الكرة من ضربة ركنية عراق. الله الله صباحك صباحة فرح يا عراق، صباحة فرح يا

0: يشعلوها يا سود الرافدين من أجل العراق. محاولات والتسديدة والخطير، الله، ينجح المنتخب البوليفي في إدراك التعادل، ينجح المنتخب البوليفي في إدراك التعادل. وفي الدقائق الماضية بالمناسبة كان هناك ضغط واضح من جانب لاعبي منتخب بوليفيا، ينجحون في إدراك التعادل، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة الماضية، لكن معوض إن شاء الله، معوض إن شاء الله. هدف أكيد أن ما كان له داعي إطلاقا، لكنه حدث الآن وبوليفيا تتعادل.
1: واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة،
2: يعدي يا لعيب يا لعيب يا رباه.
3: ما فيها شيء.
4: أوه، الدفاع يتدخل، الضغط مستمر،
5: يا الله، على هذه الكرة يا لها من فرصة خطيرة،
1: تحفة كروية رائعة. شوف، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة.
6: بين الملاعب، بين الملاعب مع طارق الطائي.
7: حياكم الله من جديد وبرنامج بين الملاعب. كما ذكرت في بداية الحلقة، معنا الصحفي الرياضي الأستاذ خضير حمودي. حياك الله أستاذ خضير.
8: الله محييك أستاذ طارق، وتحية لحضرتك ولجمهورك.
7: شلونك، شو أخبارك؟ إن شاء الله دائما بخير يا ربي.
8: تسلم لي، الحمد لله، ربي يحفظكم.
7: شوية ناخذ من وقتك أستاذ خضير. أستاذ خضير، يعني أنا حتى في بداية الحلقة كنت أتكلم عن المنتخب الوطني، ويعني مواقع التواصل والقنوات الإعلامية تتحدث عن إضافة بعض الأسماء إلى منتخبنا الوطني. يعني نسمع يوسف نصراوي، نوح درويش، أحمد قاسم، وجاء يعني يومية لقاءات مع الأخوة الموجودين في أوروبا، المقيمين في أوروبا من أجل إكمال أوراقهم. تعتقد أنه إحنا مثلا، أو داريو نامو اللي يلعب بسكوتلندا، هذا الطريق يعني اليوم هو الطريق الصحيح اللي ممكن هاي المجموعة يقدمون شيء مع المنتخب الوطني إن شاء الله في كأس العالم؟
8: والله أنا أشوفها حالة صحية، نعم، يعني أنه إذا عندنا مواهب جيدة يعني في أوروبا نحتاجها في هذا المحفل الكبير. بالنسبة لنوح درويش، لاعب معروف وقائد منتخب ألمانيا للناشئين ولاعب موهوب. بالنسبة لمنتظر ماجد أيضا وجهوا له دعوة، منتظر ماجد يعني نحتاجه بالأجنحة، لاعب جيد ومحاور ولاعب مهم. داريا نامو قد اللي أشرت له حضرتك قد يحل مشكلة الدفاع يمين. احنا صح عند حسين علي مدافع يمين جيد، لكن ايضا دائما يتعرض للإصابات، والبديل ماله مصطفى سعدون يعني بعد رات الخبرة، فممكن داريا نامو يكون خيار ثالث او لأرنولد. بالمجمل اللاعبين الجدد راح يوفرون خيارات وبدائل جيدة لأرنولد، بالإضافة إلى راح يسوون حالة إيجابية من ناحية التنافس على المراكز. إحنا نريد لاعبين يتنافسون على المراكز، حتى اللاعب اللي يأخذ فرصة يبذل كل جهده ويقدم أفضل ما عنده. حالة الرتابة في الأداء حالة مرفوضة في نهائيات كأس العالم، لأنه الفرص محدودة، هي ثلاث مباريات راح نخوضها في كأس العالم مع فرق قوية، لازم دائما نكون بالفورمة، ولازم أرنولد دائما يختار الأفضل من أجل أن نحقق نتيجة طيبة يعني تضيف إلى سمعة العراق. إحنا ما نطالب لاعبين بأكثر مما يجب، يعني إحنا لمجرد أنه نطلع بنتائج مقبولة، مجرد أن ما نخسر خسارات عالية، هذا يعني عندنا يرضي الجمهور تقريبا. يعني أنا حسب ما أسمع في مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور متفهم إنه إحنا راح نواجه منتخبات قوية من قارات متقدمة بكأس العالم، ومنتخبات عندها خبرتها بكأس العالم، احنا مجرد نطلع بنتائج مقبولة وعندنا امل انه نحصل فرصة في احسن ان نتأهل للدور الثاني من ضمن احسن التوالد اذا منتخبنا يقدر يعني يفوز على احدى المنتخبات او يحصل تعادلين. وهذا الشيء امر وارد ونطمح له ويجب ان نتحرك عليه. لذلك بخصوص سؤالك انا اشوف التحرك على اللاعبين والمواهب الموجودين باوروبا اشوفها حاله ايجابيه والمفروض نتمم هذه العمليه، خاصه انه الاسماء المطروحه اسماء جيده وكلها يعني فعلا مواهب معروفه وشفنا لهم فيديوهات يعني لاعبين جيدين. ومنتظر ماجد اللي سبق ان جربناه مثلا يفيدنا في الاجنحه يعني ينافس مارك فرج وينافس علي جاسم وينافس يوسف الامين وابراهيم بايش في منطقه الاجنحه. هذا التنوع وهذا يعني التنافس على المراكز حاله جيده تفيد المنتخب. نعم
7: استاذ خير، احنا الملاحظ انه مثل قضيه الاجنحه ووسط الملعب صار عندنا ما شاء الله يعني وفره واغلبهم يعني جيدين، يعني ما عندنا خلينا نقول ما عندنا نقص بهاي المراكز، لكن لحد هذه اللحظه عندنا في منطقه خط الدفاع يعني عندنا مشكله على مدافع اليمين وايضا وسط الدفاع الاشباه يعني خلينا نقول ما مكتمله 100%. لكن في الفتره الاخيره ايضا انطرح من جديد اسم امين الدخيل انه ممكن اذا تكمل اوراقه يرجع الى المنتخب الوطني بعد اللعب لمنتخب بلجيكا. هذا حكي اعلام لو مستهلك لو يعني ممكن يكون على ارض الواقع، انا ما اعرف يعني القوانين الجديده للاتحاد الدولي لكره القدم، ممكن انه يرجع الى منتخب العراق بعد ان لعب ثلاث مباريات مع منتخب بلجيكا.
8: والله بالنسبه لامين الدخيل ماكو اي اشاره ايجابيه من عنده انه ممكن يستجيب، مجرد محاولات، وحتى المحاولات اللي تصير ويا يعني الناس اللي يسوون محاولات ويا ما يردون وجهات نظره، يعني يحاولون يتجاوزون وجهات نظره، بس احنا راح نحاول وراح نتصل بيه وراح وحتى يتصلون بعائلته ما يتصلون بيه، فموقف غامض يعني بالنسبه للقوانين الدوليه قوانين فيها تتوقف على الطلب من عنده، هو لازم يقدم طلب انه يطلع من منتخب بلجيكا ويلتحق بالمنتخب العراقي والفيفا ينظر طلبه وقد يوافق له. لكن انا اشوف انه امين الدخيل من الصعوبه انه يقدم هيك طلب لانه راح يفقد فرصته مع المنتخب البلجيكي طول عمره مثل ما قلت.
7: اي بس هو الان هو بعيد عن قائمه المنتخب البلجيكي.
8: نعم
7: هو الان بالسنه الاخيره هو بعيد عن قائمه المنتخب البلجيكي، يعني المدرب استبعد خلاص من المنتخب.
8: لكن لا مو خلص، تعرف انت المنتخبات مره تستدعي اللاعب مره ما تستدعي يتحسن مستواه يستدعي مره له
7: يجوز يجي غير مدرب يستدعي يعني يفكر بهاي الطريقه يجوز يجوز مدرب اخر للمنتخب البلجيكي ويستدعي امين الدخيل مره اخرى ممكن هيك يفكر بهاي الطريقه.
8: بالضبط فيبقى اللاعب يعني يتامل انه يعود للمنتخب، هاي مسألة يعني تخصها إليه. أما حضرتك أشرت إلى أنه إحنا نحتاج إلى لاعبين في العمق الدفاعي، الآن إحنا نمتلك لاعبين في العمق الدفاعي بمستوى جيد هم أكام هاشم وزيد تحسين، لكن نحتاج إلى بدلاء أيضا يعني في هذه المراكز، نحتاج إلى منافس في هذه المراكز. عندنا مناف يونس
7: وريبين
8: يعني شوفها بالدوري مو بذاك المستوى الحقيقة، ولو هو المنتخب يقدم مستوى أفضل مما هو بالدوري، لكن مثل ما أشرت حضرتك نحتاج إلى لاعبين آخرين في هذا المركز. ومنطقة الدفاع يمنا والحراس عندنا أيضا يا ريت لو نجي لا يعني حارس مرمى جيد، عندنا جلال استوى يعود من الإصابة ممكن تأهيله، وصح جلال يعني حارس خبرة ويتقدم على بقية الحراس، لكن أيضا نحتاج لا والله في مثل منازلة كأس العالم نحتاج إلى حارس سوبر يعني مع احترامنا جلال ومع احترامنا فهد طالب ومع احترامنا أحمد باسل.
7: ممكن البديل الرابع اللي هو سعد كميل يوفر لنا هاي الأرضية الخصبة اللي نحتاجها مثلا كحارس هم مستقبلي هم يعني حارس عصري.
8: والله كميل لا حارس شاب تنقص الخبرة من يعني صح مواصفات البدنية ممتازة جدا عند طول وعند رشاقة وعند خفة لكن تنقص الخبرة وعند رد الفعل ماله بطيء وانسجامه مع المدافعين دائما احنا نشوفه سواء بالفترة الحالية بالدوري او كان بالمنتخبات الأولمبية تشوفه ما عنده تفاهم ويا المدافعين الويام يعني ما عنده فكر ماكو يريد يراد يطور فكرة توقع للكرة ردة فعله كميل يحتاج لوقت يحتاج له يعني هو مثل ما قلت حضرتك حارس للمستقبل حارس شاب لكن صعبة تجيب كأس العالم
7: يعني ممكن يروح مع المنتخب لكن يعني حتى لو ما يلعب لكن يكتسب خبرة ممكن
8: ممكن ممكن يعني طبعا هو أي واحد يروح ويا المنتخب يعني راح يستفاد من تجربة كأس العالم أكيد يعني لكن أنا أشوف إنه يعني مركز حراسة المرمى نحتاج إلى حارس مرمى سوبر نحتاج إلى مدافع يمين أفضل من الموجودين حاليا بقية المراكز مثل ما قلت أنت حضرتك فعلا فيها وفرة من اللاعبين الجيدين وما على أرنولد إلا أن يختار الأفضل المهاجمين إذا بقت مثل ما تقول على علي الحمادي وأيمن حسين المستوى هم ما تعرضوا لإصابة أو ما صار إصابة أيضا مهاجمين جيدين مع ميمي وحتى علي جواد وعلي يوسف محمد جواد وعلي يوسف لاعبين جيدين إذا دجناهم بالمباريات التجريبية وقوينا عودهم ممكن أيضا أن نستفاد منهم كبدلاء في خط الهجوم منتخبنا عموما يعني بدأ ويا أرنولد معروفة للجمهور نتيجة يعني أرنولد أنت فرص للاعبين كانوا كأساس ما يعطيهم فرصة يعني خاصة على مستوى المحترفين فالمحترفين اللي طاهم ثقة أرنولد وثبتهم بالمراكز يعني الآن عندنا مثلا أمير العماري وإيمار شيط بالارتكاز عندنا ماركو فرج بالأجنحة ويوسف الأمين الآن عندنا ميخال دورفسكي أخذ مكانه دول صاروا مثل وعلي الحمادي بالهجوم صاروا مثل العمود الفقري للفريق ثابت يعني اللي ممكن أنه نعتمد عليهم وهذا أنا أشوفه مكسب لذلك إحنا راح نروح لكأس العالم وعندنا استقرار نسبي يعني أما الإضافات الأخرى يعني إذا جت بأشياء إيجابية فبها ما جت بأشياء إيجابية لا ممكن نعتمد على الحرس القديم مثل ما نسميهم أو لاعبين نفسهم اللي خضنا بهم التصفيات والملحق هم لاعبين جيدين وممكن نطمئن يعني لكن مثل ما قلت أستاذ إنه نعم. إحنا يجب أن نطالب منتخبنا ونخليه تحت الضغط ما نطالبه بأكثر من النتائج المقبولة
7: نعم.
8: لأن هذا مستوانا وإحنا بسبب ذهابنا إلى الملحق خسرنا فرصة أن نقع في مجموعة متوازنة أو سهلة بسبب ذهابنا إلى الملحق رحنا في مجموعة صعبة جدا فرصتنا أصبحت يعني مثل ما نقول صعبة شوية
7: نعم هو يمكن إحنا ما أدري تتفق ويا أنه منتخبنا الوطني لأول مرة من بعد تقريبا تقلبات 3 سنوات يعني احنا بالمباراتين الأخيرة أغلب الجمهور قمنا نتوقع مثلا التشكيلة اللي راح تكون متواجدة مع المنتخب الوطني عندنا 8 عناصر إلى تقريبا 7-8 عناصر راح يكونون أساسيين احنا صارت عندنا معلومة هاي الشغلة بينما السنوات الثلاثة اللي قبل هاي مباراة الملحق يعني عندنا كان تقلب بقضية اللاعبين كثيرين يعني حتى أكو لاعبين في فترات سابقة ينزل احنا لأول مرة نشوفه ما شايفينه في داخل الملعب أبد خلاص صح أستاذ خضير؟
8: كلامك كله
7: خصوصا مع كاساس
8: نعم هو كلامك صحيح والسبب الرئيسي يرجع لشخصيه كاساس اللي يعني بيها شويه نوع من الاهتزاز كان ما يعني ينطي للاعبين ثقه دائما يغير وكأنه يجربوا ما مثل ما قلت ما سوانا في 8 أو 9 لاعبين دول نعتمد عليهم أساسيين كذا ونطاهم ثقة تامة. هذا الإحلال والتبديل الدائم في وقت كاسات قصرنا الكثير. أما أرنولد إجا صاحب شخصية أقوى من كاسات ومتوازن أكثر وعنده نظرة للاعبين. لما شاف حتى هو قال أنا متفاجئ بالثقافة الكروية للاعبين وانضباطهم التكتيكي. من شافهم لاعبين يمتلكون مهارات يمتلكون ثقافة كروية وعندهم انضباط تكتيكي طاهم الثقة واللاعب الأساسي خلص أساسي خلاه يطمئن ويلعب بثقة. وتعرف أنت اللاعب لما يعني يلعب باستمرار تزيد ثقته بنفسه، مو مثل اللاعب اللي يعني بديل أو مرة يلعب ومرة ما يلعب تهتز ثقة بنفسه.
7: أنا صراحة أستاذ خير في الفترة الماضية أستاذ إذا تسمح لي في الفترة الماضية مع كاساس مثل لاعب لعب هاي اللعبة أساسي اللعبة اللي وراها نشوفه قاعد مدرج، تناقض بقضية التشكيلة صح؟
8: بالضبط يعني بالضبط. كاساس حيرنا بوقتها ورغم أنه هو ما نقول يعني هو عدة فكر كروي وكان حقق نتائج جيدة وكانت تبديلاته في الشوط الثاني تغير يعني بس كان ما أعرف ما مستقر مثل استقرار أرنولد. أرنولد يعرف هدفه ويعني مؤمن ببناء منتخب عراقي قوي، لذلك كان ما يتأثر بأي لذلك الآن منتخبنا قدر يعدنا مثلا بالعمق الدفاعي عندنا زي تحسين وأقام منسجمين خلاص وطاهم ثقة في أكثر من مباراة، هم بالارتكاز عندنا يمارشير وأمير العماري خلاص طاهم ثقة وخلاهم يخوضون تجارب مهمة وكذا. عندنا ماركو فرج على طول يعتمد عليه خلاص ثبت خارج يمين هو ويوسف الأمين، في حين كانوا مثل ما قلت مرة يلعب مرة يستدعوا الماركو مرة ما يستدعوا مرة يلعبون يوسف الأمين مرة قاعدون مدرج، يعني ما خلاهم يعني مثل ما نقول يكتسبون خبرة كافية ويستقرون. ولذلك احنا نشوف المنتخب مع أرنولد اتطور وتحسن وصارت له شخصية وصارت له هوية وعنده يعني الميزة الأجمل في أرنولد يعني فهمه ثقافة لاعبينه وطاهم ثقة من ناحية الانضباط التكتيكي. يعني احنا شفنا مباراة بوليفيا أرنولد طعن درس، يعني لولا الخطة الدفاعية وغلق المساحات اللي سواها أرنولد في مباراة بوليفيا لعب بخطين دفاعية غلق المساحات للخطأ اللي أمام الجزاء، وكأنه قال للمنتخب بوليفيا روحوا لعبوا بساحتكم وبنص ساحة لعبنا مثل ما تريدون لكن بالجزاء وأمام الجزاء ما تحصلون أي فرصة. وهذه الخطة خطة اللعب التزم بها لاعبين التزام عالي نتيجة ثقافتهم كلهم يلعبون بأندية أوروبية مهمة وكذا، ونجحنا في مباراة بوليفيا في الحزم من خطورة المنتخب البوليفي وحسم اللقاء بفكر أرنولد وثقافة لاعبينا والتزامهم.
7: نعم طبعا أستاذ غير بالمناسبة على ذكر مباراة بوليفيا، أنا من بداية المباراة يعني كان عندي ثقة أنه من أول دقيقة رغم أنه الفريق البوليفي ضغط استحواذ عالي، لكن مو بس أنا يمكن أغلب الجمهور كان عنده يقين أو عنده مثلا في باله أنه منتخبنا يفوز في أي لحظة وخلص صاعدين إلى كأس العالم. أنا هذه من أول دقيقة في مباراة بوليفيا كنت أنا متوقع أنه منتخبنا يصعد إلى كأس العالم خلاص، في ضوء الخطة اللي لعب بها، في ضوء الروح العالية اللي يلعبون بها اللاعبين في داخل الملعب.
8: فعلا وتأكيد الكلامك، احنا جبنا الجول الأول بوقت مبكر و يعني فعلا منتخبنا قدر يزرع رهبة معينة مقدما قبل ما ينزل للساحة نتيجة يعني تفوق بالتصنيف العالمي. ونتيجة يعني سمعة المدرب أرنولد وسمعة المنتخب العراقي، فنزل المنتخب البوليفي وهو يحترم المنتخب العراقي، والمنتخب ومنتخبنا ولاعبينا أيضا ظاهر يعني أرنولد مثل ما يقول سوى روح معنوية مختلفة عن كاسا. يعني فعلا مثل ما قلت أنت من أول ربع ساعة شفنا منتخبنا لا هذا يلعب بثقة ومخايف من منتخب بوليفيا، رغم أنه الإعلام العالمي ضخم من هذا المنتخب، لكن منتخب لاعبينا لعبوا بثقة عالية وقدروا يوصلون المنتخب البوليفي، يوصلون الهدف منتخب بوليفيا قبل ما نسجل الهدف الأول، وسجلنا الهدف الأول وفريقنا كان يعني صاحب مثل ما نقول كلمة في هذه المباراة،
7: عنده مبادرة وتحس اللاعبين عندهم ثقة بنفسهم وثقة بالكرة اللي يلعبونها، مو مثل المباراة اللي قبلها بالضبط. صح
8: بالضبط، ويا ريت هاي الروحية تستمر يعني في نهائيات كأس العالم، وبهاي الروحية نقدر نقول انه ما نخاف على منتخبنا. احنا يعني واقعيين، يعني احنا ما نتأمل انه نفوز على فرنسا أو يعني نفوز على النرويج وكذا، لكن يعني مجرد أنه نطلع بأداء مشرف ونتيجة مقبولة، يعني إحنا نستذكر مشاركتنا بال86، صحيح منتخبنا خسر ثلاث مباريات اللي خاضها، لكن لحد الآن المتابعين يشيدون بأداء المنتخب العراقي نتيجة أنه يعني قدم أداء جيد وخسر خسارات مقبولة مع منتخبات قوية. يعني المكسيك هي مستضيفة البطولة، خسرت ويانا قلبتنا بصعوبة بهدف واحد. منتخب بلجيكا اللي حصل على المركز الثالث في تلك النسخة يدوب فاز علينا 2-1. منتخب باراغواي احنا خسرنا ويا 1-0، واحمد راضي الله يرحمه سجل هدف لغاء الحكم الظلم،
7: هدف صحيح.
8: ف نتائج مقبولة ونتائج لحد الآن أنا شايف فيديوهات،
7: ولعبنا وياهم ند بند أستاذ خضير، لعبنا كل الفرق ند بند، يعني مو منتخب قوي ومنتخب ضعيف.
8: بالضبط، لعبنا وياهم ند بند وحصلنا هجمات وفرص وأهداف، ويعني بويا برغواي كنا قريبين للتعادل والفوز لولا ظلم الحكم.
7: حتى مع بلجيكا يعني كان منتخبنا جيد جدا لولا طرد باسل جورجيس.
8: بالضبط. والله أنا شفت أفلام تعليمية صدرها الفيفا بعد البطولة فيها لمحات كثيرة من يعني تصرفات لاعبينا ومن الهجمات اللي سواها منتخبنا، خاصة يعني هاي الأفلام التعليمية مركزة على علي حسين شهاب وعلى حارس محمد وعلى أحمد راضي،
7: صح.
8: يعني أثار وإعجاب العالم في وقته. احنا هذا يعني اذا طلعنا نفس الحصيله مال 86 بهذا المنتخب امام هاي المنتخبات الكبيره، انا اشوفه هذا كافي. واحنا يعني مثل ما نقول نعرف احنا مستوانا ونعرف احنا من يا قاره جايين، احنا من قاره اسيا يعني بالدرجه الثالثه او بالمستوى الثالث بعد قاره اوروبا وامريكا الشماليه.
7: امريكا الجنوبيه قصدك؟
8: منتخبنا نعم. نعم. منتخبنا شيء حصل بكأس العالم هذا مكسب
7: أكيد، هو إذا يحصل تعادلين أو يحصل فوز من أحد المنتخبات الثلاثة فهو مكسب للكرة العراقية.
8: بالضبط، منتخبات قوية لا يستهان بها، بطل أفريقيا وهو ثاني أول التصنيف العالمي الآن منتخب فرنسا.
7: نعم.
8: والنرويج منتخب أوروبي معروف يضم أفضل مهاجم بأوروبا الآن أرنولد.
7: هالاند. نعم. طيب أستاذ خضير، يعني إحنا في ضوء وجود هاي الثلاث منتخبات اللي راح نلعب وياها تقريبا هي مجموعة حديدية بالنسبة للعراق. ممكن نعم. إحنا هو كنت من منتخبات يعني راح تصير أفضل ثوالث، إن 12 مجموعة راح يصعدون من عندهم 8، يعني ثلثين الثوالث. ممكن في حال تعادلين أو فوز على أحد المنتخبات ممكن منتخبنا يحقق مفاجأة أو يثبت نفسه ويصعد إلى الدور الثاني من هاي المنتخبات الثمانية اللي يصير ثوالث المجموعات؟
8: والله هذا أمر وارد، رغم أنه صعب ما ننكر صعوبته، لكن هذا أمر وارد ظل مثل ما قلت ظل ما قدمه منتخبنا من مستوى أمام منتخب بوليفيا. إحنا شفنا منتخبنا أمام بوليفيا متوازن من ناحية الدفاعية والهجومية، ويمتلك فكر كروي ولاعبين عندهم انضباط تكتيكي، وهاي كرة القدم هم رجال وإحنا رجال. في لحظات معينة يعني منتخبنا قد يفاجئ، مثلا منتخب السنغال قد يفاجئ النرويج ويحصل منهم تعادل أو يحصل، يعني هذا أمر وارد في كرة القدم أبدا ما نستبعده، ولازم نثقف لاعبينا بهذا الخصوص. لكن حتى هذا الأمر يعني إذا ما حصل إحنا منلوم لاعبينا، لذلك إحنا نريد لاعبينا يروحون لكأس العالم يعني بعيدا عن الضغوط، لكن بنفس الوقت نريدهم يشعرون بالمسؤولية، وأنهم هم ما رايحين بنزهة، هم رايحين ويعني يحملون سمعة الكرة العراقية ويدافعون عنها. لذلك لازم يبذلون أقصى ما عندهم في سبيل أنه يعني يصير إنجاز تاريخي للكرة العراقية، تأهلنا للدور الثاني، لأنه هاي ثاني مشاركة لنا. المشاركة الأولى من الدور الأول طلعنا مثل ما قدمنا قبل شوية. إذا صارت هاي المسألة اللي قلتها عليها حضرتك وتأهلنا ضمن أفضل التوالد، فهذا إنجاز للكرة العراقية وهذا نتمناه وما نستبعده عن منتخبنا ومدربنا. الميزة الحلوة أنه أرنولد حلو يقرأ المباريات، يعني يعني يعرف المطلوب، فراح يقرأ الأحداث بشكل جيد، وقد يعني يرتب فريقنا في كل مباراة بما يأمن أنه يحقق نتيجة يعني مقبولة مثل ما تقول، وقد يسوي مفاجأة. إحنا عندنا لاعبين ممكن يعني يخطفون أهداف، أيمن بضربات الرأسية، علي الحمادي بشجاعته، علي الحمادي مقاتل يعني بداخل الدفاع الخصم، يعني ميزة حلوة مثل ما نقول إحنا بالشعبي يتشافت،
7: يعني وما يخلي المدافعين مرتاحين أبد.
8: بالضبط، حركت بين المدافعين. عندنا ماركو فرج على اليمين ذكي ويعرف شلون ينطي المناولة بالمكان الحاسم وكذا، فعندنا مقومات انه ممكن يحقق شيء. وعندنا هسه هاي المباريات التجريبية اللي راح تصير راح تمنح منتخبنا جرعات من الجاهزية ورفع الروح المعنوية. أنا أحيي الاتحاد على هاي المباريات اللي أعلن عنها، يعني مسلسلة بطريقة منطقية. أول مباراة راح نقضها مع أندورا، منتخب سهل نوعا ما، إذا منتخبنا قدر يفوز في هاي المباراة راح يأخذ شحنة معنوية عالية إنه يتفوق على منتخب أوروبي يشارك بكأس الأمم الأوروبية كذا. راح نروح المباراة إسبانيا يوم 4/6، إذا لعبنا مع إسبانيا هاي المباراة راح تعطينا شحنة معنوية عالية، من راح ننزل قدام فرنسا ما نخاف، لأنه إحنا اختبرنا فريقنا قدام إسبانيا يعني لاعبينا من يلعبون ويا إسبانيا راح ينزلون مع فرنسا ثقة أكبر بالنفس، راح يلعبون مثل ما نقول معنوية أفضل، ويعني مثل ما نقول أقدامهم ثابتة وما راح يفتكون وما راح يعني تأخذهم هاي الحالة الكبيرة للمنتخب الفرنسي، ولو المنتخب الفرنسي من الفرق المرشحة للوصول إلى النهائي. يعني الآن يمتلك المنتخب الفرنسي لاعبين هم مستوى الأول على مستوى
7: هم العالم. الأفضل على مستوى يعني العالم، تشكيل الأفضل على مستوى العالم.
8: بالضبط، يعني أوليتيه وإمبابي وعثمان ديمبلي، يعني كتيبة مرعبة. لكن احنا يعني سواء من منتخب فرنسا او من منتخب النرويج او من منتخب السنغال، مثل ما قدمت حضرتك، اذا حصلنا ولو تعادلين كلش يعني هذا انجاز يسجل منتخبنا، لان احنا سابقا مثل ما قلت ما مسجلين اي تعادل مع اي منتخب في كاس العالم ولا ماخذين اي نقطه، اي نقطه يحصلها منتخبنا هي تخدم وتسجل تاريخها. أكيد. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا يا رب.
7: إن شاء الله آمين يا ربي. في نقطة أخيرة يعني ممكن الآن يعني أنا بحسب ما يعني ذكرت وسائل الإعلام أنه الدوري راح يستمر حتى مع ذهاب لاعبي منتخبنا الوطني إلى الالتحاق مع المنتخب. هاي النقطة تعتبرها إيجابية على للدوري العراقي؟
8: نعم والله إحنا بما أنه دوري المحترفين هذا موسم الثاني وإحنا نحتاج هذا الدوري يتطور ونحتاج أنه تجربتنا كدوري محترفين تتعمق وننجح في هذا المجال. استمرار الدوري شيء جيد يعني وعلى الأندية أن تتفهم الموقف يعني صح بعض الأندية راح تخسر لاعبين مهمين يروحون ويا المنتخب وهي عندها مباريات يعني هسه الدوري وصل إلى مراحل حاسمة لكن هذا يجب أن نتحمله أمام المهمة الوطنية أكبر لأنه إحنا بدنا نشارك ببطولة يعني مثل ما يقول محلية وإقليمية إحنا نشارك في أعلى بطولة على مستوى العالم فلازم الكل يتعاون ويتعاون ويا الاتحاد ونجاح الدوري في هذا الموسم راح يعني يعطينا مقدمة إيجابية للموسم المقبل. إحنا بعد كأس العالم راح ننتقل لمرحلة ثانية الكرة العراقية تنتقل لمرحلة ثانية يعني من ناحية الدوري ومن ناحية تطوير الأندية من ناحية كل التجارب يعني أكيد خاصة إذا ما استمر عدنان الرجال بالمنصبة واستمر مشروعه راح كأس العالم يضيف لنا تجارب وخبرات ويضيف لنا سمعة دولية يعني الدوري مالنا راح يكون ياخذ شهرة أكبر يجوز سعر نقل المباريات بالقنوات العالمية والعربية راح يصير الأندية يعني راح تستفاد من مو شرط إلا يعني النادي إلا ياخذ دوري لكن أنت من ترتفع سمعة كرتك أنت كنادي كفريق ترتفع سمعتك وراح تكسب أكثر لذلك استمرار الدوري لا ناحية إيجابية وهي ما صور هو كل الدوريات راح تنتهي بنهاية الشهر الخامس والمنتخب إن شاء الله على أساس يوم 20 أو يوم 18 يروح معسكر تدريبي في إسبانيا وتبدي مباريات التجريبية فالأمور طيبة يعني
7: إن شاء الله
8: مثل ما تقول ما نتوقع مشاكل كبيرة بهذا الموضوع
7: إن شاء الله. الأستاذ خضير حمودي شكرا وممتنين لوقتك وإن شاء الله تكون معنا في حلقات مقبلة إن شاء الله من إذاعة دار السلام وبرنامج بين الملاعب.
8: ليش أستاذ طارق
7: أشكرك على استضافتك. شكرا لك أستاذ خضير. أحبتي المستمعين نذهب إلى فاصل ومكملين معكم إن شاء الله.
3: ضربة حرة مباشرة موجود على تنفيذ أفاكة حائط عراقي رباعي وفاكة على التنفيذ كرة للأمام برافو يا باسل في الكرة الماضية نعم أبي ثبات يسيطر على الكرة الماضية والدقيقة الرابعة والأربعين والضربة الركنية تلعب الآن وتصل للأمام والإبعاد يحضر في الكرة الماضية كرة تلعب الآن وتعود منتخب بوليفيا أصبح الطرف الأفضل لا شك في ذلك عند محاولة المحاولة القائمة العرضية تأتي الآن وإبعاد إبعاد من باسل ولدينا ضربة ركنية يا للضغط البوليفي في اللحظات الماضية هذه محاولة كرة تلعب الآن المنتخب العراقي عنده كرة تصل لأبايش تعود بعد ذلك لمرخاس دوسكي هذا أكام هاشم هذا زيد تحسين المحاولات العراقية على المنتخب العراقي على أسود الرافدين أن يقدم شوطا ثانيا مختلفا مختلفا مختلفا يا عراق كرة تلعب الله الله العراق أجمل ذكرانا المكسيك وللمكسيك سنعود أي ايمن حسين، ابتسم يا عراقي، ارفع راسك يا عراقي. ايمن حسين، ايمن حسين، اجمل ذكرانا المكسيك، وللمكسيك سنعود
6: بين الملاعب. بين الملاعب مع طارق الطائي.
7: أحبتي المستمعين، شكرا للأستاذ قضية الحمود اللي كان معنا في اتصال على طول حلقاتنا لهذا اليوم برنامج بين الملاعب. شكر موصول لك يا أسر الضاحي، وشكر موصول لكم أحبتي المستمعين أينما كنتم عبر مواقع التواصل وأيضا عبر أثير إذاعة دار السلام. وهذه تحياتي، أنا كنت معكم طارق الطائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بين الملاعب، بين الملاعب، جولة رياضية بين ملاعب العالم. محلي
9: ملعب بالأول يأتي الآن لفريق الزمالك،
10: سعد ناطق يسجل الهدف الأول للبطل.
6: عربي،
11: كل التوفيق لأسود الرافدين.
12: الكرة ترجع بالساق، تنساق المنتخب العراقي، شوت شوت شوت.
6: وعالمي
13: هوفنهايم with a chance and that's what
14: Rooney.
6: بين الملاعب مع طارق الطائي.
15: إذاعة دار السلام، قلب خافق ولسان صادق.
6: العالمية للسيراميك والبورسلين،
16: بشرى سارة.
6: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641 أو الاتصال على الرقم 0751624427 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية، مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
17: تستمعون إلى أصوات تريح قلوبكم وتذهل أسماعكم. 91.1 FM.

0: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضج ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي،
1: نال السرور ونال كل مرادي.
0: تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيدي أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي،
1: وأنا المتيم قد نحرت فؤادي.
0: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا.
2: أستغفر الله وأتوب إليه. لا تنسى ذكر الله.
3: أستغفر الله وأتوب إليه. دار السلام.
2: حوقل قدر ما تستطيع، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. دار السلام.
0: إذاعة دار السلام تقدم لكم
4: الكلم الطيب كالشجر الطيب.

0: المثال في القرآن.
1: بعد أن جمع الرسول المعلومات الكاملة عن جيش قريش الزاحف إلى المدينة المنورة لقتال المسلمين، اجتمع صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليشاورهم في أمر البقاء في المدينة والتحصن بها أو الخروج منها للقاء جيش المشركين.
2: نريد أن نعرف رأيك أولاً يا رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أرى أن نبقى في المدينة فإنا في جنة حصينة، فإن رأيتم أن تقيموا وتتركوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها.
3: نعم، هذا هو الرأي الصواب، لنبقى في المدينة.
4: يا رسول الله، دعنا نلقى أعداءنا خارج مدينتنا.
5: نعم، نحن لا نطيق أن يحاصرون فيها، وفي ذلك الحصار مهانة كبيرة لنا.
6: كما أن وقت الحصار سيطول علينا، فوالله لن نعطي للمشركين هذا الشرف أبدا.
3: ولكن جيش مكة من عناصر وقبائل مختلفة، فلن يستطيعوا البقاء زمنا طويلا، ولا بد أن تنشأ بينهم الخلافات فينسحبوا عاجلا أم آجلا.
2: نعم، كما أن مهاجمة المدن المصممة على الدفاع عن حياضها وقلاعها كمدينتنا أمر بعيد المنال، خصوصا إذا تشابه السلاح عند الطرفين، وهو ما يحدث الآن.
6: هل نتركهم يدخلون علينا مدينتنا وفيها نساؤنا وأطفالنا؟
3: النساء والأطفال سيزيدون عدد وقوة الجيش إذا حاربنا داخل المدينة، ولن يكونوا معنا إذا حاربنا خارجها.
7: لو بقينا في المدينة سيستمر الحصار والمشركون سيقطعون المؤن عنا.
3: قلت لكم لن يطول الحصار، وإذا هاجمونا في المدينة فستكون لنا أسلحة أخرى مثل الحجارة وغيرها، ونستطيع إصابتهم بسهولة لأنها مدينتنا ونحن أدرى بشعابها وطرقها.
8: تذهبان كلاكما إلى الحرب وأظل أنا هنا؟
9: إنه الجهاد في سبيل الله.
8: قال لكما رسول الله إنه يريد البقاء في المدينة والتحصن بها.
3: أتدعون أنكم تحبون نبيكم ثم تخالفونه في الرأي؟
4: لا نخالفه، ولكننا نبدي رأينا.
9: هكذا عودنا رسول الله، فمبدأ الشورى من أهم مبادئ الإسلام.
3: أليس رسولا يوحى إليه؟ فلماذا لا ينزل وحي من السماء ويحسم الخلاف بيننا بشأن المعركة؟
6: الوحي لا يتدخل في أمور الدنيا حتى يتعود المسلمون على إدارة شؤون حياتهم.
4: ها هو رسول الله قد عاد إلينا بملابس القتال.
9: عذرا يا رسول الله، نرى أنك كاره للخروج من المدينة لملاقاة جيش مكة.
6: ولا نريد أن نرغمك على شيء، فلنبقى في المدينة إذا كان

0: شيء يا أمي.
1: أردتما أن تنالا شرف القتال لتعوضا ماتكما في بدر.
2: ربما شعرنا بذلك. معظم الأنصار رأوا أن يخرج الجيش.
1: أعطى الأنصار عهدا لرسول الله أن يقاتلوا معه، وقد خشوا أن يرفضوا الخروج حتى لا يقال إنهم قد نقضوا عهدهم مع الرسول.
0: وماذا عن المهاجرين الذين أرادوا أيضاً أن نخرج لملاقاة جيش مكة؟
1: المهاجرون رأوا من إخوانهم الأنصار كل خير عندما جاءوهم إلى المدينة، فأرادوا أن يردوا لهم الجميل، فقرروا أن يخرجوا للدفاع عن يثرب التي هي مدينة الأنصار في الأصل.
2: أنت تجدين مبرراً لكل شيء.
1: أوليس مبرراً منطقياً؟ أليس هناك دافع قوي لكل من رفض البقاء في المدينة؟ دافع ليس له علاقة مباشرة بإدارة المعركة القادمة.
0: قد تكونين على حق يا أمي، ولكن حسم الأمر وقالها الرسول صراحة: لا تراجع عن الخروج للقتال.
3: فعلت كل شيء من أجل ألا نخرج إلى هذه المعركة، وتصورت أن رغبة محمد في عدم الخروج ستقوي موقفنا. لا أعرف كيف لنبي أن ينزل على رأي أصحابه.
4: وما العمل؟ هل سنشارك المسلمين في قتالهم؟
3: ليس أمامنا خيار آخر.
5: نستطيع ألا نخرج معهم.
3: سننكشف وسيعرفون أننا أسلمنا في الظاهر فقط.
6: ندعي أننا غير مقتنعين بالخروج.
3: قضي الأمر يا حارث، هكذا قال محمد.
4: تقول إن محمداً يسمع لرأي أصحابه ونحن أصحابه، فلماذا لا يسمع رأينا؟
3: ولكنه قد أخذ برأي الأغلبية.
5: ولكن كيف نعرض أنفسنا للموت من أجل دين لا نؤمن به؟
3: علينا أن ننتظر قليلاً، فربما جد في الأمور جديد، فإما أن يتراجع جيش مكة عن القتال، وإما أن يتراجع محمد عن الخروج من المدينة.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام.
7: ما لي أراكم بملابسكم العادية ولم ترتدوا ملابس القتال بعد؟
5: وما لي أراك متشوقاً إلى القتال وكأنك قد ضمنت النصر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
0: صدق الله العظيم.
2: كلما قرأت هذه الآية أراني أنفق في سبيل الله بلا حدود.
0: نعم، فالله يمثل النفقة بحبة قمح أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، حتى يشجع المسلم على الإنفاق دوما ولا يعتبر المال الذي أنفقه قد ضاع منه.
2: إذن ثواب النفقة يصل إلى 700 ضعف.
0: وأكثر من ذلك، فالله يضاعف لمن يشاء.
2: سبحان الله الواسع العليم.
0: وهل تجهيز الجيش يعد من الإنفاق في سبيل الله؟
2: طبعا يا حذيفة، بل هو من أعلى مراتبها.
0: تكره أمي أن نذهب للقتال ونتركها وحيدة.
2: إنها تخاف علينا من الموت،
0: وأنا أخاف عليها من البقاء وحيدة. ابقى معها يا أبي، وسأخرج أنا مع الجيش.
2: أتريد أن تعود نفسك على ما فاتك في بدر وتحرمني أنا من هذا الشرف؟
0: يا أبي، أنت في سن تسمح لك بالقعود.
2: ولكن قلبي لا يسمح بذلك. أشعر أن ديني سيكتمل بالجهاد في سبيل الله يا حذيفة، وأسعى إلى إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة.
9: اجتمع الرسول بصحابته قبل الخروج للقتال، وبصفته القائد العام فقد قرر أن يتحرك الجيش بعد منتصف الليل. وفي هذا الوقت بالذات يكون الأعداء في نوم عميق، لأن الإعياء ومشقة السفر قد نال منهم مجهودا كبيرا، كما أنه قد اختار طريقا مناسبا للوصول إلى موقع المعركة عند جبل أحد، طريقاً لا يعرفه المشركون فلا يباغتون فيه جيش المسلمين.
4: أرأيت ما نحن

0: فيه
1: نذهب لنقاتل ونعرض أنفسنا للموت دون مقابل.
2: قلت لنا يا زعيم انتظروا حتى يجد جديد، ولم يجد،
0: وها نحن سنقابل جيشا يفوقنا في العدة والعتاد.
1: يسعى أصحاب محمد إلى النصر أو الشهادة، أما نحن لا نريد هذا ولا ذاك.
2: قل لنا يا زعيم، ما العمل الآن؟
3: أرى ألا نخوض هذه الحرب معهم.
0: كيف ذلك؟ نبقى في ميدان المعركة دون قتال؟
3: بل لا نذهب إلى الميدان من الأصل.
1: تعني أن ننسحب من الآن؟
3: نعم.
2: وما حجتنا في الانسحاب؟
3: رأينا أن نتحصن في المدينة وقد رفضوا ونحن على صواب.
4: وهلا سيقتنعون بهذه الحجة؟
3: يكفي أننا نحن مقتنعون بها.
5: قدمنا لكم من إذاعة دار السلام
6: الكلم الطيب،
5: الأمثال في القرآن.

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك.

0: هزة نفسية ووسيلة ربانية،
1: آداب إسلامية
0: بكلمات ندية على صفحات الأثير. آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما نزال نتكلم عن آداب متعلقة بالحج، وأن هذا الحج وهو النسك العظيم فيه آداب، وهذه الآداب منها شيء واجب ومنها شيء مستحب. وذكرنا يعني في الحلقات الماضية الأدب الأول، قلنا الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يحج الإنسان بنية صالحة، والسبب في ذلك أن الحج هو من الأعمال الظاهرة، يعني الصدقة سر بينك وبين الله، الصوم سر بينك وبين الله، ما حد يعرف أنا صايم أنا تصدقت، قيام الليل سر بينك وبين الله. لكن الحج عبادة ظاهرة، الناس يعرفون كلهم أنك أنت مسافر وماخذ إجازة من دوامك رايح الحج، وجيرانك يعرفون وأهلك يعرفون. إضافة لذلك الناس هناك يشوفونك، إذا ما شافوك في عرفة يشوفونك في مزدلفة، ما شافوك في مزدلفة يشوفونك في الحرم. فالشاهد أنها من العبادات الظاهرة، فلذلك احتاجت هذه العبادة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج قال لبيك اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء، تعبدا ورقة، يعني حجة لله سبحانه وتعالى عبادة وتذللا لله، ولا سمعة فيها ولا رياء. وذكرنا في الأدب الثاني التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، فالإنسان قبل أن يسافر ينوي بسفره هذا أن يذهب حاجا لله تعالى تائبا من جميع الذنوب، يعني مو تنوي مو تروح تحج وحاط في نفسك ترجع إلى الحرام اللي كنت تسوي مثلا قبل، سواء كنت تأكل الربا ولا عندك بعض المعاصي والخطايا، يعني أصلا أنك أنت تحج وناوي في نفسك عازم صادق العزم على أن تقلع عن الذنب، على أن لا تعود في الذنب، على أن تتوب من الذنب. هذا المفترض كل إنسان يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكذلك ذكرنا من آداب الحج لبيت الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحرص على أن يحج حجا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وبعدين أربعة ذكرنا من آداب الحج أن يلزم الإنسان آداب السفر المتعلقة بالحج، منها الاستخارة، وقلنا الاستخارة مو الاستخارة لأصل العبادة، وإنما الاستخارة للوقت والاستخارة للرفقة والاستخارة لآلة السفر، فتستخير الله تقول اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم وأنت أعلام الغيوب. اللهم كنت تعلم أن في سفري إلى الحج هذه السنة مع الحملة الفلانية أو مع الرفقة الفلانية برا أو جوا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل، يسره لي يقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم يا ربي أن في سفري للحج في هذه السنة مع الرفقة الفلانية أو الحملة الفلانية في البر أو في الجو شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم بعد ذلك تباشر، ما تنتظر ينزل عليك وحي ولا ترى رؤية منامية، تباشر ترتيب شؤونك للحج. أنت يسرت فاعلم أن الله تعالى أراد لك الخير، لأنك تقول أنت قاعد تقول اللهم إن كنت تعلم أن لي فيه خير يسره لي. طيب شو الله يسر لك إياه وأنت ما بدأت ولا باشرت العمل؟ فعلى الإنسان أن يباشر، فإن كان خير الله ييسر للأمر، وإن كان شر يصرف الله سبحانه وتعالى عنه الحج. وشرط الأدب الخامس ذكرنا في أداب الحج هو أن تسافر المرأة مع محرم، والمحرم والدها وإن علا وابنها وإن نزل، ومن يحرم على المرأة على التأبيد يسمون محارم المرأة بنسب أو بمصاهرة أو بسبب أو بغير ذلك كما يذكر أهل العلم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على المرأة أن تسافر إلا مع يجوز للمرأة أن تحج إذا كانت مأمون الإمام مالك، لكن جماهير أهل العلم على أن المرأة لا تحج إلا مع محرم يصونها ويرعاها ويقف معها، خاصة أن الحج عملي، يعني فيه وقوف بعرفة وزحام الناس، فيه المزدلفة والمبيت فيها، فيه منى وفيه رمي الجمار وفيه طواف وسعي، فهو من العبادات التي تحتاج إلى جهد بدني، فلذلك كان لابد من المحرم. المحرم شرط للوجوب وليس شرط للأداء، يعني المرأة لو حجت بغير محرم حجها صحيح لكن عليها مؤاخذة، لكن ما يجب عليها الحج إذا فقدت المحرم، فلا نقول لها أن حجك واجب لأنها فقدت الشرط وهو شرط المحرمية. أدب سادس على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج، إما من خلال شريط أو من خلال كتاب أو من خلال سؤال أو من خلال محاضرات، حتى لا يقع في كثير من محظورات الحج. يعني أذكر اليوم جاءني شخص فسألني قال لي شيخ إحنا في سنة من السنوات، يعني هذا قريب مو بعيد، حجينا ولما حجينا جاء سيل إلى مكة، هذه يمكن قبل 6-7 سنوات أصابتنا في مكة أمطار غزيرة أتلفت مخيمنا في مكة. يقول سوى صاحب الحملة اللي معانا، فيقول أخذنا ثاني يوم يعني أول يوم العيد هذا ما عندنا إشكال فيه، اللي فيه جمر رمي جمرة العقبة. بعد العيد هذا أول يوم من أيام التشريق فيه أعمال معينة. ثاني يوم من أيام التشريق اللي هو ثالث العيد يعتبر اليوم الثاني، وجوبا أن يأتي الإنسان به. ثالث يوم من أيام التشريق اللي هو رابع العيد، هذا من شاء أن يجلس أو من شاء أن يتعجل. يقول صاحب الحمل إحنا ثاني يوم من أيام التشريق، يعني يوم العيد خلى ما ينحسب، بعد العيد يوم اللي هو يرجم ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، واللي بعده يرجم الصغرى والوسطى والكبرى، عادة الناس تتعجل الظهر وتمشي، اللي هو ثالث العيد وثاني أيام التشريق. هذا يقول إحنا أول ما رجمنا أول يوم من أيام التشريق اللي هو ثاني العيد وصارت الأمطار، قال خلاص خذوا تذاكركم سافروا. قلنا بالحلال، طيب علينا مبيت في ميناء اليوم، عندنا مبيت في ميناء اللي هو ثاني يوم من أيام التشريق. قال ما عليكم أنا أذبح دم عنكم. قلنا له طيب وعندنا رمي الجمار، قال هم أذبح عنكم. قلنا له طيب وعندنا غير هذا اليوم اللي بعده أصلا فيه وجوب، قال هم باكر أنا أذبح عنكم. قلنا له طيب وعندنا طواف الوداع، قال هم أذبح عنكم. يقول سافرنا احنا حملة كاملة مجموعة ناس ما ندري والله ذبح عنا شيخ ولا ما ذبح عنا. يعني شوفوا الجهل في احكام الشريعة احيانا يوقع الانسان في كثير من الاخطاء. يمكن صاحب الحملة يظن انه على كل انسان دم واحد، بس عليه دم واحد، لكنه في الحقيقة هو مو ليس دم واحد، عليه اكثر من دم. عند المبيت في ميناء ضيعوا المبيت في ميناء، عندهم رمي الجمار الثلاثة ضيعوها، عندهم طواف الوداع ضيعوها، فلا يقل في حق كل انسان ان عليه ثلاث دماء من الفدية الفداء وليس دم واحد. لكن صاحب الحملة تاجر ويريد أن يحافظ على نفسه، فمشاهم وترك الناس من دون أحكام شرعية أو من دون أداء حق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فهذا الأدب السادس من أداب الحج، على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج وما يتعلق به من حلال وحرام ووجوب ومستحب ومكروه ومندوب وغيرها. واليوم الحمد لله تيسرت الأمور، يعني ما هو من الصعب أن يسأل الإنسان، فيه أشرطة وفيه كتيبات فيه بروشورات فيه مشايخ، يعني جزاهم الله خير وزارة الأوقاف في كل حملة وضعوا مرشد ديني. مرشد ديني هذا مهمته، طبعا هؤلاء دخلوا دورات وأجيزوا من قبل لجان متخصصة، وفي مفتي عام موجود في كل مكان، هؤلاء دورهم يوجهون الناس توجيه الشرعي السليم. الأدب السابع كذلك أن يتزود الإنسان بالنفقة الحلال، فلا يصح أن الإنسان يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى وماله حرام ويده متلوثة متلطخة بظلم الناس أو بأكل الرشاوي أو بمال السحت أو غيره، كما قالوا إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الأدب الثامن كذلك من آداب الحج اللي سبق هذا كل كلام قلنا احنا الحلقة الماضية، لكن باب التذكير، أن يكثر الإنسان من الصدقات، والصدقة تكون باللسان، والصدقة تكون بالإحسان إلى الخلق، والصدقة تكون بالمساعدة، والصدقة تكون بالمال، فكلها أبواب للصدقة. يستحسن للإنسان في هذه الأيام المباركة أن يكثر من الصدقات. كذلك الأدب التاسع الإكثار من النفقة على الرفقة، وقد كان الناس يصحبون ابن عمر كما قال مجاهد، صحبت ابن عمر ليخدمه في السفر فكان يخدمني، وهكذا كان الناس يخدم بعضهم بعضا في الأسفار. فمن آداب السفر أن ينفق خاصة على أصحابه ومن معه. الأدب الحادي عشر أن يتحلى الإنسان بفضائل الأخلاق، وهذا من أفضل الأعمال اللي يوديها الإنسان في الحج، مثل الحلم والصبر والسخاء والإيثار ومساعدة النساء والضعفاء والمحتاجين والتحلي بالمروءة والسماحة وطلاقة الوجه والعفة وغيرها من أعمال البر. إلى هنا انتهينا. اليوم نكمل إن شاء الله تعالى في آداب الحج، وهي أكثر من 30 أدب، ومن ذلك لزوم التقوى على كل حال. يعني يا جماعة الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى يجب أن يرقب الله، يعني أنت جئت إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا البيت العتيق اللي كان الناس تأتيه من كل مكان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. هذا البيت قال الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا. هذا البيت حج إليه الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم صليته ها هنا وصلى قبلي 70 نبي في مسجد الخيف. هذا البيت حج إليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي عسفان قال كأني أرى إبراهيم وموسى قد أهلوا، يعني مروا من هذا الوادي على نوق خطموهن الليف، يعني مر موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الوادي جاء شوف من مسافة بعيدة، وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نوق قد أهلوا لله سبحانه وتعالى حاجين. رجالات الدنيا الكبار مثل أنبياء الله عليهم الصلاة وصاحوا وتنفلوا وتقربوا لله تعالى عند هذا البيت الحرام، فلزم التقوى. يعني ما تخلي لزومك للتقوى فقط إذا طفت حول البيت العتيق بس أنت يعني متقي لله وخايف من الله، وإذا رجعت للعمارة يشتغلون الشباب غيبة ونميمة وتضيع أوقات، أو أن الحريم يضيعون أوقاتهم بما لا يعود عليهم بالنفع. لا، اجعل التقوى ملازمة لك في رحلة الحج كلها ذهابا وإيابا. التقوى يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله، تجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال: العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعل الأوامر وترك النواهي، هذا هي تقوى الله سبحانه وتعالى.

0: فمن آداب الحج الأدب 11 أن يلزم الإنسان التقوى كما أمر الله تعالى في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لازم التقوى في حياتكم من الحياة إلى الممات، وذلك بفعل الأوامر والبعد عن النواهي في كل الأوقات، وأن يراقب الإنسان ربه على الدوام ويحذر من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، بل يكون دائما قلبك مستحضر لعظمة الله وجلاله، ترجو رحمة الله، تخاف من عذابه. هذا التقوى دائما. وبعدين كما يقول إمام الشوكاني، علامة قبول الحج أن ترجع في تقوى. شلون ترجع فيك تقوى؟ يعني ترجع إيمانك زايد، ترجع عندك حب للآخرة، ترجع عندك رغبة في زيادة العمل الصالح، ترجع عندك ندم على ما فات من حياتك، ترجع عندك رغبة في تغيير بيتك وزوجتك وأولادك وبيئتك، ترجع فيك رحمة على الناس، يعني تحاول ترحم الخلق، ترحم الناس، تعطف عليهم، ترجو لهم الخير. هذا علامة أن التقوى قد دخلت إلى قلبك وتسللت إلى قلبك. الأدب 13 فيما يتعلق بالحج: حفظ اللسان. لسان يا جماعة والله مشكلته مشكلة هذا اللسان. ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال: ما من شيء أحق بطول حبس من اللسان، إذا في شيء يحتاج إلى سجن مؤبد فهو في الحقيقة اللسان. ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يدربون أنفسهم على الصمت. أصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقولي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ: ثقلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني السبب الرئيس الذي يجعل الناس يسقطون على أنوفهم وعلى مناخرهم ويقذفون قذفا من أعلى جهنم وشفيرها في النار، السبب هو اللسان. أو يكب الناس، وقرأت: أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني الذي يكب الناس في النار إنما هو اللسان. وقرأت بالمبني المجهول: أو يكب الناس في النار، يعني الذي يكب الناس في النار إنما هو اللسان، تكبهم الملائكة في النار بسبب اللسان. اللسان إذا ما تقدر تضبط لسانك الآن، حاول قدر المستطاع بالحج تضبط لسانك. ما في داعي التعليق على الناس، ما في داعي سب الناس، ما في داعي غيبة الناس، ما في داعي الاستهزاء في الناس، خاصة في أعمال الحج فمع وقت الزحام والحر يكثر من الناس القيل والقال واللغط، فأحيانا تلقى الإنسان في نوع من النرفزة، يشتم هذا وسب هذا، وربما إذا أخطأ في حقك إنسان يرد عليه الإنسان بالسب والشتيمة. يعني والله يا جماعة يقولون: تعرف قدر الإنسان أعرفه في المواقف، عرفه في المواقف، كما يقولون: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. يقول زيادته أو نقصه في التكلم، شوف الإنسان تعجب فيه، لكن شوف لما يتكلم ممكن يرتفع عندك وممكن ينزل عندك. هذه المواقف هي تظهر لك معدن الناس. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصرعة، يعني الذي يصرع الناس ويغلب الناس من هو، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني مو القوي اللي يصرع الناس يغلب الناس، إنما الشديد اللي يصرع نفسه يغلب نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب. اللي يملك نفسه عند الغضب عنده قدرة على أن يتحمل في أعصابه، عنده قدرة يتحمل في ردة فعله، ما يشتم الناس ولا يسب الناس، هذا هو الشديد. يعني يقول لي واحد يقول: والله شيخ أنا مرة وقفت بسيارتي، وقفت يعني يقول ما أخذت حتى دقائق، بس دقيقة يقول، وسيارة تشتغل، ما حصلت موقف ووقفت خلف سيارة، نزلت أعطي شيء لصاحب محل، يقول والله أنا وأنا داخل خرجت امرأة فصعدت، أنا ما أدري إن هاي المرأة هي اللي أنا عليها. طبعا أنت غلطان ما في شك، لكن يقول زحام وما في مكان وأنا مضطر أدفع لإنسان مبلغ من المال. يقول أنا داخل هي طلعت، ما توقعت إن هذه تكون صاحبة السيارة، أنا أول ما وصلت المحل سهرنا دد، يقول شيء يعني سبب إزعاج، فطلعت أركض، وإذا هذه المرأة أنا يقول على سيارتها، ما كان مني إلا تأسفت منها، قلت لها: أختي حقك علي وأنا آسف، وأنا شو تقول أنا آسف وين أصرف هذا؟ بأي بنك أنا أصرف؟ أنت ما تستحل، أنت. يقول سبتني سب يعني جزاه الله خير، طبيعي، لأن يقول العلماء: الألسنة مغارف والقلوب قدور، فنحن نغرف من قدورنا ونخرج للناس. طبيعي، هذا هذه بيئتها، هذا داخل نفسها، فهي تطلع من هذا اللي موجود عندها، تغرف لك وتعطيك من اللي عندها، ولو كان الإنسان أصلا تربى على المساعدة. طيب أنت غلطان، غلطة ماشي الحين، أنا ما غلطان، لو إن إنسان تربى على السماحة وعلى العفو وعلى المغفرة على الصفح على التجاوز، طيب يا أخي أخطأ، الله يقول: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني هذا الله يثني على هذا الخلق. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يعني هذه في منو تنقل الآيات هذه؟ لازم إذا إحنا ما ندرب أنفسنا في المواقف، ان احنا نمسك انفسنا ونتمالك اعصابنا. وبالمناسبه هذه تبدا بالانسان في بيت اول شيء، يعني اول ما يتدرب الانسان على كظم الغيظ، اول ما يتدرب الانسان على ضبط لسانه، تدرب في بيته، ردود فعله مع زوجته، ردود فعله مع اهله. واحيانا كم الانسان اخترب بيته بسبب اللسان. لذلك انا والله العظيم انصح بالذات النساء، المراه احيانا لانها عاطفيه فيندفع لسانها يسبقها، فما تقدر تضبط لسانها فتخرب على بيتها. انا قبل ايام كنت امشي فمسكني واحد وقفني وهو قاعد يمشي، قال شيخ انا بقول لك شيء صار لي البارح كله انا ما نمت. قلت عسى ما شاء الله خير. قال لي شيخ يعني انا شو اسوي بزوجتي؟ لسانها طويل، انا كثر ما احاول اسكت مو قادر. سبتني سبتني سبتني الى درجه والله يا شيخ دخلت الحمام وقفلت على نفسي. يعني انا قدر المستطاع احاول اني اضبط يقول دخلت عشان تقول لي اطلع. انا زي ما تحملتك انت عقلك جيب هنا صار تحملتك يا طفل يا صغير يا جاهل يا كذا اطلع. يقول يعني انا شيخ شو اسوي؟ طلعت بطلت الباب وغلطت غلطت جيت بطلع يقول قفلت باب السكه ما خلتني اطلع. قالت اقعد اقعد بس بسمعك انت شنو؟ انا يقول اخر شيء شيخ انا شو اسوي؟ طلق اذا انت رجل يلا طلق طلق لا تنحاك. يقول شيخ انا طلقت يعني انا طلقت بحاله غضب. قلت طبيعي ما حد يطلق ويضحك، الناس طلق بغضب. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصراعه يعني الذي يصرع الناس، انما الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب. شيخ يعني كل شيء لاحد. فالحقيقة احنا كما ان احنا نلوم الرجل في المقابل نقول يا اخي الرجل يجب ان الله امنك هذه الامانه واعطاك الطلاق كامانه وعهده في يدك ان لا تفرط فيه، كذلك احنا بعد هم بنات يعني لازم الواحد شوي يتقصر لسانها. يعني هذا زوجك هذا كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة تزوجت حديثا قال اطيعي زوجك انما هو جنتك ونارك. هذا جنتك ونارك في تدخل الجنة. اي امرأة صامت شهرها وصلت فرضها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. يعني ان شاء الله شب منك ما يبنك لا تروحين جاهدين، ما يبنك الله تنفقين على بيتك وما تشتوفين سكن، يبنك تحفظين هالسكين هذا احفظي. صح احيانا يكون الرجل مثل ما يعني يعبر عنه، احيانا يكون الانسان عقله صغير، احيانا يكون مو قد المسؤوليه، لكن يعني كما يقول الشيخ كشك رحمه الله عليه يقول فلا الرجل يرحم ولا المراه تحترم وبس، وتهدم البيوت وحالات قاعده تتزايد بسبب انه يعني لازم احد الطرفين يهدى شويه. لذلك انا اقول اللسان لسان امسكوا اللسان قدر المستطاع لا يصدر منك شيء. اذا زعلت قم المكان لا تقعد لا تقعد. هذه نصيحه لكل إنسان، إذا تغضب أو أغضبوك ذكرا كنت أم امرأة اطلع خل المكان وانتقل إلى غيره. الله يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شافعي رحمه الله كان جالس في مجلس فدخل واحد سب سب سب تكلم انتقد ما رد على شيء نهائيا. قالوا شافعي إمام يعني ما شاء الله لسانك كالسيف شو ما ترد على هذا؟ فرد عليهم قال لهم قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح وصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى أن الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يرمى لعمري وهو نباح. الأسد هو قاعد خرع من غير لا يتكلم شلون لا صرخ ولا لا زأر. يقول الكلب ينبح هل ما ترد عليه؟ قالك الجواب لباب الشر مفتاح. فأنصح حقيقة الإنسان خاصة إذا جاء موسم الحج إنسان يعني لا يطلق للسانه العنان غيبة ونميمة وشهادة زور وحلف كاذب ولغو وكلام لا خير فيه وكذب واستهزاء بالخلق، لأن الإنسان حقيقة في عبادة عظيمة من العبادات قد يؤثر هذا على عبادته فيحج لله سبحانه وتعالى، لكن يصير حج عبارة عن حركات لا معنى لها ولا استفادة منها كما قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني الجدال هو عبارة عن حوارات عقيمة، ومع ذلك الله نهى عن هذه الحوارات العقيمة التي تكون في الحج خاصة بين أخوان المتسبين. بعد مشكلة مرات تحج أنت تحول لك حملة كلها مفتين يصيرون ما شاء الله كلهم يصيرون شيوخ. وأذكر سنة من السنوات إحنا كان عندنا أزمة، الأزمة أني أنا كنت مرشد تحت عند الرجال وأفتي للرجال والنساء يعني أنقل فتاوى، وكان عندنا واحدة أخت جزاها الله خير طالبة علم تفتي بصوب ثاني، إحنا نقول شيء وهي تقول شيء ثاني، وبعدين تبين في واحدة ثالثة بعدها تفتي. فالمشكلة يعني هم بعد الإنسان قدر المستطاع يبتعد عن الجدل قدر المستطاع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلتقي إن شاء الله في حلقة الغد نكمل في الآداب الإسلامية المتعلقة في باب الحج. نستودعكم الله، أشكركم على حسن الاستماع، وفقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: كنتم على صفحات الأثير آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.

0: كتاب إسلامية. دار السلام.
1: دار السلام 91.1 FM.
0: دار السلام.
1: دار السلام دائما وياكم.
2: العالمية للسيراميك والبورسلين.
3: بشرى سارة.
2: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 07516-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
1: تابعوا دائما دار السلام على 91.1 FM.

0: توقيت الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
0: نذكر الأخوة المستمعين الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الأحد الثالث من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، الخامس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة النبوية المباركة. أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:50، أذان العشاء في 8:13، أذان الفجر ليوم غد في 3:39، شروق الشمس غدا في بغداد موعده في 5:11 صباحا إن شاء الله تعالى.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: لا إله إلا الله وحده
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: يا حي يا قيوم
0: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
2: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.
3: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمروا به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
2: قراءة في صحيح البخاري.

للقارئ مما يتيسر له من كتاب الله العزيز من الآية 15 من سورة الرعد إلى الآية 7 من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جديدة.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة معطرة مباركة من الختمة المعلمة، تلاها علينا القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة دار السلام من بغداد.
2: من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان، بعد قليل يرفع بيننا أذان العصر.

العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

0: حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها.
1: إذاعة دار السلام من بغداد يؤذن الآن لصلاة العصر بصوت القارئ وليد السامرائي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت القارئ وليد السامرائي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم، وبك آمن، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري، واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي، واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن. وصلى الله على البشير النذير محمد وعلى أهله الطاهرين وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة 2 ركعة عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك، ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات 3 2 و3 ورابع أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن، ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
4: أستغفر الله وأتوب إليه. لا تنسى ذكر الله.
5: أستغفر الله وأتوب إليه. دار السلام.
4: حوقل قدر ما تستطيع، لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. دار السلام.
6: صوت إذاعة دار السلام. إذا توقفت الأصوات وانتهت الأزمان، نبرز لكم لنكون صوتا يرتقي بكم إلى العلا. صوت إذاعة دار السلام.
7: العالمية للسيراميك والبورسلين.
8: بشرى سارة
7: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641 أو الاتصال على الرقم 0751624423 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
9: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
10: دار السلام.
9: دار السلام منكم وإليكم.
10: منكم وإليكم.
11: إذاعة دار السلام تقدم معا ننتفع بالقرآن.
12: معا ننتفع بالقرآن.
13: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة.
12: معا ننتفع بالقرآن.
13: ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
12: معاً ننتفع بالقرآن.
11: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
14: السلام عليكم. ما زلنا معا ننتفع بالقرآن إيمان وتلاوة وتدبرا وعملا، وما زلنا ننزل هذا القرآن على حياتنا وواقعنا الذي نعيشه كي يحقق لنا الهداية في الحياة والشفاء من الآفات والحل للمشكلات. ونصل الآن إلى سورة لقمان، وسمي بذلك لذكر لقمان فيها، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو الحكمة في الإيمان بالله، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف أن الحكمة في الإيمان بالله. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها الحروف المقطعة ومدح الكتاب بأنه محكم وهدى ورحمة لمن أحسن، فقال ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وذكر في آخرها ما اختص الله تعالى به من العلم وحجبه عن الخلق، فقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ومناسبة مضمون السورة لمضمون السورة التي قبلها منها أن السورتين الروم ولقمان تتحدثان عن النعم. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي العلاقة مع الوالدين، يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذه وصية من الله للإنسان بالبر بوالديه، وخصوصا أمه التي حملت فأصابها الوهن والضعف في أطوار حملها وولادتها ورعايتها ورضاعها التام له في سنتين. فليشكر الله على هذه الرعاية، وليشكر والديه على ما بذل، وسيجد ذلك عند الله تعالى. لكن هذا البر لا يجعله يطيع والديه عندما يأمرانه بالشرك والمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا فالواجب أن يبقى على برهما ومصاحبتهما مصاحبة حسنة لعظيم فضلهما، والمرجع في النهاية لله تعالى فيفصل بينهم ويخبرهم بفعلتهم. إنما يفعله كثير من الناس في واقعنا من طاعة الوالدين أو أحدهما في المعصية هو من آثار ونتائج قلة العلم والوعي بهذا الأمر والتباسه مع قضية البر. وفي التواضع والأدب والذوق يقول تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يوصي لقمان ابنه بوصايا يحتاجها كل ولد بل كل مسلم، فينهاه عن تصعير خده أي إعراضه وتكبره على الناس وعدم المبالاة بهم، وينهاه أن يمشي متبخترا فخورا بنفسه مستعليا على الآخرين، فهذه كلها مما لا يحبها الله. كما يوصيه بالتوسط في مشيته وصوته ومراعاة الأدب والذوق فيهما، فلا يمشي بسرعة فائقة ولا ببطء شديد، بل يتوسط في ذلك ولا يرفع صوته أكثر من اللازم، فرفع الصوت مؤذ للأسماع كما يؤذي نهيق الحمير الأسماء. إن لقمان نموذج قرآني للعبد الصالح الحكيم، وهو يتعهد ولده بالرعاية والتربية والتوصية بكل ما هو خير من الأفكار والسلوكيات والذوقيات. فمن حق الولد على والده أن يعلمه ويربيه كما ربى لقمان ولده. ونصل الآن إلى سورة السجدة، وسميت بذلك لذكر السجدة فيها، وسميت بسورة المضاجع والمنجية. وفي فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وفي محور ومقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو عظمة الله والخضوع له، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف عظمة الله وأن نخضع له. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها أن القرآن لا ريب فيه وليس مفترى، بل هو الحق نزل للإنذار والهداية، فقال: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وذكر في آخرها سؤال المشركين عن الفتح والفصل تهكما وإنكارا وعدم إيمانهم بالقرآن وأن هذا الإيمان لن ينفعهم يوم الفتح والحكم والفصل فلينتظر كل مصيره. فقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين لقمان والسجدة اشتملتا على دلائل التوحيد. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها ففي سجود الطاعة يقول تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالمؤمنون بآيات الله حين تتلى عليهم ويذكرون بها فإنهم يسارعون للخضوع والانقياد والسجود المادي والمعنوي مع تسبيح الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق به ولا يستكبرون عن عبادته كما يفعل الجهلة. ومع هذا كله هم يقومون الليل ويهجرون المضاجع ويدعون الله خوفا من عقوبته وناره وطمعا في ثوابه وجنته وينفقون مما رزقهم الله. وفي شروط الإمامة في الدين يقول تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والآية نزلت في حق بني إسرائيل السابقين ممن آمن واهتدى دون من جحد وبدل وكفر وضل فقد جعلهم الله أئمة يقتدى بهم يهدون الناس للهدى والخير بأمر الله. وذلك لصفتين: الأولى أنهم صبروا على ما لاقوه من شدة في سبيل دينهم، والثانية إيمانهم ويقينهم وعملهم بما جاءتهم التوراة به من آيات وأحكام. والأمر كذلك مع أفراد الأمة المسلمة، فإن صبروا على الشدائد وأيقنوا بكتاب ربهم وعملوا به جعلهم الله أئمة يقتدى بهم ورموزا للناس في صلاح حياتهم، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قالوا. وهنا نذكر بما قلناه سابقا وهو أن الله حين يحكي لنا عن الأمم السابقة فإنه لا يحكيها لنا من أجل السرد التاريخي فقط أو من أجل التسلية فقط. ونصل الآن إلى سورة الأحزاب، وسميت بذلك لذكر غزوة الأحزاب فيها، وهي سورة مدنية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو منزلة وحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة تعلمنا وتريد منا أن نعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وأن نقتدي به في صراعات هذه الحياة. ومناسبة أول

الكافرين والمنافقين واتباع يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وذكرها عرض التكاليف. والأرض والجبال رفضها ليتم الاختبار فيعذب الله أهل المعصية ويتوب على أهل الطاعة. فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين السجدة والأحزاب اشتملتا على الأمر بالتقوى وعلى طاعة الكافرين والمنافقين. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها ففي التعامل مع الشدائد يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يصف الله لنا حالة الصحابة الكرام في غزوة الأحزاب أو الخندق ويذكرهم بنعمته عليهم وقد حوصروا من الجنود والجيوش حتى أرسل الله الريح العاصفة والملائكة المؤيدة بالنصر والله بصير بهم. وقد كان ذلك يوم أن حوصروا من شمال المدينة وجنوبها حتى زاغت الأبصار دهشة وحيرة وكادت القلوب أن تخرج من صدورها وأن تصل إلى الحناجر. واضطراب البعض في هواجسه وخواطره وظنونه من الخوف وهول المعركة والحصار حيث كان الأمر بلاء عظيما وزلزالا شديدا لهم. هذه هي طبيعة الإنسان في كل زمان ومكان، لا بد أن يخاف من الحصار والقتل والموت، لكن الإيمان هو الذي يجعله يتجاوز المحنة ويسيطر على الخوف. فالشجاعة ليس في عدم الخوف بل بالسيطرة عليه بالإيمان ومعرفة قدر الله في عونه وتأييده. وفي الأسوة الحسنة يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبعد أن سرد الله لنا أحداث غزوة الأحزاب وما جرى فيها يذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والنموذج الحي الماثل أمامهم في إيمانه وصبره وتوكله حيث يتبعها ويقتدي بها من آمن بالله واليوم الآخر وكان على ذكر كثير لربه تعالى. وبالفعل فإن هؤلاء المقتدين والمتأسين به من المؤمنين عندما رأوا كيف هزم الله الأحزاب قالوا هذا وعد الله ورسوله لنا بالنصر ولقد صدق وعدهما وازداد إيمانهم وتسليمهم لله. إننا نشاهد في واقعنا عند كثير من الناس أنهم قد لا يتأثرون بكثرة المواعظ والوصايا بقدر ما يتأثرون بالقدوة الحسنة والنموذج الحي، فهي أكبر دليل على أن هذه المواعظ صحيحة ما دامت قد تمثلت في شخص في الواقع، فهي ليست خيالية أو تعجيزية بل هي واقعية. وفي آداب المرأة يقول تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. يذكر الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ما دمن متقيات لله فهن لست كبقية النساء، فهن أهل البيت وقدوة للنساء، وعليهن ألا يخضعن في كلامهن بترقيقه وتنعيمه حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، وأن يقلن قولا طبيعيا عند تكليم الرجال، وأن يبقين في بيوتهن إلا لحاجة، وإذا خرجن ألا يتبرجن ولا يظهرن شيئا مما حرم الله منهن إظهاره، وأن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن الله ورسوله، فهن أهل أكرم بيت وأطهره، ولذا يريد الله أن يذهب عنهم كل رجس وأذى، ثم يوصيهن بأن يعملن بما في القرآن والسنة، فقد نزل الكثير من القرآن في بيوتهن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهن، والله لطيف بأهل طاعته يرعاهم حتى دون أن يشعروا، وعليم بأحوالهم تمام العلم. إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل نساء المسلمين في كل زمان ومكان، في الإيمان والأدب والطهارة، وهكذا كن فعلا من أكبر زوجة وهي خديجة لأصغارهن وهي عائشة رضي الله عنهما. وفي عدم أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد أبوة حقيقية، بل هو الرسول الذي ختم به الرسل والرسالات، والله عليم يختار لرسالته من يشاء ويقدر له الذرية كيف ما يشاء. إن من تمام منزلة خاتم الأنبياء وطبيعة مهمته الرسالية أن الله لم يجعل له ذكرا يعيش من ولده المباشرين حتى لا يعظمه الناس ويغلون فيه، ولكي يبقى هو واضحا بارسا كأسوة للناس دون أي تأثير على هذه المكانة من أحد ولو كان من ولده المباشر. وفي حمل الأمانة يقول تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال

0: الجبال عرض تخير لم تقبلها إشفاقا منها ومعرفة بقدرها، ولأنها لا تملك إرادة حرة في التعامل معها، لكن الإنسان بما خلق الله فيه من استعداد لحمل أمانة التكليف ووجود العقل والإرادة الحرة قبلها وحملها، لكنه كثيرا ما يخل بهذه الأمانة ويخونها بفعل المعصية وينقض شروط حملها، لأن الإنسان قابل لفعل الطاعة والمعصية، فمن نافق وأشرك وخان الأمانة عذبه الله، ومن تاب وأناب وآمن غفر الله له. إن أكثر الناس يغفلون عن مكانة الإنسان وما زرع الله فيه من إرادة حرة وقدرة على حمل ما تعجز عنه السماوات والأرض، ويستهينون بهذه الأمانة، ولو عرفوا قدرها لما استهانوا بها أو خانوها. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج مع ننتفع بالقرآن، فإلى لقاء.
1: كنتم مع برنامج مع ننتفع بالقرآن.
0: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات، ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.

شريك لك. أتدرون من المغبون؟ ذاك الذي دعاه ربه وما استجاب. الله بنى البيت لك وقال لخليله عندما رفع القواعد من البيت: ادعوا الناس إلى الحج، فنادى: يا أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوا، وأذن في الناس بالحج يأتوك. لماذا لم تأتي أنت؟ ولماذا تلك لم تأتي؟ ولماذا أيها الزوج هي تبكي تريد أن تلبي وأنت لا تعينها على التلبية؟ لماذا هذا البخل بالمال والوقت؟ إنها رحلة تغير معالم الحياة كلها. الحج قصة، قصة التوحيد تروى هناك على ربى مكة. بناء البيت الذي جعله الله قياما للناس، الله أكبر تلبي وتوحد ربي، ثم هناك تسكب العبرات، وبين الصفا والمروة هناك قصة الاضطرار لهاجر فرج كربها، والله من سعى مضطرا كضرورتها فرج كربها. ثم بعد ذلك رمي الجمار والطواف والسعي، قال الحبيب لإقامة ذكر الله: الله أكبر. ثم ذاك الذبيح، إنه إسماعيل فداه الله بذبح ونحن لن ننحر الهدي ونذبح الشاة، تكبيرا لله جل وعلا وحمدا له، إذ جعل الأضاحي والهدايا في بهيمة الأنعام ولم يكن ذلك في أبنائنا. ثم هناك معاشر الأحباب قصة تختتمها ومعك شهادة الميلاد تعود. لا تحرموا أنفسكم، وهنيئا لمن حج هذا العام أو سيحج، وهنيئا لمن عزم على أن يحج البيت الحرام. إنها قصة الميلاد وقصة التوحيد تروى في مكة، فهل تكون من الملبين؟ لبيك إله الحق.

0: شبابيك ملونة.
1: شبابيك ملونة، بين آية وحكمة، بين زهرة ومدينة، وبين قصة تروى، نفتح شبابيك ملونة.
0: شبابيك ملونة.
1: شبابيك ملونة. على أجنحة الكلمة الصادقة نطير نحو كنوز الطبيعة وأسرار الحيوان وجمال الإيمان.
0: شبابيك ملونة.
1: رحلة ممتعة، تنعش الروح وتثري العقل. شبابيك ملونة.
0: شبابيك ملونة.
1: تفضلوا بالدخول.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة دار السلام، أحييكم تحية طيبة، وهذه حلقة جديدة من شبابيك ملونة، معكم في التقديم والإعداد أحمد الماضي. وقتا طيبا وماتعا نتمناه لكم مع فقرات شبابيكنا الملونة، ابقوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، والآن إلى فقرة السمير. اليوم سنبقى معكم مع ملخص لكتاب كيف تقرأ كتابا.
1: شبابيك ملونة.
0: الطريقة المثلى للاستفادة من القراءة. معظم إبداعنا التعليمي والمال المنفق والجهد المبذول على تعليم القراءة يكون خلال الصفوف الستة للمرحلة الابتدائية، وبعد هذه المرحلة لا يوجد سوى تدريب رسمي قليل لحمل التلاميذ على مستويات ومهارات أعلى من ذلك. وقد ناقش جيمس مارسال ذلك قائلا: هل يتعلم تلاميذ المدارس لغتهم الأم بشكل فعال؟ نعم ولا، فإنه حتى الصف الخامس أو السادس الابتدائي تكون القراءة بمجملها قد علمت بشكل فعال، ثم يتوقف تعليم القراءة عند هذا الحد، وكأن الشخص يصل إلى الحدود الطبيعية في الكفاءة عندما يصل للصف السادس الابتدائي. وهذا ليس صحيحا، فكثير من التجارب قد أثبتت أن بالتعليم المناسب يمكن للصغار بل وللراشدين أيضا أن يطوروا من قدراتهم في القراءة. وبسبب هذا القصور نجد أن الكثير من خريجي الجامعات يقرؤون بشكل رديء وغير كفء، ويمكن للخريج أن يقرأ قطعة بسيطة من الأدب ويستمتع بها، ولكن ضعه أمام عمل اقتصادي أو مقطع يتطلب دراسة نقدية وسيضيع. ومن هنا نشأت الحاجة لهذا الكتاب لتعلم كيف نقرأ بشكل أفضل. مستويات القراءة. الثالث: القراءة التحليلية تكون أكثر تعقيداً وفعالية من المستويين السابقين، وإذا كانت القراءة التفحصية هي أفضل وأشمل قراءة ممكنة خلال وقت محدد، فإن القراءة التحليلية هي أفضل وأتم قراءة ممكنة خلال وقت غير محدد. وإذا كنت تقرأ من أجل الفهم فالقراءة التحليلية هي المناسبة لك، بينما ليست ضرورية إذا كانت قراءتك من أجل المعلومات أو التسلية، وهي تتكون من عدة مراحل. المرحلة الأولى تتضمن القواعد اللازمة لإيجاد ما يبحثه الكاتب. فمثلاً لابد أن نتعرف على نوع الكتاب الذي تقرأه، وفي الغالب ستعرف ذلك من خلال الخطوة السابقة في القراءة التصفحية. كما لابد أن تستطيع التعبير عن موضوع الكتاب الرئيسي بأكبر إيجاز ممكن، ولابد أن تكون قادرا على تلخيص الكتاب من خلال توضيح الأجزاء الرئيسية فيه ومعرفة علاقاتها ببعضها البعض وكيفية تأثير الترتيب الذي وضعت به في بناء هيكلي للكتاب. فالكتاب الجيد كالمنزل الجيد الذي يتم إنشاؤه من خلال الترتيب المنظم لأجزائه. وفي الأخير لابد أن تكون قادرا على معرفة المسائل التي يعالجها الكتاب، وذلك من خلال استنباط الأسئلة التي يحاول الكاتب الإجابة عنها. وبعد تطبيق هذه القواعد الأربعة تكون قد انتهيت من المرحلة الأولى من القراءة التحليلية، وهي المرحلة التي تبين تركيب الكتاب وهيكله. أما المرحلة الثانية فتهتم بتفسير محتوى الكتاب، وتتكون من أربعة قواعد أيضا. تبدأ بالتوصل إلى تفاهم مع الكتاب عن طريق إيجاد الكلمات الهامة في الكتاب ومحاولة فهم معناها الذي يقصده الكاتب، فكل كلمة يمكن استخدامها بعدة معان، وإذا أساء القارئ فهم ما يقصده الكاتب فإن هذا سيعيق التوصل بينهما. المرحلة الثالثة للقراءة التحليلية تتضمن قواعد في نقد الكتاب أو الكاتب كوسيلة لنقل المعرفة، ومنها قواعد عامة في الإتيكيت الفكري، كأن لا تبدأ في نقد الكاتب والكتاب أو إبداء الاتفاق أو الاختلاف مع أفكاره حتى تتفهم بشكل كامل، وإذا اختلفت مع وجهة نظر الكاتب فانظر أسباب هذا الاختلاف بهدوء وموضوعية ودون الشعور وكأنك في معركة مع الكتاب والكاتب. كذلك هناك قواعد خاصة بالنقد، من خلالها يمكن للقارئ التعبير عن اختلافه مع الكتاب والكاتب بشكل مهذب، كأن يقول القارئ إنه فهم وجهة نظر الكتاب أو الكاتب لكنه لا يتفق معها لسبب أو أكثر، كأن تكون معلومات الكاتب غير صحيحة، مع ذكر أمثلة عن تلك المعلومات. الثاني، مستويات القراءة. القراءة المرجعية هي الأكثر تعقيدا بين كل القراءات، حيث تلقي عبئا كبيرا على القارئ حتى لو كان النص الذي يقرأه سهلا وغير معقد. وتستخدم القراءة المرجعية عند مطالعة عدة كتب للبحث في موضوع معين، وهي ليست مجرد مقارنة بين النصوص، فالقارئ يفترض به أن يخرج منها قادرا على أن يحلل الموضوع بشكل يمكنه من إدراك أمور قد لا تكون موجودة في أي من الكتب التي قرأها. وأهم خطوة في هذا المستوى هو تحديد مجموعة الكتب التي يجب قراءتها لفهم الموضوع من وسط آلاف الكتب. كيف يتم ذلك؟ يتم عن طريق القراءة التفحصية، وبعد تحديد مجموعة الكتب يتم قراءتها عن طريق القراءة المرجعية للقراءة التحليلية، فالقراءة التحليلية خاصة بقراءة كتاب واحد لا مجموعة كتب. وتتكون القراءة المرجعية من عدة خطوات، تبدأ بإنشاء قائمة كتب عن الموضوع الذي تريد بحثه عن طريق الاستعانة بأمناء المكتبات أو أي وسائل مساعدة أخرى، ثم تقرأ كتب القائمة قراءة تفحصية لتحديد مجموعة الكتب التي تهتم حقا بالموضوع الذي تبحث عنه. ثم قم بوضع مفاهيم وتعابير محددة لكل الكتب، لأن كل كتاب له تعبيرات ومفاهيم مختلفة، لذا يجب أن توحدها في عقلك منعا للتشتت. فمثلا لو قررت استخدام كلمة تنور ووجدت في أحد الكتب كلمة تبصر، لذا ترجمها في عقلك وفي ملاحظاتك المكتوبة عن الكتاب إلى تنور، وإذا وجدت في كتاب آخر كلمة تعلم ترجمها أيضا إلى تنور، وهكذا تكون قد وحدت المصطلحات بين الكتب المختلفة. ثم قم بتحديد الأسئلة التي تريد الاستفسار عنها في هذا الموضوع، وتبين إجابة كل كتاب عنها. بعد ذلك قم بتحديد الأسئلة التي اتفق الكتاب في إجابتها والأسئلة التي اختلفوا فيها، وضعها على هيئة مناقشات في النهاية وتحليل تلك المناقشات بموضوعية، وهكذا ستستطيع فهم الموضوع في معظم جوانبه. ومن الجدير بالذكر أن مستويات القراءة السابقة خاصة بالكتب التفسيرية وليس الكتب التخيلية كالقصص أو الشعر.

0: شبابيك ملونة.
1: شبابيك ملونة. شبابيك ملونة.
2: مستمعينا، انتهت هذه الفقرة، والآن مع فقرة جديدة من فقرات شبابيك ملونة.
0: شبابيك ملونة.
3: متى يجوز كتمان العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فالأصل البيان وتبليغ العلم، إلا إذا تبين أن قصد السائل ليس الاستفادة ولا التعلم ولا معرفة أحكام الشرع، مثل: 1- التعنت، 2- تتبع الرخص، 3- ضرب كلام بعض العلماء ببعض، 4- التصيد والاستغلال البشع للجواب أو تشويه السمعة، 5- الاستدراج إلى فخ فيه الإيذاء والإيقاع بالمسؤول، ونحو ذلك من أوجه الإضرار وسوء القصد.
0: شبابيك ملونة.

0: شبابيك ملونة.
1: أهلا بكم مستمعينا، وصلنا معكم إلى فقرة سؤال وجواب، وسؤالنا اليوم: من أول من أكل من الشجرة في الجنة؟
0: شبابيك ملونة.
1: الجواب: يقال إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها على ما يأتي بيانه، وأن أول كلامه كان معها لأنها وسواس المخدة، وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساء. فقال: ما منعتما هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخلد، لأنه علم منهما أنهما كانا يحبان الخلد، فآتاهما من حيث أحبا. حبك الشيء يعمي ويصم. فلما قالت حواء لآدم أنكر عليها وذكر العهد، فألح على حواء وألحت حواء على آدم، إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إن أصابني شيء سلمت أنت. فأكلت فلم يضرها، فأتت آدم فقالت: كل فإني قد أكلت فلم يضرني. فأكل فبدت لهما سوآتهما، وحصل في حكم الذنب لقول الله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فجمعهما في النهي، فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما جميعا، وخفيت على آدم هذه المسألة. تفسير الطبري الجزء الأول الصفحة 307.
0: شبابيك ملونة.

في أقصى بلاد المغرب الإسلامي حيث مدينة سبت الهانئة. ولد في شهر شعبان عام 476 للهجرة القاضي عياض، صاحب كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، الذي قال فيه العلماء: لولا الشفا لما عرف المصطفى. يعتبر مثالا للعلماء الذين يكونون عماد الأمة، فقد كرس حياته للعلم منذ تفتح مداركه حتى جلس للتدريس وهو ابن 32 عاما. حسن سيرته بين الناس وولي القضاء وهو في 35 من عمره. توزعت حياته بين التدريس والقضاء والتأليف. كان من قضاة المالكية، وكتب في ذلك كتابه تدريب المدارك الذي استهله في بيان فضل أهل المدينة المنورة موطن مالك بن أنس. ومن تصانيفه الفريدة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى الذي كرسه لبيان الشمائل المحمدية، والذي اعتاد علماء موريتانيا على قراءته في المولد النبوي الشريف في ربيع الأول من كل عام. ذكره ابن خلكان في مؤلفه وفيات الأعيان، ووصفه بأنه إمام وقته في الحديث وصاحب التواليف البديعة. له شعر رقيق قال في وصف شقائق النعمان: انظر إلى الزرع وخاماته تحكي، وقد ماست أمام الرياح كتيبة حمراء مهزومة، شقائق النعمان فيها جراح. وقد كانت نهاية القاضي عياض في مراكش نهاية دموية، حيث قتل طعنا بالرماح وقطعت جثته إلى أشلاء بعد أن رفض تأييد ادعاء ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين بأنه المهدي المنتظر.

0: شبابيك ملونة. شبابيك ملونة.
1: والآن مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة بعد قليل. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الأخيرة وهي خبر. في خبر: دراسة حديثة، الفطر قد يكون سلاحا فعالا ضد الإنفلونزا. الفطر قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وتحفيز نمو خلايا الدماغ. كشفت دراسة حديثة أن الفطر المستخدم في العديد من الأطباق قد يحمل فوائد صحية غير متوقعة، من بينها تعزيز المناعة ضد الإنفلونزا.
2: ما هي فوائد الفطر الصحية؟ للفطر العديد من الفوائد، فهو يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ويقوي المناعة وغيرها. فلنتعرف على المزيد حول فوائد الفطر: محاربة السرطان وتقوية المناعة، خفض ضغط الدم، خفض كوليسترول الدم، تقوية العظام، الوقاية من فقر الدم وعلاجه، مفيد لمرضى السكري.
1: وأشارت أبحاث سابقة إلى أن الفطر قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وتحفيز نمو خلايا الدماغ وتعزيز الحماية من السرطان، فيما توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ماغيل في كندا إلى أن الموجودة في الفطر والمعروفة بتقليل التهابات الرئة الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا.
3: الفطر يضفي سحرا على الوجبات الصحية. يضاف الفطر إلى الكثير من الأطباق من الخضروات إلى جانب اللحوم والأسماك وغيرها من الوجبات. الفطر متعدد الاستخدامات، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم والدهون بشكل طبيعي. هناك المزيد من الأسباب الصحية لتناول الفطر الذي يكاد يكون تأثيره سحرياً. وجد الباحثون أن دمج أي مجموعة من الفطر مع نظامك الغذائي اليومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 45%. كم عدد حبات الفطر التي يجب تناولها؟ الكمية الموصى بها هي تناول ما لا يقل عن حبتي فطر من الحجم المتوسط يومياً.
1: وأجرى الفريق البحثي تجارب على الفئران، حيث أظهرت النتائج أن إعطاء الفئران جرعات من بيتا جلوكان أدى إلى تحسن وظائف الرئة وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة أو الوفاة بعد الإصابة بالفيروس.
3: الفطر مصدر طبيعي للألياف والتي تعزز صحة الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء. وجد الباحثون أن هذه البكتيريا تصنع نواقل عصبية أو مواد كيميائية تنقل الرسائل بين الأعصاب، وتعزز هذه النواقل العصبية استقرار المزاج والتركيز وصحة الدماغ والصحة العقلية. أحد أنواع الفطر التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد لتعلقها بصحة الدماغ هو فطر عرف الأسد، الذي يمتاز بسطحه الأبيض المنفوش ذي الخيوط الطويلة. تشير الأبحاث المبكرة إلى قدرة فطر عرف الأسد على الوقاية من الأضرار العصبية وتعزيز نمو النسيج العصبي، وهو أمر ضروري بالنسبة للمصابين بداء الزهايمر والتصلب المتعدد وداء باركنسون.
1: وأكد مازيار أخصائي المناعة في جامعة ماغيل أن البيتا يوجد في جدران خلايا جميع أنواع الفطريات، بما في ذلك تلك الموجودة داخل جسم الإنسان وعلى سطحه، موضحا أن مستويات وتركيب الفطريات في الجسم قد تؤثر على استجابة جهاز المناعة للعدوى.
3: يحتوي الفطر على فيتامين د، وهو مغذ مهم يندر وجوده في الطبيعة. يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم، ومن ثم يعمل على تقوية العظام والأسنان. ترتبط مستويات فيتامين د المناسبة بالوقاية من الخرف والسكري من النوع الثاني. هذه الكميات القليلة من المغذيات تدعم صحة الجهاز المناعي. الفطر هو أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا. الفطر مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات بي، كفيتامين B2 وB3 وB5 وB9 أو ما يعرف بالفوليك. إن فيتامينات بي ضرورية لتكوين ونمو الخلايا، أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحة، وكذا دماغك وقلبك. أظهرت دراسة أجرتها مايو كلينيك مؤخراً أن إضافة المزيد من الكالسيوم والبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي قد يقي من تكون حصوات الكلى وإعادة تكوينها.
1: وبينما أثبتت دراسة سابقة قدرة هذا الإنزيم على تعزيز المناعة، ركزت هذه الدراسة على دوره في تقليل تأثير العدوى الفيروسية بدلاً من مكافحة الفيروسات بشكل مباشر كما تفعل الأدوية التقليدية. وأظهرت التجارب أن بيتا جلوكان ساعد في تنظيم عمل الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات، مما أدى إلى تقليل الالتهابات في الرئتين، وهو عامل أساسي للحد من المضاعفات الصحية الناجمة عن الإنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي. وأوضحت عالمة المناعة كيم تران من جامعة ماجل أن العدلات عادة ما تساهم في الالتهاب، لكن بيتا جلوكان يعمل على تعديل سلوكها لتقليل هذا الالتهاب، مضيفة أن الخلايا المناعية التي تمت معالجتها بهذه المادة بقيت نشطة لمدة تصل إلى شهر، مما قد يوفر حماية طويلة الأمد. ورغم أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية، فإن الدراسة تفتح آفاقا جديدة لفهم كيفية تعزيز بيتا جلوكان لجهاز المناعة ضد الأمراض التنفسية، مما قد يمهد الطريق لاستخدامه كعلاج محتمل للإنفلونزا وأمراض أخرى في المستقبل.
0: شبابيك ملونة من أحكام الأذان. 1- أن يكون بعد دخول الوقت. 2- أن يكون من مسلم عاقل مميز. 3- أن يكون من شخص واحد، فلا يصح أن يكمل شخص أذان شخص آخر. 4- أن يكون متواليا، لا يفصل فصلا طويلا بين جمل الأذان، أما الفصل اليسير لسعال أو عطاس فلا يضر. 5- أن يكون في المساجد من شخص حي لا من جهاز أو مسجل. 6- أن يكون المؤذن عدلا صاحب أمانة، فالمسلمون سيأتمنونه على إفطارهم وسحورهم وصلاتهم. 7- يصح أن يؤذن شخص ويقيم آخر، ولكن السنة أن يكون المؤذن والمقيم واحدا. 8- لا تشترط الطهارة في الأذان، والأفضل أن يؤذن على طهارة. 9- ويسن في الأذان. وتحسين الصوت ورفعه في المدود وتكلف التلحين والمقامات. 11- الأندى صوتا أولى بالأذان. 12- يقرن المؤذن بين كل تكبيرتين أن يأتي بهما في نفس واحد، ويقطع بقية جمل الأذان فيقف على كل جملة.
3: شبابيك ملونة.
4: شبابيك ملونة. شبابيك ملونة.
1: مستمعينا الكرام، انتهت هذه الفقرة ومعها انتهت شبابيكنا الملونة. تحياتنا لكم عبر أثير إذاعة دار السلام. ألتقيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: شبابيك ملونة.
4: شبابيك ملونة.
1: استمتعنا بالمعرفة وابتسمنا للجمال، فالوعد باق والثقافة متجددة.
5: شبابيك ملونة.
1: دعوة صادقة لعمارة العقل بكنوز المعرفة.
4: شبابيك ملونة.
1: ولسقي القلب بماء السكينة. وإلى أن نفتح لكم شباكا آخر أكثر إشراقا.
5: شبابيك ملونة.
1: كونوا بخير وسلام.
5: شبابيك ملونة.
1: شبابيك ملونة.

0: فاصلة واحد وتسعين فاصلة واحد فاصلة واحد
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة
1: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
0: ولسان صادق. إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق. قلب خافق ولسان صادق.
3: إذاعة دار السلام تقدم قصص من القرآن الكريم، إعداد وتقديم نورهان الشيخ.
4: في المجتمعات بتاعتنا لما يكون واحد عنده نقطة ضعف كتير بتلاقي المجتمع بيفضل يبكت فيه ويدوس عليه لحد ما ممكن تتحول في الآخر لترمر، ممكن الإنسان ده ينتحر في الآخر من كتر ما الناس عمالة تبكته بنقطة الضعف اللي عنده. تعالى بقى شوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حد من الصحابة عنده نقطة ضعف إزاي استغلها، بدل ما يقعد يبكته بل بالعكس تحولها لنقطة قوة سبق بيها صحابة تانيين كتير جدا. إيه اللي حصل؟ ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج روح. في الظاهر بحكي لك حكاية، وفي الباطن بحكي لك عنك وعن قصتك. أنت المقصود. دور على روحك في أبطال قصة النهاردة، هتلاقيها وساعتها هتكسب روح فوق روحك. قصة النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في سورة النور. كنا سنة 6 من الهجرة، طلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيش، كنا رايحين غزوة من الغزوات، وإحنا مروحين كان طبعا معانا في جيش ستات، من ضمن النساء اللي طالعين ستنا عائشة بطلة قصة النهاردة، وهي اللي بتحكي القصة على فكرة، والقصة عند البخاري ومسلم. فستنا عائشة في الجيش بتقول وإحنا مروحين قفل الجيش عائدا، فعسكرنا في مكان معين. الجيش عادة بيعسكر بيرتاح شوية وبعدين بيكمل طريقه إلى المدينة، فيبدو أن الجيش كان فيه شوية مشاكل. من ضمن أبطال قصة النهاردة، بس هو رمز للشر، واحد اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، ده رأس المنافقين، ده أبو جهل المدينة، ده أبو جهل بس بتاع المدينة. الراجل ده عامل مشاكل كتير جدا، هو رأس النفاق، بيحاول يوقع جيش في بعض. فسيدنا عليه الصلاة والسلام حس باللي سلول بيعمل، فعلشان يتجنب الفتنة صلى الله عليه وآله وسلم، لما لقى أن سلول بيعمل مشاكل قام بسرعة قال لي إيه، يلا بينا الجيش هيقوم ونكمل على المدينة عشان ما يديش فرصة للقيل والقال وإن إحنا نقعد ويحصل كلام كتير. ستنا عائشة بتقول إحنا لسه يدوبك بنفك حاجتنا وبنقعد، لقينا سيدنا النبي بيقول يلا بينا إحنا ماشيين. طبعا ستنا عائشة ما تعرفش ليه سيدنا عاوز يمشي بسرعة كده. فبتقول فوضعت يدي على عنقي، حطيت إيدي على رقبتي، فلقيت العقد اللي أنا لابساه واقع. أصل لما الجيش عسكر اللي عاوز يقضي حاجته بينزل، اللي عاوز يمشي رجلي شوية. فهي بتقول أنا رحت في مكان معين أقضي حاجتي، فيبدو أن العقد بتاعي واقع هناك. فلقيت سيدنا بيقول يلا الجيش هيتحرك، فأنا عارفة أن عادة الجيش بياخد شوية وقت عقبال ما يجهز وينطلق، فقلت بسرعة أروح أنا أجيب العقد بتاعي مكان ووقع، أرجع للهودج بتاعي أكيد هلحقهم. والعقد ده كانت مستلفاه من ستنا أم سلمة أم المؤمنين، فما كانتش عايزة تضيعه. نزلت ستنا عائشة من الهودج.

صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب الرابع عشر، إذاعة دار السلام من بغداد. الله.

0: زادك أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.
1: أذكار المساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه أبو داود.

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: يقولها ثلاثا، رواه مسلم.

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ميده.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار المساء.
2: من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان المغرب.

0: حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال صلاتي حياتي.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن مستمعينا فيؤذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن أحمد الطيب. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذن مستمعين، أذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن أحمد الطيب. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، ونصلي ونسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم. يا رب، يا عالم السر وأخفى، يا قيوم الأرض والسماء، ويا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء والقاهر فوق كل شيء، يا رحيم يا رحمن، يا قريب يا مجيب، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا أول يا آخر، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك، وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك، وأسرارنا منعمة بقربك. وارزقنا زهدا في دنياك ومزيدا لديك، إنك على كل شيء قدير. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره، ولا يبقى وجود إلا بإمداده وإبهاره. يا من آنس عباده الأبرار وأولياءه المقربين الأخيار بمناجاته وأسراره. يا من أمات وأحيا وأقصى وأدنى وأسعد وأشقى وأضل وهدى وأفقر وأغنى وأبلى وعافى وقدر وقضى، كل بعظيم لطف تدبيره وسابق تقديره. ربي، أي باب أقصد غير بابك؟ وأي جناب أتوجه غير جنابك؟ أنت العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربي، إلى من أقصد وأنت الرب المقصود؟ وإلى من أتوجه وأنت الحق المعبود؟ ومن ذا الذي يعطيني وأنت صاحب الكرم والجود؟ يا رب، بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل، وإليك منتهى الشكوى وغاية المسائل. يا من إليه الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، ويا من هو بالمنظر الأعلى. يا رب الأرض والسماء، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الدوام والبقاء، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب، يا من غمر العباد فضله وعطاؤه، ووسع البرية جوده ونعماؤه، يا عظيم يا منان، يا كريم يا رحمن، يا ذا الجود، يا صاحب الإحسان والرحمة والغفران. يا رب، يا الله، إلى من أشكو حالتي وأنت العليم القادر؟ أم بمن أستنصر وأنت الولي الناصر؟ أم بمن أستغيث وأنت القوي الناظر؟ أم إلى من ألتجئ وأنت الكريم الساتر؟ أم من ذا يجبر كسري وأنت للقلوب جابر؟ أم من ذا الذي يغفر عظيم ذنبي وأنت الرحيم الغافر؟ يا عالما بما في السرائر، يا من هو المطلع على مكنون الضمائر، يا من هو فوق عباده قاهر، يا من هو الأول قبل كل شيء والآخر، أسألك يا رب كل شيء بقدرتك، وبقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. سبحان الله تسبيحا يليق بجلال من له السبحات، والحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده على جميع الحالات. لا إله إلا الله، توحيد محقق مخلص قلبه لك يا رب. يا رب، أي كيد للشيطان وهو ضعيف مع قوتك وقدرتك؟ وأي ران على القلوب مع ظهور أنوارك؟ إذا عمرت قلبا اضمحل عنه كل شيطان، وإذا عنيت بعبد لم يكن لأحد عليه سلطان، اتصفت بالأحدية فأنت الله الموجود، وانعدت نفسك بجلال الربوبية فأنت الله المعبود، وخلصت أرواح من اختصصت من ضيق الأشباح إلى فضاء الشهود، فأنت الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، وكل شيء حادث هالك مفقود، لا موجود إلا بوجودك، ولا حياة للأرواح إلا بشهودك. يا رب طهر قلوبنا من الدنس لتكون محلا لتنزلات جودك، وخلصنا من لوث الأغيار بخالص توحيدك، حتى لنشهد غير أفعالك وصفاتك وتجلي عظيم ذاتك، فإنك أنت الله الواهب المانح الهادي القادر الفاتح. إلهي أعطنا فوق ما نؤمل ولا يخطر ببال، يا من هو واهب كريم النوال مجيب السؤال، فإنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا مقعد لمن أقمت ولا معذب لمن رحمت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك قضى لك من جرى في علمك، وقضى لعظمتك ما دون عرشك، وانقاض للتسليم لك كل خلقك. سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا تكاد ولا تماطل ولا تنازع ولا تجادل ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر. سبحانك سبيلك جد وأمرك رشد، وأنت حي صمد. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حق، وإرادتك عزم لا رد لمشيئتك. دعوتك بالدعاء الذي علمتني، فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتني.

0: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد.
1: تلاوات الحرمين.
2: الحمد لله رب العالمين،
3: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: تلاوات الحرمين.

اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، أستغفر الله وأتوب إليه.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل

0: كرسيه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

بغير زوال. من بغداد الآن موعد أذان العشاء بصوت القارئ الشيخ عمر الهاشمي حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. أذن بيننا وبينكم لصلاة العشاء بصوت القارئ الشيخ عمر الهاشمي. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.

تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عظفت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم.

قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا

0: نوافذ
1: عالم الأخبار المنوعة في الحكم والقصص. الصحة والتكنولوجيا،
0: عالم الأخبار المنوعة
1: وغيرها من النوافذ المنوعة. تابعونا في برنامج نوافذ على

0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: أهلا بكم، نبدأ أولى فقرات هذه الحلقة في فقرة معلومة عن دولة. حديثنا اليوم عن العراق. يقع العراق جنوب غربي آسيا، كانت أرضه موطنا لحضارات كبرى كالسومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين، وبفضل الخط المسماري على الألواح الطينية في الألفية الرابعة قبل الميلاد صنف شعبه أول من ابتدع الكتابة. وبحكم موقع العراق الجغرافي الاستراتيجي، تعرضت أرضه لغزو القريب والبعيد، وكانت مسرحا لصراعات بين القوى الكبرى. كما عانى قسوة الغزاة، فقد أحرق المغول بغداد مرتين، واستخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في غزو العراق عام 2003 أسلحة محرمة دوليا في ذلك الوقت. يقع العراق جنوب غرب القارة الآسيوية، تحده شمالا تركيا وشرقا إيران وجنوبا الكويت والسعودية وغربا أيضا السعودية وسوريا والأردن. المساحة هي 438,317 كيلو مترا مربعا. عن الموارد الطبيعية، هي النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى مجموعة من المعادن كالكبريت والحديد. مناخ العراق صحراوي جاف في معظم البلاد. سنة 2023 بلغت تعداد السكاني 43 مليونا و 324 ألف نسمة. نسبة النمو بناء على آخر إحصائية في العام 2024 بلغت 2.19%.
2: حوالي 86% من سكان العالم البالغين يمكنهم القراءة، وهذا تطور لا بأس به إذا ما قورن بما كان عليه الأمر قبل نصف قرن. يمكن للاستاكوزا العودة للحياة بعد تجميده، وهذا بسبب دمه البارد. كلاب البراري براري دوغ تقبل بعضها البعض كنوع من التحية. يستخدم فيسبوك حوالي 2 مليار شخص حول العالم، وهو أكثر من سكان الصين والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعين. بحلول عام 2050 من المتوقع أن يبلغ تعداد السكان في أفريقيا حوالي 2.3 مليار شخص. خلال الطيران تقل حاستي الشم والتذوق ما بين 20 إلى 50% عن معدلها الطبيعي. كانت الفرنسية هي اللغة الرسمية لإنجلترا قبل 950 عاما في عام 2066. أول رسم جرافيتي على الجدران ظهر في بومري، ويرجع تاريخه إلى ما يزيد عن 2000 عام. جميع حيوانات الباندا في حدائق الحيوان حول العالم يعود أصلها إلى الصين. لا بد أن يكون عمرك 1000 عام حتى تتمكن من مشاهدة كل مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب. عظام الفئران مرنة جدا، بحيث يمكنها الدخول في فتحة بحجم قلم حبر جاف، لذا إذا قمت باصطياده داخل قفص فعليك التأكد من ضيق الفتحات به. اللغة الأكثر شيوعا في العالم ليست الإنجليزية، ولكنها الماندرين الصينية، حيث يتحدثها أكثر من مليار شخص حول العالم. الرقم القياسي لأطول فترة غيبوبة في العالم سجلت باسم رجل يدعى تشارلز أوزبورن، فقد استمرت لمدة 69 عام. تعد الصين موطناً لأكبر عدد من الدراجات في العالم، ومع ذلك فإن المدينة الأكثر ملائمة لسير الدراجات في العالم هي كوبنهاغن في الدنمارك. لسان الزرافة طويل جداً حتى أنها تستطيع استخدامه في تنظيف أذنيها. الطنان هامينغ بيرد لديه قلب واحد، أي 20 نبضة في الثانية.
0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن يرحب بفقرة جديدة، فقرة هل تعلم؟ تعلم أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم التي تكتب وتقرأ من اليمين إلى اليسار؟ هل تعلم أن حرف الضاد لا يوجد في أي لغة أخرى، ولهذا تسمى العربية لغة الضاد، بالإضافة إلى أن العرب هم أفصح من نطقوا هذا الحرف؟ هل تعلم أن في اللغة العربية أكثر من 12 مليون كلمة، وهي من أغنى لغات العالم مفردات؟ هل تعلم أن النقاط لم تكن موجودة في الحروف العربية القديمة، بل أضيفت لاحقا لتسهيل القراءة؟ هل تعلم أن أول من وضع قواعد النحو هو العالم أبو الأسود الدؤلي؟ هل تعلم أن اللغة العربية تدرس كلغة رسمية في أكثر من 60 دولة؟ هل تعلم أن اللغة العربية من اللغات الرسمية 6 في الأمم المتحدة؟ هل تعلم أن بعض الكلمات العربية دخلت لغات أخرى مثل الجبر والصفر؟ هل تعلم أن أطول كلمة في اللغة العربية هي؟ فأسقيناكموه، وهي في القرآن الكريم تتكون من 11 حرفا و4 ضمائر متصلة.

0: تلك ويبدو أن العلة كبرى.
1: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق.
2: عالم الإبداع المستمر.
3: الآن أيها الأحبة إلى فقرة جديدة، فقرة أشعار.
2: نوفل.
3: املأ فؤادك بالغرام لأحمدي، فغرام أحمد رفعة وضياء. إن كان رب العالمين أحبه فالحب فيه فريضة ورضاء. فمحبة المختار نور قلوبنا، وبها تنار دروبنا الظلماء. شرف لقلبك أن يحب محمدا، فهو الطبيب لقلبك وللقلوب دواء. يا عاشقين تمتعوا في حبه، صدق المحبة للقلوب صفاء. من أين أبدأ واللسان عاجز عن وصف طه المصطفى المتنور؟ وكل ما في الكون من قلم جرى يدون في وصفك من أسطري. أتوقف القلم بوصفك حائرا، مهما تكون حباره من أبحري. يقول عذرا سيدي خير الورى، فلقد تحير كل ما في دفتري. في وصفكم قرآن فيكم يجهرى، يتلى ليوم الدين يوم المحشر. خلق عظيم آيه متيسرا، في حقكم طه الحبيب الأنوري. صلى عليك الله ما قلم جرى، ما خط في الأوراق من متسطري.

0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن يرحب إلى فقرة جديدة، فقرة حكم. في حكم يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا، والقزم عملاقا، والخفاش نسرا، والظلمات نورا، لكن أمام الحمقى والساذج فقط. دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. المال خادم جيد، لكنه سيد فاسد. للعظيم قلبان، قلب يتألم وقلب يتأمل. القلوب أوعية والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. من يزرع المعروف يحصد الشكر. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. إذا ازداد الغرور نقص السرور.
2: في أحد أقصى أطراف الأرض، حيث يلتقي البرودة القارصة بالصمت المطبق، يقف حاجز عظيم من الجليد، جدار جليدي يمتد إلى ما لا نهاية، يعزل عالمنا المألوف عن أسرار مخبأة في الظلام. ما وراء هذا الجدار الجليدي؟ سؤال ظل يطرح على مدى قرون، وأصبح مصدراً لأكثر الأساطير والألغاز إثارة في تاريخ البشرية. هل هو مجرد نهاية للعالم المعروف؟ أم أن هناك شيئاً أكثر من ذلك؟ شيئاً يتحدى عقولنا ويفتح أبواباً لم نكن نعتقد أنها موجودة؟ في هذا الوثائقي سنأخذكم في رحلة إلى أعماق القطب الجنوبي، حيث يقف الجدار الجليدي كحارس صامت لأسرار لم تكتشف بعد. سنستعرض النظريات العلمية، الأساطير القديمة، والإشاعات الغامضة التي تدور حول هذا الجدار. سنلتقي بالخبراء، نبحث في الوثائق القديمة، ونفكر في الأسئلة التي لم تجد إجابة بعد. هذه رحلة نحو المجهول، نحو اكتشاف ما قد يكون خلف هذا الجدار الجليدي. الجدار الجليدي هو واحد من أكثر التكوينات الطبيعية إثارة للإعجاب على كوكب الأرض، بارتفاع يصل في بعض الأماكن إلى عدة مئات من الأمتار، ويمتد لأميال دون انقطاع. يشكل هذا الجدار حدوداً شاسعة بين القارة القطبية الجنوبية والعالم الخارجي. تم تشكيل هذا الجدار عبر ملايين السنين من التراكمات الجليدية والانضغاط التدريجي للثلوج التي تساقطت على مدار العصور. ولكن لماذا يثير هذا الجدار الكثير من التساؤلات؟ ببساطة، لأن قلة من الناس تمكنوا من الاقتراب منه بما يكفي لدراسته. موقعه في واحدة من أكثر المناطق قسوة على وجه الأرض يجعله صعب الوصول إليه، وحتى مع التكنولوجيا الحديثة لا تزال هناك أجزاء من الجدار لم تستكشف بعد. إحدى الشائعات الأكثر شهرة وربما الأكثر غرابة حول الجدار الجليدي هي تلك التي تربطه بيأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هما قومان ضخمان، وذكر في القرآن الكريم أنهم محبوسون خلف حاجز قوي بناه ذو القرنين لحماية البشر من شرورهم. ومع مرور الزمن ظهرت نظريات تربط بين هذا الحاجز والجدار الجليدي العظيم في القطب الجنوبي. يعيشون خلف هذا الجدار ويحتجزون فيه منذ آلاف السنين، ينتظرون الوقت المناسب ليخرجوا ويعيثوا في الأرض فساداً. هذه الفكرة أخذت شكلها الحديث مع تطور الإنترنت. هناك شائعات تتحدث عن حضارات متقدمة اختفت عبر الزمن وتوارت خلف الجدار الجليدي. واحدة من أكثر هذه النظريات انتشاراً
0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن يا الحبة مع فقرة جديدة، فقرة قصة. صلوا على الحبيب المصطفى.

بينما كان جراح قلب مشهور يصلح سيارته عند الميكانيكي، كان الميكانيكي يفتح موتور ماكينة سيارة الجراح ويخرج منها بعض الأشياء ويصلح البعض الآخر. فمال الميكانيكي على الطبيب وقال له: أتسمح لي بأن أسألك سؤالا؟ فاستغرب الطبيب للطلب فقال له بحذر: تفضل يا سيدي. فقال الميكانيكي: إنك تجري العمليات على القلوب، وأنا أيضا أجري الصيانة والتصليحات والعمليات على قلوب السيارات مثلك تماما، فلماذا تكسب أنت الكثير من الأموال بينما نحن مكسبنا أقل منك بكثير؟ فاقترب الجراح من الميكانيكي وهمس في أذنه بكل هدوء وقال: إذا كنت تقدر حاول أن تصلح العطل من دون أن تطفئ السيارة.

0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن أيها الأحبة إلى فقرة جديدة، فقرة معالم. حديثنا اليوم في معالم عن سد الموصل. هو سد يبعد حوالي 50 كيلومترا شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق على مجرى نهر دجلة. افتتح في العام 1986، يبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا. يعتبر السد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط. يقع السد بالقرب من أسكي موصل. يعمل السد على توليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للري باتجاه مجرى النهر. تحتوي محطة توليد الكهرباء الرئيسية في السد التي تبلغ قدرتها 750 ميجاوات. تم بناء السد في الثمانينيات على أساس كارست، وقد أدت المخاوف التي تضمنت عدم استقرار السد إلى إصلاح وإعادة تأهيل كبير للسد منذ غزو العراق عام 2003. عام 2010 بعد الجفاف الهائل الذي حصل، تم اكتشاف أنقاض قصر قديم في الخزان، ويعتقد بأن القصر الذي يبلغ عمره حوالي 3400 عام ينتمي إلى مملكة الميتاني. تم التنقيب الأول للقصر في عام 2019 من قبل فريق كردي ألماني. تشمل الأنقاض التي وجدوها شرفة من الطوب الطيني وجدران بارتفاع مترين ولوحات جدارية وعشر ألواح طينية مغطاة بالكتابة المسمارية. بدأ التخطيط لسد الموصل في الخمسينيات من قبل شركة السير ألكسندر رجيب وشركائه البريطانية، وحددت الموقع عام 1953. في العام 1956 تعاقد مجلس التنمية العراقي مع شركة كوجيان الأمريكية لإجراء دراسات حول موقع السد، وقد اكتملت الدراسات في العام التالي عندما طلب العراق من شركة هرزة إجراء تحقيق مماثل الذي أوصى بموقع مختلف للسد في العام 1960 استنادا إلى ظاهرة كارست الجيولوجية. في العام 1962 سعى العراق إلى الحصول على رأي ثالث من شركة سوفيتية أوصى بموقع مختلف. أيضا الشركة الرابعة اسمها فنلندا فيرما انتهت من الدراسة في العام 1965، والشركة الخامسة اسمها جيوتلانكا اليوغسلافية انتهت دراستها عام 1972. وبناء على الدراسات من قبل الشركات الخمسة التي أوصت بمواقع مختلفة، تعاقد العراق مع شركة فرنسية لإجراء دراسات جيولوجية متعمقة حدثت بين عامي 1974 و78. وفي العام 1978 أصبح شركة كونستروم الاستشاريين السويسرية المستشارين الرسميين لبناء السد.
0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق. عالم الإبداع المستمر.
1: الآن نتواصل إليكم أيها السادة في هذه الحلقة من نوافذ، بعد قليل فقرة أسرة.
2: الأجل.
1: في أسرة من علبة الفيتامينات إلى غرفة الطوارئ، الفخ الصامت في مكملات الأطفال الآمنة. تشير دراسة أمريكية حديثة إلى تزايد لافت في إقبال الأسر على إعطاء أطفالها مكملات غذائية ومنتجات من الطب البديل، رغم أن الأدلة العلمية على فائدتها لهم لا تزال محدودة. بعضها يرتبط بمضاعفات صحية قد تصل إلى غرف الطوارئ. أجرى الدراسة فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا وبيركلي، واعتمدوا على تحليل بيانات لثلاثة استبيانات وطنية عن نمط تغذية الأطفال في الولايات المتحدة. أظهرت النتائج أن 35% من الأطفال يتناولون شكل من أشكال المكملات الغذائية، وبأن استخدام بعض المنتجات تضاعف خلال السنوات الأخيرة. في المقابل تزداد معدلات تناول الفتيات للمكملات في مرحلة المراهقة مقارنة بالفتيان. الدراسة أشارت أيضا إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال يتناولون حبوب الفيتامينات المتعددة. يحذر الباحثون من أن بعض هذه المكملات قد يرتبط بحالات تسمم أو مضاعفات صحية للأطفال والمراهقين إذا استخدمت دون إشراف طبي أو بجرعات غير مناسبة لأعمارهم. توقفت الدراسة خصوصا عند الميلاتونين، إذ وجدت أن هذه المادة ترتبط بنسبة ملحوظة من حالات نقل الأطفال إلى أقسام الطوارئ بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وأعراض مزعجة أخرى. في تصريحات لموقع هيلث ذا المتخصص بالأبحاث الطبية، دعا الفريق البحثي إلى زيادة وعي الآباء والأمهات بالمخاطر المحتملة للمكملات الغذائية خاصة لدى الأطفال والمراهقين، والتعامل معها باعتبارها أدوية لا تستخدم إلا عند الحاجة وباستشارة المختصين، وليس منتجات آمنة تلقائيا لمجرد أنها تصنف تحت بند الفيتامينات أو الطب البديل. سنتابع أيضا في أسرة كيف تحمي تركيا الأطفال من المخاطر الاجتماعية عبر الدرع الرقمي. منذ حادثة العنف المدرسي بولاية كهرمان مرعش، تشهد تركيا نقاشا متزايدا حول مخاطر الفضاء الرقمي على الأطفال، ما يدفع إلى تعزيز السياسات الحكومية لتنظيم هذا المجال وحماية الفئات المعرضة للخطر. يبرز مفهوم الدرع الرقمي كإطار جديد للحماية يعتمد على أدوات رقابية وبيانات اجتماعية لرصد المخاطر مبكرا، بهدف الدمج بين دور الدولة والأسرة للحد من التهديدات الاجتماعية. توضح وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أنه مع تغيير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 سنة، أنشأت تركيا درعا رقميا للأسر. فبينما يبلغ سن الحصول على رخصة القيادة أو حق التصويت 18 عام، فإن متوسط سن الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي يصل إلى 6 أعوام. قديما كان الخطر يكمن بالشارع، أما اليوم فإن الخطر الحقيقي كما توضح الوزيرة بات داخل غرف منازلنا، لأن الهواتف الآن متاحة للجميع. تلخص الوزيرة أبرز التحديات الرقمية حسب ما رصدت الوزارة فيما يلي: يقضي معظم الأطفال ما بين 3 إلى 5 ساعات يوميا على المنصات، تنخفض مدة تركيز الأطفال إلى نحو 8 ثواني. الخطر الأكبر هو إلغاء الحواجز العمرية، إذ يظن بعض الأطفال أنهم يلعبون مع أقرانهم بينما يكونون في الواقع في مواجهة بالغين. يفضل الأطفال الشخصيات الأكثر عنفا في الألعاب، وبينما تمنح تلك الشخصيات الأطفال ثقة وهمية بالنفس، فإن هوس الحصول على مشاهدات يدفعهم نحو العزلة الاجتماعية. كما تؤكد الوزيرة ضرورة إعلان استنفار مجتمعي لحماية الأطفال رقميا، مضيفة: لا يمكننا ترك أطفالنا في منتصف دهاليز مظلمة.
2: تخيل نفسك كده واقف في مكان فاضي خالص لوحدك، مفيش أي صوت ولا أي حاجة حواليك، حتى صوتك نفسه ما بتسمعهوش. يا ترى إحساسك وقتها هيكون إيه؟ أهو ده بقى إحساس قريب من إحساس أي حد طلع الفضاء. الفضاء مكان صامت للغاية، مفيهوش أي أصوات بالرغم من وجود مسببات الأصوات بالفعل، يعني كتلتين يصطدموا قدام عينيك وما يطلعش منهم أي صوت، انفجار كامل يحصل ومفيش برضو أي صوت، وده لأن الصوت بينتقل عن طريق اهتزاز جزيئات الهواء الموجودة حوالينا داخل الغلاف الجوي، وبما أن الفضاء مفيش فيه هواء فبالتالي مفيش أي حاجة تنقل الصوت ده من مكان للتاني. رواد الفضاء دايما بنشوفهم لابسين بدلة مخصوصة، لكن هل عمرك فكرت هم ليه بيلبسوها وإيه اللي هيحصل لو طلعوا منها وهم في الفضاء؟ درجة حرارة الجسم الطبيعية هي 37 درجة مئوية، والضغط في الفضاء منخفض جدا، وبالتالي درجة غليان السوائل هي كمان بتنخفض، ومع الانخفاض ده السوائل الموجودة في جسم الإنسان بتبدأ تكون فقاعات غازية، وده ممكن يتسبب في أن جسم الإنسان ينتفخ لحد ما يوصل لضعف حجمه تقريبا. لكن بالرغم من الانتفاخ ده مش هتنفجر ولا حاجة زي ما بعض الناس معتقد، جلد الإنسان قابل للتمدد، لكن مع ذلك هتفقد وعيك تقريبا خلال 15 ثانية، لأنك هتكون خلال المدة دي استهلكت كل الأكسجين الموجود في الجسم، ولو حاولت تعمل ناصح وتكتم نفسك الرئة ممكن تنفجر في لحظات معدودة. والموضوع مش هيقف لحد كده، الإشعاع الفضائي أو الإشعاع الكوني هو واحد من أخطر الحاجات الموجودة في الكون كله، والفضاء الخارجي نسبة الإشعاع فيه كبيرة للغاية، ومبدئيا كده الإنسان لو تعرض لنسبة إشعاع كبيرة بيرتفع عنده معدل الإصابة بالسرطان وبحروق الجلد وأمراض القلب كمان، واللي بيحمينا من الإشعاع ده على سطح الأرض بفضل الله هو المجال المغناطيسي للأرض.
0: دار السلام، عالم الإبداع المستمر، قلب خافق ولسان صادق، عالم الإبداع المستمر.
1: الآن أيها الأحبة، فقرة جديدة، فقرة أسلوب حياة. هل يمكن أن تقتلك وظيفتك؟ تقرير دولي يكشف الكلفة الخفية لبيئة العمل. كشفت منظمة العمل الدولية في تقرير عالمي جديد أن أكثر من 840 ألف شخص يفقدون حياتهم سنويا بسبب أمراض ومضاعفات صحية مرتبطة بما يعرف بالمخاطر النفسية والاجتماعية في بيئة العمل، في مؤشر يسلط الضوء على كلفة خفية تتحملها أسواق العمل حول العالم، لا تقاس فقط بالأرقام الاقتصادية بل بأرواح العاملين وصحتهم النفسية والجسدية. وبحسب التقرير الذي حمل عنوان بيئة العمل النفسية والاجتماعية تطورات عالمية ومسارات للتحرك، فإن ساعات العمل الطويلة وانعدام الأمان الوظيفي وارتفاع متطلبات العمل والتنمر والتحرش في أماكن العمل باتت من أبرز العوامل التي تدفع الموظفين نحو أمراض خطيرة، على رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية بما في ذلك الانتحار. تعرف منظمة العمل الدولية البيئة النفسية والاجتماعية للعمل بأنها مجمل العناصر المرتبطة بطبيعة الوظيفة وأساليب الإدارة والعلاقات داخل المؤسسات والسياسات والإجراءات التي تحكم العمل، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في صحة العاملين، كما تنعكس على أداء المؤسسات وإنتاجيتها. ولفهم مصادر هذا الخطر، يقسم التقرير بيئة العمل إلى ثلاثة مستويات مترابطة. الأول، طبيعة الوظيفة نفسها تبدأ المخاطر النفسية والاجتماعية من جوهر العمل ذاته، أي من كيفية تصميم الوظيفة ومحتواها اليومي، حجم المسؤوليات، مدى توافق المهام مع مهارات العمل، توافر الموارد اللازمة. ثانيا، طريقة تنظيم العمل وإدارته، تلعب طريقة إدارة العمل داخل المؤسسة دورا حيويا ومحوريا بتحديد مستوى الضغط الذي يتعرض له الموظفون. ثالثا، السياسات العامة داخل المؤسسة، تشكل السياسات المؤسسية الإطار الأوسع الذي ينظم بيئة العمل ويحدد قواعدها وتأثيرها على العاملين. لا تختصر أثار هذه المخاطر على الجانب الإنساني، إذ قدرت المنظمة بأن الضغوط النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعمل تؤدي إلى خسارة نحو 45 مليون سنة من الحياة الصحية سنويا، وهو مقياس يعكس سنوات العمر التي تضيع بسبب المرض أو الإعاقة أو الوفاة المبكرة. وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة أيها السادة من نوافذ، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
0: في الحكم والقصص والتكنولوجيا،
3: عالم الأخبار المنوعة
0: وغيرها من النوافذ المنوعة. تابعونا في برنامج نوافذ على دار

0: روح وريحان،
1: روح وريحان،
0: روح وريحان،
1: مع الدكتور مثنى الزيدي. روح وريحان على إذاعة دار السلام.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية ريحانة الجزء 13. نجتمع اليوم لنتأمل في آية كريمة من سورة عظيمة، سورة يوسف، التي وصفها الله بأنها أحسن القصص. هذه السورة بحر من الدروس والعبر ومنهج حياة متكامل. وفي خضم هذه القصة المؤثرة نتوقف عند هذه الآية التي تحمل في طياتها معاني الرحمة والمغفرة والأمل. قبل أن نغوص في أعماق الآية، لا بد أن نعيش سياقها القرآني والقصصي. تأتي هذه الآية في خواتيم سورة يوسف بعد رحلة طويلة من المعاناة والفراق، وبعد أن تكشفت الحقائق وعاد الحق إلى نصابه، يأتي إخوة يوسف إلى أبيهم وقد أثقلت كواهلهم بالذنوب وأحرق قلوبهم الندم، فيقولون: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هنا نرى مشهدا إنسانيا مؤثرا، مشهد الاعتراف بالخطأ والندم الصادق. لم يعد هناك مجال للإنكار أو التبرير، لقد أدركوا حجم خطيئتهم وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وفي هذا الموقف لم يجدوا بابا أقرب إلى الله من باب أبيهم، هذا النبي الكريم الذي طالما آلموه وأحزنوه طلبوا منه أن يكون شفيعهم إلى الله، أن يستغفر لهم. في هذه الآية نجد لمسات بيانية رائعة تستحق التأمل في السورة قبل الغوص في معاني الإيمان. دلالة سوف يعني التي جاءت على لسان يعقوب، والكل يعلم أن حرف سوف في اللغة العربية يدل على التسويف والتأجيل المقصود. وهنا يطرح السؤال: لماذا هذا التأجيل؟ المفسرون ذكروا، ومنهم ابن كثير القرطبي، أن يعقوب عليه السلام أراد أن يؤخر الاستغفار إلى وقت السحر، وهو وقت مبارك، وقت النزول الإلهي، حيث تكون الدعوات أقرب إلى الإجابة. وهذا درس بليغ في اختيار الأوقات الفاضلة للدعاء وفي الحكمة في التعامل مع الأمور. كما أشار ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال: سوف تدل على الاستمرارية والدوام، يعني أنه سيستمر في الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. وهذا يدل على عظم الذنب وحاجته إلى استغفار متكرر ومستمر. جاءت استجابة يعقوب عليه السلام سريعة وحانية، فلم يتردد ولم يعاتب، بل قال مباشرة: سوف أستغفر لكم ربي. هذه السرعة في الاستجابة تعكس قلب الأب الرحيم الذي يغلب حنانه على غضبه، وتتجسد فيه صفة من صفات الله تعالى، وهي سرعة قبول التوبة والعفو عن المذنبين، ثم ذكر صفتين من صفات الله: الغفور الرحيم. وختم يعقوب عليه السلام وعده بهما، وهاتان الصفتان هما الأنسب والأكمل لهذا الموقف. فالغفور هو الذي يستر الذنب ويعفو عنه ولا يفضح صاحبه، والرحيم هو الذي يتفضل على عباده بالرحمة الواسعة بعد المغفرة. وهذا تذكير جميل لإخوة يوسف ولنا جميعا بأن باب المغفرة والرحمة الإلهية مفتوح دائما على مصراعيه للتائبين النادمين.

التوحيد وفي تعلق القلوب بالله وحده وعدم الالتفات إلى غيره في طلب الحاجات. وإذا انتقلنا من تدبر المبنى إلى تدبر المعنى نجد أن الآية تحمل في طياتها دروسا إيمانية عميقة. تعلمنا الآية أهمية طلب الدعاء والشفاعة من الصالحين وخاصة الآباء والعلماء والأتقياء. فدعاء الأب لابنه ودعاء العالم لتلميذه ودعاء الصالح لأخيه له منزلة خاصة عند الله تعالى، وهذا لا ينفي أن يدعو الإنسان لنفسه، بل هو من باب الأخذ بالأسباب ومن باب التواضع والاعتراف بفضل أهل الصلاح ثم الرجاء في رحمة الله. فالآية تبعث الأمل والرجاء في نفوس المذنبين وتفتح لهم باب الرجاء في رحمة الله التي وسعت كل شيء بل سبقت غضبه. فمهما عظمت الذنوب وتراكمت فإن مغفرة الله أعظم وأكبر ورحمته أوسع وأشمل، وهذا هو الأمل الذي لا يموت في قلب المؤمن. ثم التوبة الجماعية التي قدمتها لنا مواقف إخوة يوسف حيث جميعا تابوا، جميعا ندموا، جميعا اعترفوا بخطئهم دون استثناء، طلبوا المغفرة معا، طلبوا من أبيهم أن يشفع لهم سوية. وفي هذا درس عميق في أهمية التكاتف على الخير، الاعتراف بالخطأ، طلب المغفرة، تواضع للصالحين، وفي ضرورة أن يصلح المجتمع أخطاءه بشكل جماعي متضامن. لقد جاءت السنة النبوية المطهرة لتؤكد على المعاني التي حملتها هذه الآية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أكثر الناس استغفارا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وهو دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، كما حثنا على لزوم الاستغفار فقال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد قصصا مؤثرة عن التوبة والاستغفار، كقصة ماعز والمرأة الغامدية وكعب بن مالك، وكلها تؤكد على أن باب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. لقد كان للندم والتوبة والاستغفار صدى واسعا في كل المشاعر. يقول الإمام الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ويقول أبو نواس بأبيات الندم: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. هذا الاستغفار هو صحة نفسية وجسدية، ففي دراسات علمية متعلقة بعلم النفس الحديث وجد الباحثون أن التسامح والمغفرة سواء مع الذات أو الآخرين لهما آثار إيجابية مذهلة. فقد أثبتت الأبحاث أن المغفرة تقلل من مستويات الغضب والقلق والاكتئاب، وتحسن العلاقات الإنسانية، وتزيد من تقدير الذات والشعور بالأمل، كما أن لها تأثيرات إيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية، وتساهم حتى في

0: طالة العمر، وهذا ليس بغريب، فالإسلام دين الفطرة وما جاء به من تعاليم ينسجم تماما مع طبيعة النفس البشرية. فالاستغفار وعملية تطهير النفسي وتفريغ للشحنات السلبية التي تتراكم بسبب الذنوب والأخطاء، وهو أيضا عملية إعادة اتصال بالذات وبالله، مما يمنح الإنسان شعورا بالسكينة والطمأنينة. أيها الإخوة والأخوات، بعد هذه الرحلة نخرج بدروس. أولا، لا تستصغر ذنبا ولا تيأس من رحمة الله، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، فلنحرص على المبادرة بالتوبة والاستغفار بعد كل ذنب، ولنثق دائما في سعة رحمة الله. ثانيا، اطلب الدعاء من الصالحين، من والديك، من العلماء، ممن تظن فيهم الصلاح، فدعاؤهم لك هو من أعظم الأرزاق. ثالثا، تحرى الأوقات الفاضلة للدعاء، وقت السحر وآخر ساعة من الجمعة والأماكن المعظمة التي تناجي فيها ربك وتدعوه. اغفر للآخرين وسامح ليغفر الله لك، كما نرجو مغفرة الله لنعفو عن الآخرين، فالمغفرة هي صفة الأقوياء وهي مفتاح السعادة. وفي الختام نعود إلى الآية الكريمة، قال يعني يعقوب، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية رسالة أمل لكل مذنب، ورسالة رحمة لكل تائب، وهي دعوة لنا جميعا لنفتح صفحة جديدة مع الله، نملأها بالاستغفار والتوبة والرجاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجعلنا من عباده التوابين والمتطهرين، والحمد لله رب العالمين.
1: من إذاعة دار السلام،
2: روح وريحان،
1: روح وريحان، مع الدكتور مثنى.

0: إذاعة دار السلام.
1: إذاعة دار السلام.
0: تاريخ كتبه الأثير.
1: إذاعة دار السلام.
0: صوت لا يتغير.
1: لا يتغير.
0: وقيم لا تتبدل.
1: إذاعة دار السلام.
0: إذاعة دار السلام 24 عاما من العطاء.
1: من العطاء.
2: برنامج
3: آباء وأبناء.
2: آباء وأبناء. آباء وأبناء مع الدكتور عبد الله المشهداني على إذاعة دار السلام. آباء وأبناء الموسم الثاني من دار السلام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج آباء وأبناء. اليوم رح نتكلم حول قضية الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. ولما نريد نبدي نتكلم عن موضوع الاكتئاب لأول وهلة، بعض الناس يجوز يتساءلون هل فعلا الأطفال يصير عندهم اكتئاب ولوش؟ يعني شنو اللي هم دا يواجهوه كذا حتى دا يصير عندهم اكتئاب؟ حقيقة هذا السؤال مهم، لأنه لأول وهلة احنا قد نتصور أنه الأطفال ما يمرون مثل هذه الحالة، من حالة مثلا الشعور بالحزن أو الشعور بأنه الحياة ما لها طعم وأنه هو ما بي حيل ما له خلق كذا. فالقضية الرادة أنه إحنا بداية نفتهم هو شنو الاكتئاب وشنو فرق الاكتئاب في الأطفال والمراهقين عن الاكتئاب لدى الكبار. الكبار ممكن يجي هو يقول لك أني أحس روحي مخنوق، أني ضايج، أني الدنيا بعد بعيني مالها معنى، مالها طعم، أنا مدى أقدر أسوي شيء، حتى مرات أنا مالي خلق أنه أنا أشوف أحد، تفكيري مشتت، مدى أقدر أنه أنا أركز، مدى أقدر أتخذ قرار، الدنيا كلها بعيني مالها طعم، ألوم بنفسي على أشياء كثيرة مالها داعي، أفكر هواية، مرات حتى ممكن أنه أفكر بالموت وكذا بشكل اللي أنه أنا مدى أتحمل الحياة. طبعا هذا ممكن يطول وقت طويل، يعني هو الفكرة إحنا لما نتكلم عن الاكتئاب فإحنا ما نتكلم عن حالة عابرة اللي هي ممكن تصير نتيجة موقف واحد يمر به ولا يعني وفاة أحد قريب عليه ولا كذا، لا، وإنما إحنا نتكلم عن حالة تغلب على الشخص لوقت طويل، خلينا نقول أسبوعين وأكثر، وخلالها أيضا يصير مع هذاك وأعراض أخرى مصاحبة، اضطرابات بالنوم، اضطرابات بالأكل، ممكن آلام بالجسم كذا، ويعني إنسان يشكي من أكثر من قضية وهكذا. هذا بالنسبة للكبار. بالنسبة للأطفال هناك فروقات عدة. قضية الأولى أن الطفل هو قد يصعب عليه التعبير عن مشاعره، مثل ما أنه الكبير يجي يقول والله أنا ضايج، أنا مالي خلق، أنا كذا أنا كذا، لا، الطفل حقيقي يصعب عليه هذا، فهو ما يعرف شلون يعبر عن هذه المشاعر اللي هي عنده، خصوصا إحنا نتكلم عن أطفال اللي هم أعمار الابتدائية وكذا. هذه حقيقة هاي الأعمار يعني جزء المراهقين شوي يقدرون يتكلمون بهذا الكلام، يفهمون نفسهم، يفهمون مشاعرهم، يعبرون عنها بوضوح، لكن الأطفال الصغار لا، فعلا أنه هم يصعب عليهم أن يعبرون عن مشاعرهم، فبالتالي هو ممكن أنه يظهر عليه التعبير عن الشعور بالانزعاج والكذا عن طريق مثلا هو فقط ينفعل بسرعة، يقب بسرعة، يزعل بسرعة، يضوج، يتنحس، ممكن يعني فقط يطلع على الطفل الموضوع بهذا الشكل، أو أنه ممكن يطلع على الطفل بشكل عناد، أنه هو يعاند ويزعل بسرعة ويبكي ويضرب وكذا، كذلك يطلع عليه بشكل صعوبات في الحياة الاجتماعية وبناء العلاقات وكذا، ممكن أنه يطلع عليه بشكل اضطرابات بالأكل وبالنوم أو بشكل الشكوى المستمرة من آلام ومن حالات، مثلا على طول يشكي من بطنه، على طول يشكي من راسه ولا شيء، وبرغم هذا انه احنا ناخذ على الاطباء ويسوي له فحوصات وكذا وكل الفحوصات مالته سليمة، يعني ما عندنا فد سبب حقيقي عضوي واضح لحالات الشكوى اللي هو ده يشكي من عندها، سواء آلام في البطن ولا صداع متكرر ولا الى اخره. كذلك الاطفال مرات تطلع عليهم يعني الاكتئاب يطلع عليهم خلال رسومات، نشوف يعني أنه يميلون لرسومات اللي يختارون الألوان الغامقة والكذا والتعابير كثيرة بيها بيتشي وما أعرف شنو. هاي حقيقة نشوفها إحنا مرات عند المراهقين، ولن نستغرب حتى موضوع مثلا التفكير بالانتحار وكذا، وإن كان هو يعني يعتبر قليل أقل عند الأطفال وكذا، لكن هذا أيضا يعني من الأعراض اللي هي تنطينا فد مؤشر على أن الحالة شديدة. حقيقة شنو الأسباب؟ يعني هل فعلا يعني شنو الشيء اللي يخلي الطفل يشعر بالاكتئاب؟ الطفل حقيقة يمكن يشعر بالاكتئاب بداية هو يكون أكو عنده استعداد وراثي، حيث أنه الأهل الأم الأب الكذا ممكن أصلا هم يكون عندهم تاريخ مرضي بحالات الاكتئاب وشي، وهذا واحدة من القضايا المؤشرة أنه الاكتئاب الأم ممكن أنه ينعكس على أطفالها، وهم هم يعني أيضا ممكن أنه يصابون بالاكتئاب. تقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: آباء وأبناء الموسم الثاني. آباء وأبناء مع الدكتور عبد الله المشهداني.
3: آباء وأبناء.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: عز في الدنيا
1: ونجاة
0: في الآخرة، فلننهل من معينه الصافي.
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.

0: القرآن الكريم على دار السلام.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد نجيب مع آيات بينات من النصف الثاني من الحزب الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تصنعون.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد نجيب، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟

من فيض الوحي نصوغ الحكاية، ومن نور القرآن نرسم البداية.

0: جيل يتوضأ بالقيم، فتية آمن ويشيد صروح الأمم، فتية آمنوا،
1: فتية آمنوا،
0: لأن النهضة تبدأ بآية.

فتية آمنوا مع الدكتور عمار وجيه، يحاوره الدكتور عبد الرحمن فاضل على دار السلام.

0: يخلص بل ويؤثر يجني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله بياكم، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم فتية آمنوا. وياكم أخوكم دكتور عبد الرحمن فاضل، ونكمل اليوم ملفنا السابق بعد ما وقفنا بالحلقتين السابقتين عند موضوع وسؤال الإلحاد. هل هو قناعة فكرية، لو ردة فعل، لو أزمة نفسية قبل أن تكون شبهة عقلية؟ اليوم راح ننتقل خطوة أبعد من تشخيص الشك إلى بناء اليقين. حلقتنا اليوم ما راح تكون جدل ولا سجال ولا ردود انفعالية على شبهات، وإنما رجوع هادئ إلى الأساس. كيف يشهد العقل السليم بوجود الله عز وجل، وكيف يؤكد الوحي الإلهي هذه الشهادة ويكملها؟ راح نعرض اليوم الشواهد العقلية الكبرى اللي اتفق عليها العقلاء وعرجنا عليها في نهاية الحلقة السابقة، من استحالة الصدفة وبطلان التسلسل وبطلان الدور وقانون العلية، بأسلوب واضح بسيط قريب للفهم بعيد عن التعقيد. طبعا ويانا ضيفنا الدائم دكتور عمار وجهي. حياك الله دكتور.
2: حياكم الله جميعا.
1: الله يبارك فيك. وراح إن شاء الله راح ننتقل إلى بعض الشواهد النقلية من القرآن الكريم، وراح نعرج على بعض آيات سورة الطور وسورة الحج اللي تخاطب العقل وتكشف أن الإيمان مو قفزة في المجهول، بل استجابة فطرية لحقيقة كونية واضحة.
3: فدية آمن.

0: يخلص بل ويؤثر يجني
1: بأيديهم كتاب الله
2: فدية آمنوا.
3: حياكم الله وخلينا نبدي خلينا نقول نبني ما تهدم ونطمئن ما نخاصم ونفتح باب اليقين على مصراعي. دكتور مثل ما عرجنا في المقدمة الشواهد العقلية على وجود الله عز وجل اللي هي القضايا الأربعة اللي تحدثنا بها في نهاية الحلقة السابقة يا ريت يعني نحكي عنها بشيء من التفصيل. بارك الله بك دكتور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تذكر دكتور عبد الرحمن بالحلقة السابقة تحدثنا عن أدلة أربعة لوجود الله سبحانه وتعالى، وقلنا لكم وقلنا للسادة المستمعين والمستمعات أنه الأدلة العقلية بس حتى تطمئن.
3: نعم.
4: للحقيقة ترى هو إقناع الناس يحتاج إلى أكثر من جانب عقلي ووجداني، فهي نعيدها مرة أخرى: بطلان رجحان الشيء بدون مرجح، وبطلان التسلسل، وبطلان الدور، والعلة الغائية أو قانون العلية. بطلان رجحان الشيء بدون مرجح، ببساطة هذا القلم ما يتحرك من مكانه إذا ما أكو مرجح. إيدك تحركه وعاقلة رياح زلزال، ولا هو مال أنه كائن ما إلى حركة ذاتية يتحرك من مكانه؟ مستحيل. فالكون لا ينتقل من العدم إلى الوجود إلا بمرجح. وقلنا دائما أن الناس تتوهم لأنه ما حد يتخيل أن العدم هو اللا شيء. عادة لما تقولهم الناس شنو العدم يقول لك يعني ظلمة، ولا لا حبيبي الظلمة مو عدم. ليش؟ الظلمة تعني وجود إنسان دا يشوف الظلمة. من الذي يحكم على أنه الشيء مظلم؟ الواحد عاقل، لأن هذا الإنسان منه الخلقة، لازم يكون خالق. والظلمة تعني أكو شيء 3D، طول عرض وارتفاع، أنت في فضاء. تخيل أن الله سبحانه وتعالى خلقك في فضاء ودا تسبح بهذا الفضاء، يقول لك شكو دا تشوف، قل له يا ربي بس دا أشوف ظلمة. هذا ما يصير نسميه عدم. العدم هو شيء لا يمكن تصوره، يعني لا 1D ولا 2D ولا 3D ولا أي شيء، ما ممكن تصور. يعني أنا أصلا معدوم فكيف أتصور؟ فهو هاي المشكلة. هذا العدم اللا شيء كيف انتقل إلى شيء؟ الناس هنا يقول لك إيه والله هي ذرة احتاجت ضعف عمر هذا زمن خلق الكون عن ما سوت جزيئة. زين هي الذرة كيف وجدت؟ ذرة الهيدروجين من أوجدها؟
3: الله عز وجل. طيب.
4: فأنت الاحتمالات في موضوع بطلان شيء رجحان الشيء بدون مرجح إنه الكون إما أن يكون واجب الوجود وهذا مستحيل، يعني ما حد يقدر يوجد هذه، أو يكون ممتنع الوجود وهذا مستحيل، يعني الكون
3: إحنا موجودين،
4: كون أصلا موجود، أو ممكن الوجود.
3: نعم.
4: هو موجود، فمن أوجده لازم أن يكون هناك مرجح. الثاني هو بطلان التسلسل.
3: نعم.
4: الدليل الثاني بطلان التسلسل. التسلسل أنه أنت تقول فرضا الله سبحانه وتعالى خلق الكون، فمن خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى واحد قال له قل آمنت ولا. ليش؟ لأنه أنت اليوم إذا تقول الله عز وجل حاشاه خلقه إله، زين هذا من خلقه، والثالث والرابع والخامس والسادس، هذا يسمى التسلسل. فيجي واحد يقول لك أكو قوة أخرى أوجدت هذا الكون، زين هاي القوة منو أوجدها؟ أنا محتاج موجد. بالأخير أنا أريد أفهم الناس أن من يوجد الشيء، يوجد هذا الشيء اللي هو الكون، يجب أن يكون أن تكون قدرته وطاقته وصفاته مختلفة عن كل الكون. الكون خلق من عدم، اللي يوجده مستحيل يكون مخلوق، لذلك يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه أزلي أبدي. بطلان الدور هذا اللي ذكرناه، قلنا الدجاجة من البيضة لو البيضة من الدجاجة، لازم أكو واحد بدأ أول. فتقول الطاقة من المادة لو المادة من الطاقة، هذا الكون مادة، من الذي أوجده؟ والله طاقة أوجدته. طيب هاي الطاقة من الذي أوجدها؟ مادة، يعني هي المادة الشع طاقة مو؟ فراح تظل أنت لازم أن يكون هناك بداية. لما تقر أكو بداية سواء كانت طاقة أو مادة، فمن الذي أوجد هذه البداية؟ هو الموجود سبحانه وتعالى. سبحانه. هاي ثلاث أدلة. الدليل الرابع
3: اللي هو قانون العلية،
4: العلية أو العلة الغائية.
3: نعم.
4: فماكو شيء يعني يتحرك بهذا الكون ما أكو حكمة منه.
3: نعم.
4: حتى العبث لما واحد يضحك يقول له شنو الحكمة؟ أريد أتونس، أريد أضحك.
3: نعم.
4: واحد مشعوذ أريد أخربط.
3: نعم.
4: يعني أكو هدف، سواء هذا الهدف
3: نبيل أو غير نبيل.
4: فلو بالضبط، فلو قلت أنه هذا الشمس وجدت اتفاقا،

0: هذا الشيء، ووظائف الأعضاء اللي علة، والعلة هي من صفات العاقل. ماكو شيء غير عاقل يفكر والله أنا النجم الفلاني أريد أخلق لي كون آخر، لازم أكون. يعني أكو مثال لطيف جدا اللي هو مثال النجار، حتى نقرب الصورة للمستمع. واحد دا يصنع سرير من خشب أو غرفة نوم، هذا حتى تنصنع غرفة النوم شقد هي بسيطة، تتوقف على وجود نجار
1: لازم.
0: فالنجار طبعا هي العلة، حتى أقرب الصورة، هي أربع أنواع من العلل: علة مادية وصورية وفاعلية وغائية. أبسطها، يعني وجود النجار يعد علة فاعلية، يعني هو الفاعل، هو عليه الجهد، هو عليه العمل، فهو الفاعل،
1: هو الفاعل، هو اللي
0: هو أبو العقل، هو اللي كذا. السرير ما ممكن يوجد بلا خشب، الخشب نعتبره علة مادية.
1: مادية، نعم،
0: تمام. فأكو عندك فاعل، وأكو عندك مواد أولية يجيبها اللي هي الخشب والبسامير والغرة وغيرها، هذه علة مادية. والسرير لم يكن ليوجد لولا صورته. أنت غير تخطط وترسم وتقول إيش قد طوله وعرضه ويا بشون تريد الديكور،
1: صمم،
0: تصميم أو الخارطة، هذه العلة الصورية.
1: يبقى الأخير، يعني ليش
0: الأخير
1: احنا سوينا
0: الهدف، هذه نسميه العلة الغائية.
1: نعم.
0: هذا المثال بسيط، غرفة نوم، طبق على الكون. الكون تجي على علة الفاعلة أو العلة الفاعلية، هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي أوجده.
1: نعم.
0: من العدم. لما نيجي المواد الأولية، هو رب العالمين اللي خلقها من العدم. كل العناصر اللي موجودة بالكون اللي اكتشفناها، والأنواع الإشعاعات هو اللي أوجدها. ولما تجي على التصميم والتقدير والإبداع، وخلى هذا النظام الجاذبية والشمس تجري لمستقر لها، كلهم في فلك يسبحون، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا كل هذا الديزاين الإلهي والتصميم، هذه علة صورية وغائية. شنو الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى نعبد الله سبحانه وتعالى، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
1: نعم. سبحان الله دكتور، هو حتى في قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. حتى دكتور يقال أنه من تمام الإعجاز أنه جملة كل في فلك، إذا قلبناها تقرأ من الجهة الأخرى أيضا كل في فلك، دلالة على إعجاز الله عز وجل ودقة خلقه سبحانه وتعالى. طبعا دكتور، إحنا إذا يعني نتكلم عن العلة، ويعني هناك في الفقه هناك أيضا علة فقهية، وأكو أيضا علة منطقية. قد نسمع دكتور الجواب بعد فاصل قصير. مستمعي الكرام، فاصل قصير، نكمل بعده هذا السؤال، فابقوا معنا.
2: فدية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام. ودكتور، لو تكرمت بالإجابة على الفرق بين العلة المنطقية والعلة الفقهية.
1: نعم، هو السؤال والله. هو على طاري العلة، نعم. العلة يستخدموها الفقهاء،
0: نعم.
1: يعني احنا كنا نتكلم عن علة منطقية، يعني العلة في شيء يشبه السبب، يعني
0: اي نعم، حتى بالأسئلة كنا صغار يقول لك علل
1: يعني ما هي الأسباب. فالعلة يعني كلش ضرورية بالفقه،
0: حتى واحد يفهم ليش
1: بالضبط، لأنه ما تقدر تقيس إذا ما تكون عندك علة. فتقول علة تحريم الخمر الإسكار لأنه يذهب العقل، فأقيس عليه المخدرات. هل يقاس القات عليه؟ لا. هل يقاس الشاي عليه؟ لا. هل تقاس القهوة عليه؟ لا. هل يقاس الفاليوم عليه؟ لا. كل هذه لا تذهب العقل. المورفين والكوكايين والكريستال وكذا، هاي كلها تذهب العقل فتقاس على فهاي العلة الفقهية هي يعني سبب لوجود هذا التشريع، ودائما تكون بالمسائل اللي العاديات، يعني مو في العبادات.
0: نعم.
1: ما يصير انت تسأل تقول ليش الصلاة 4 ركعة، أيام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ربما تستنبط حكمة، لأنه الصلاة ما بها قياس. هذه يعني على طار مسألة.
0: أي الله يبارك. حتى موضوع الإفطار في رمضان في السفر والمرض،
1: بالضبط.
0: هذا كله يعني لوجود
1: المشقة وتجلب التيسير.
0: نعم دكتور، إذا انطلقنا سوينا يعني بعض يعني خلينا نقول الحوار، هناك تساؤل في سورة الطور، الله عز وجل انطانا تقريبا في ما يقارب الصفحة، هناك تساؤلات كثيرة يعني في هذه الصفحة من يعني في منتصف سورة الطور. فإذا دكتور يعني نذكر الآية وحضرتك مثلا تقول شنو الغاية من عدها، يعني كون هناك حوار منطقي الله عز وجل وحوار عقلي الله عز وجل ابتدأه سبحانه وتعالى بفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني من هنا إلى قوله تعالى أم لهم إله غير الله. إذا إذا إذا سألنا دكتور، الله عز وجل قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، شنو تدل هذه الآية
1: على الحوار مع الملحدين تقصد؟
0: نعم، أو يعني بماذا تخصص أو هكذا؟
1: بالضبط. هو طبعا أنا حقيقة أدعو جميع الشباب،
0: نعم،
1: إلى أن يدرسوا طريقة القرآن الكريم في الرد على الملحدين.
0: الله،
1: هي طريقة تختلف. شوف إحنا قبل شوية جنابك سألتني على أدلة وجود الله، الأدلة العقلية، وطبعا أنا بالنسبة لي لا فقيه ولا هذا، اللي نتعلمه من مشايخنا
0: كلك خير وبركة،
1: الله يسلمك. لكن القرآن الكريم ينحى منحى آخر، لأن هو يعرف العبد الذي خلقه. فتشوف مثلا إذا أخذنا سورة الطور، وربما حتى أنت يمكن ذاك الحلقة قلت لي على موضوع الحج، ممكن أيضا
0: لا بأس نعرج عليه دكتور إن شاء الله.
1: فتشوف مثلا آيات سورة الطور هي بها رد على الملحدين والمكذبين والمشركين، برد يمازج بين العقل والعاطفة والوجدان. أول شيء يزكي داعية، يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
0: نعم.
1: يعني أنت يا ملحد قاعد تناقش صديقك بالكلية، يتشوف هذا مؤدب وعاقل وشاطر وداخل درجات عليا وأهله راضين عنه، لا هو ساحر ولا شاعر ولا مجنون ولا كاهن، يعني احترمه على الأقل. يعني شوفه قدامك عاقل، زين هذا العاقل
0: شخصية ناجحة بالمجتمع،
1: بالضبط، شخص أحسن تخش تعبير.
0: نعم.
1: شخصية ناجحة بالمجتمع، هذا الشخصية الناجحة ليش ما اهتدى للإلحاد مثل ما تهتدين؟
0: نعم.
1: فأول قضية يعني فكر بها إنسان عاقل، يفكر أن الإنسان اللي أمامه هو إنسان محترم وعاقل وناجح في حياته، تلقيه كمهندس ناجح في حياته، كطبيب، كضابط إلى آخره. فهذه فما أنت بنعمة تزكية، يعني تزكية الشخص المحاور مهمة جدا.
0: نعم.
1: هاي رقم واحد. نمضي للآيات الوراء.
0: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نعم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. طيب. شو تنطينا هذه؟
1: هي تتم لما سبق.
0: نعم.
1: لكن في نفس الوقت المحاور اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى لازم يكون عنده صبر.
0: نفس طويل.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني مو أنت تريد من أول يوم تقنع الملحد، هو مأزوم هذا.
0: نعم.
1: ويتغير، شاب فاير جايك من الإعدادية. أيه. توز.
0: نعم.
1: من يتزوج ويروح يشتري حفاظات خلي فيده للحاد. الدنيا تتغير وياه. إذا زوجت تصلي وكذا خلي يقدر يفتح حلقة قدام مرته يقول هاني ملحد، يعني فالناس تتغير. فالصبر هو جزء من العلاج.
0: الله يبارك.
1: هذا بالنسبة لك شخصيا لازم يكون عندك عقل ولازم يكون عندك حلم.
0: نعم صبر. انتقلت بعض الآيات اللي تتكلم عن المجموعة الثانية، يقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا، انتقل الآن إلى المكذبين أو الملحدين أو المعارضين. ماذا تعطينا هذه الآية؟ أم تأمرهم أحلامهم بها؟
1: هو هنا القرآن الكريم يتحدى.
0: نعم.
1: هذا الكتاب القرآن يتحدى.
0: نعم.
1: فهو رب العالمين يتحداهم، يقولهم أنا أقولكم أنتم معوقين.
0: نعم.
1: وإذا أنتم واحد بيكم عاقل خلي يرد علي.
0: الله.
1: أنتم معوقون عقليا، أم تأمرهم أحلامهم؟ أحلامهم يعني مو أحلام يعني الرؤى، لا الحلم هو
0: الحلم
1: العقل.
0: العقل. نعم.
1: هل عقولك تأمرك بهذا الشيء؟ لا والله، العقل بالعكس كله يدل على وجود الله وفاعليته. فإذا أنتم معوقون عقليا،
0: أم هم قوم طاغون،
1: وأنتم معوقون نفسيا.
0: الله.
1: جاوزتوا حدودكم وطغيتوا على الناس وطغيتوا واحدكم، كلا إن الإنسان ليطغى
0: أن رآه
1: واستغنى. الشاب قرأ له كتابين ثلاثة بشارع المتنبي صار فيلسوف براسنا فطغى فكريا، يصير رئيس شركة يطغى ماديا، فهذا تعويق نفسي.
0: أيوه. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون،
1: هذا أيضا إلى علاقة بالقضايا النفسية، ولأنه مذهبك أنت الشك. شوف اللطيف أنه المؤمن، وهي حكيناها في برامج سابقة، المؤمن بين صادق ومصدق والكافر بين كاذب ومكذب. الحياة تقوم على الصدق لو على الكذب،
0: الصدق
1: كل شيء على الصدق.
0: نعم.
1: يعني أنت تبلط شارع أنت لازم تكون أمين، تنظم مرور أنت لازم تكون أمين، تعالج مرضى. إذا أنا أشك بكل شيء راح أشك بالمعلم وأشك بهذا. فهم مذهبهم الشك، أم يقولون تقوله
0: بل لا
1: يؤمنون. شنو معناها بل لا يؤمنون؟ احنا قلنا في بداية الحديث القرآن الكريم يريدك تتعمق. يعني إنسان لما ما عنده شيء اسمه إيمان ترى كارثة، احنا مدى نتخيلها، نصور الإيمان إيه يعني بل لا يصلون، لا لا بل لا يؤمنون، يعني هذا حتى ما يؤمن بسنن الحياة. ترى الحياة قائمة على الإيمان.
0: نعم.
1: أنا اطمأنيت بأنه الطب نجح في العالم تبعه، أنا اطمأنيت بأن التعليم، ليش أسلم أولادي بيد معلم لما أنا مطمئن؟

0: بالضبط. هنا هذه التحديات الدامغة. يعني أنت تلاحظ أنه الخلق مستحيل بدون خالق، هذا نعم. قلنا قبل، أم خلقوا من غير شيء، قلنا كانوا عدم،
1: نعم.
0: أم هم الخالقون، لا أحد ممكن يدعى أنه الخالق.
1: أم خلق السماء،
0: سامع فديون فيلسوف قال أنا خلقت الكون؟
1: أبداً.
0: مستحيل
1: أبداً.
0: ولا أحد يدعي أنه الرازق، أم عندهم خزائن ربك،
1: أم هم المسيطرون،
0: ولا أحد يدعي أنه السلطان على الكون.
1: الله، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين،
0: ولا أحد يدعي أنه قادر على استماع ما يقال في السماء.
1: الله الله،
0: مع كل حد الآن تقنيات وسط، يا الله إذا أنت سبع تقول لي فوق مجموعتنا شكو كلام.
1: الله الله، أم له البنات ولكم البنون،
0: ولا أحد ممكن يدعي أن الخالق له أي صفة من صفات النقص. طبعا هم يقول البنات يقصدون النقيصة،
1: نعم
0: هذا القصد.
1: أي طبعا،
0: ملائكة بنات والله، يقول لك كذا، لا ما تقدر تنسب النقص إلى الله وأنت ترى هذا الكون العظيم رفع السماوات بغير عمد.
1: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون،
0: أيضا لا أحد يدعي أن الانتماء للدين ضريبة، إحنا ما طلبنا من الناس فلوس، نناقشهم بعقل ومنطق وفكر لأجل سعادتهم.
1: الله. أم عندهم الغيب فهم يكتبون،
0: ولا أحد قادر على ادعاء الغيب.
1: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون،
0: ولا أحد يستطيع أن يدعي بأنه هو الأقوى تقنيا.
1: الله.
0: أنت بس تقدر علينا ذبنا درونات وصواريخ سايبر سيكيوريتي وما أدري إيش، بس أنت تقدر تحرك كوكب واحد بالكون؟
1: لا إله إلا الله. أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون،
0: ولا أحد بإمكانه أن يثبت قوة شريكي. هذول اللي يعبدوهم ترامب أو الأصنام، كلهم خلقوا، كلهم العفو يطوب للحمام، وكل يصير عندهم أمراض.
1: لا.
0: هذا اللي متبجح وصاير ملك الكرة الأرضية، هم يوم من الأيام نصاب بالكورونا، متمام؟
1: أي نعم، صدق. بارك الله بك. مستمعينا الكرام، خليكم ويانا، وفاصل أخير في هذه الحلقة.
2: ليسوا مجرد أرقام، بل هم روح المستقبل.
3: فدية آمنوا
2: بأيديهم كتاب الله، وفي عقولهم فكر النهضة،
3: فكر النهضة.
2: نستعيد الجيل لنستعيد المجد. فتية آمنوا،
3: فتية

0: حياكم الله مستمعين الكرام، وإلى القسم الأخير من حلقتنا في هذا اليوم. دكتور، طلبنا من حضرتك في الحلقة السابقة أنه نناقش بعض الآيات في سورة الحج التي يعني ربما فيها رد على الملحدين أو يعني بعض النقاشات العقلية. طبعا هي حقيقة سورة الحج من بدايتها حقيقة تحسها سورة مزلزلة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني الله عز وجل ابتدأ بالرد وبراهينه، إذا تكرمت يعني في عجالة تشرح لنا هذه النقطة.
1: والله دكتور، هو أنت مثل ما تعرف أن أركان الإيمان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر، هي ما عدا الإيمان بالله عز وجل كلها تؤخذ من الوحي.
0: نعم.
1: أنا لا شايف الرسل، لا شايف الكتب، لا شايف الملائكة، لا شايف اليوم الآخر، ولا أعرف ما سيصيبني في المستقبل من قدر.
0: نعم.
1: ما عدا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجي من ثلاث نوافذ، السمع والبصر والفؤاد.
0: نعم.
1: كل شيء مرتب بالدين، ماكو شيء تايه. الله خلق لك ثلاث نوافذ، أول ما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم ثلاث نوافذ السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد هو البروسيسر بين العقل والقلب باختصار. نعم. حتى لندوخ تفاصيل. نعم. هذه المجسات الثلاثة راح تنظر في الكون وتسمع وتفكر وتتدبر وتقايس، ستعلم بأنه هذا الكون لا بد له من خالق. لكن أنت إجمالا آمنت بالله عز وجل، لكن على التفصيل أيضا ما تقدر تأخذه إلا بالوحي، لأنه أنت ما ماكو ناس يجمعون بأن الله سبحانه وتعالى ودود.

0: يجوز أكو واحد متبهدل بالمرض أو زوجته ويقول لك الله ما يحبني. نعم. يقولوها لو ما يقولوها.
1: يقولوها طبعا.
0: لكن لما تجد تقرأ للآيات وتقول الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي ودود يا بريد ابتليك حتى يرفعك درجات يوم القيامة، وأن سنن الله سبحانه وتعالى أن الحياة فيها كدورات، يعني هي مخلوقة هالشكل.
1: نعم.
0: ولا إحنا ما خلقنا للجنة
1: في كبد، خلقنا الإنسان
0: بالضبط. فهذه مين تأخذها من الوحي؟
1: نعم.
0: الأساس الأول أن تكون تحرص على نقاء منافذ التلقي، سمعك وبصرك وفؤادك كلها شفافة. فمن يجي رب العالمين يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يجي واحد يقول له شنو هذا، مو دليل؟ لا حبيبي، هذا دليل.
1: نعم.
0: لأنه أنت المشكلة مالك، أنت مو ملحد حقيقي، أنت بأي مصيبة تصيبك، يمكن تكلمنا
1: نعم نعم تكلمنا نعم في
0: الحال تقول يا الله.
1: إيه نعم.
0: لكن أنت تنكر البعث وتتي تدلل على رب العالمين، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا. فرب العالمين يقول لك أنت تنكر البعث، درب عليك، خلي أزلزلك أول شيء.
1: إيه نعم.
0: وأقول لك راح شوف شون راح تصير الناس سكارة وما هم بسكارة، وبعدين نبدي نناقشك.
1: نعم دكتور، يعني بعدين يمكن الله عز وجل يتكلم عن نماذج الملحدين، يعني منها يعني إذا نتكلم عن نموذج المقلد اللي هو النموذج الأول في الإلحاد، اللي هو ما يعني هو غير قائم على قناعة 100%، بس مجرد مقلد.
0: بالضبط. هو نقدر إحنا نستنبط من الآيات اللي تقول ومن الناس ومن الناس ثلاث نماذج.
1: نعم. نموذج الأول
0: حتى يصير بيها سجع، ولن يعني خلي اسم الناس تحفظها.
1: نعم.
0: سميتها نموذج المقلد ونموذج المقلد.
1: نعم.
0: ونموذج المتردد.
1: نعم. خلني نبدأ بالمقلد.
0: المقلد هم دهماء الناس، هذا اللي فاق حلقة ويقرأ الرسائل مع الملحدين ويقول لك أنا قاري لفلان وفلان وفلان. هذا شنو صفة رب العالمين وصفة؟
1: نعم.
0: يقولوا من الناس من يجادل في الله بغير علم.
1: الله.
0: تقدر أنت تتحدى وتقول لا أنا علم، تفضل أخويا تكلم، إحنا نعطيك كل حريتك، تكلم خذ راحتك. وين الأدلة وين المبرهنات؟ ويتبع كل شيطان مريض. ما هسه شوف الفرق بينه وبين المقلد، هذاك يقول لك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم. يعني هذا اصلا المقلد عنده اميه ثقافيه.
1: نعم.
0: يفتح اشرطه ويسمع للاخرين ويردد ما يقولونه، ويتبع كل شيطان مريض. زين ليش رب العالمين وصف هؤلاء كبار الملحدين بانه شيطان مريض متمرد؟ لانه هذا مو شيطان عادي، هذا داعيه للضلال، ده يسوي لي فتنة كبيرة جدا. ملايين البشر من وراء الثورة البلشفية 1917 إلى الحرب العالمية الثانية ألحدوا، ولحد الآن آثارهم موجودة، تبعاتهم موجودة، خطيتهم برقبة منه شيطان مريد. يعني صدق هذا من جنود إبليس اللي حمل هذا الفكر اللي يقول لا إله والحياة مادة. نهاية هذا شوف باختصار رب العالمين قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
1: والله
0: اللي يتولاه ويخليه قدوة له، من ماركس إلى أذياله وأذنابه، يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا النوع الأول.
1: الأول
0: شنو اللي رد عليه رب العالمين؟ هذا لأنه مقلد ومسكين، رب العالمين يعني
1: يعطف عليه.
0: بالضبط. يبدي وياه من البداية فيتكلمنا عن موضوع الخلق.
1: الله.
0: شنو المبرهنات اللي موجودة في الخلق؟ الخلق ينتهي بالبعث، لأن هو يعرف هذا الدين كر يوم القيامة. ليش؟ لأنه لابد من غاية. احنا قلنا البداية العلة الغائية، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. وفي هذه السورة بالذات أشار أو نص على وجود أرض للعمر.
1: الله الله.
0: ليش؟ يعني أكو سور ما يتكلم عن أرض العمر، يعني يقول له أنت هسه متباهي بنفسك، ترى حتى هذا تتبع ماركس ولينين وستالين يردون إلى أرض العمر. شوف كتاباتهم قبل ما يموتون، كثير من عندهم قبل ما يموتون كتبوا أشياء نحن تندمنا. باوا شاف تكرم الصندة مال درار وعكاز ويقضي حاجة جوش، وين العنجهية لأنه يعني افتقر إلى الله فعلا. فشوف هاي. ثانياً الدليل الثاني أن الأجساد تنبت كما ينبت الزرع. زين أنت من تشوف الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ليش هاي؟ يعني هاي وين كانت هاي الدي ان اي هذا مال مال مال النخله اللي محطوط بالتراب شلون طلع وسوى لك نخله باسقه؟ فش يعني استصعب على رب العالمين يخلقك مره اخرى؟
1: لا اله.
0: شوف هنا التركيز على شنو؟ مو التركيز على وجود الله، التركيز على موضوع اليوم الاخر. هنا اللي احنا لازم ننتبه على الموضوع، الالحاد هو حقيقه انكار الاخره. يعني يريد يدلل على رب العالمين مثل ما قلنا. هذا النموذج الاول.
1: النموذج الثاني اللي هو المقلد.
0: النموذج الثاني المقلد او هو اللي يدعو للضلال، هذا يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني حتى يقول له اذا انت عندك كتب ما كتب ترى هاي ما كتب كتب ضلال وليس فيها
1: حتى اختيار لمصطلح دكتور ثاني يعطفي،
0: هذه دليل على الهزيمه النفسيه.
1: اي نعم.
0: علاوي رقبته يحرك يعني ماكو، هاي يسموها لغه الجسد.
1: اي نعم.
0: دليل على الغرور والاضطراب في نفس الوقت، يعني هزيمه من الداخل اللي يضل عن سبيل الله. تعرف هاي اللام ممكن تكون لام العاقبه وممكن تكون لام التعليل. ايضا مصيره في الدنيا اتعس من ذاك، خاف ذاك يطب النار، هذا له في الدنيا خزي ونذيق يوم عذاب الحريق. والان ممكن تسوون دراسات انتم الشباب شوفون شلون الله سبحانه وتعالى اخزاهم في الدنيا، مثل ما خسرت الاتحاد السوفيتي بالحرب العالميه الثانيه والله اخزاه لستالين.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: وليش النموذج الثالث اللي هو نموذج المرتد؟
0: هذا المسكين أتعس منهم، هذا يجي يدخل الإسلام بس يشرط مصلحة، ومن الناس ما يعبد الله على حرف
1: مصلحته،
0: على حافة، حرف يعني حافة.
1: حافة.
0: إن أصابه خير اطمأن به، أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا يتعلق بما لا ينفع، بما يتعلق بالمادة، يتعلق بالزعماء، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، بل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذا أيضا رب العالمين رد عليه بردود سريعة، يعني إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة، الجنة مو للمصلحة لليؤمن. وأبطل فكرة أنه أن الفكرة تشكلها النزوات، من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب السماء
1: ثم لينظر.
0: اصعد اركب طيارة وشوف الأرض قد ما لها قيمة، أفكارك بين أربع حيطان، شوف الكون قد كبير. وأيضا يعني الفصل سيكون على أساس العمل، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إلى آخره، إن الله يفصل بهم القيامة. وذكر آخر شغلة اللي هي يا عبدي اللي أنت تركت عبادتي، ترى الكل يسجد لله طوعا وكرها.
1: الله الله.
0: ألم ترى أن الله يسجد لهم في السماوات والشمس والقمر والنجوم وكثير من الناس إلى آخره، ومن يهن الله فما لهم مكره.
1: حتى كثير حق عليه العذاب يسجد لله عز وجل.
0: أي بالضبط. أكو ناس حتى هم مكتوب لهم لأنهم منافقين.
1: نعم.
0: حتى يقول حتى المنافقين سجدوا لي، وأنت الله. أنت ما تريد تسجد لي تزعن إلي. هذه بعجالة يعني سريعة.
1: المشيئة الإلهية دكتور، والحكم العدل لله عز وجل.
0: يعني الجميل في سورة الحج. نعم. هاي الصفحة الأولى والثانية
1: نختم الله بها الحلقة دكتور في أقل من دقيقة.
0: الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المشيئة، يعني على الأقل أكو 4-5 آيات تحدث عن المشيئة، إن الله يفعل ما يريد، يهدي من يريد، يفعل ما يشاء، يعني الدل على أنه أنت مربوب مقهور لله سبحانه وتعالى.
1: الله.
0: فأنت على شنو شايخ بيها؟ أبوك تمرض، سقطت بالامتحان، ارتديت وكفرت ورجعت تمشي ويا الملحدين، شنو؟ شوف هذا الكون اللي يديره الله سبحانه. يعني هي الخلاصة، أنت قاعد تفكر بين أربع حيطان، فيقول لك رب العالمين اصعد بطيارة وشوف، تفرج شوف الأرض من تحتك، وانظر إلى مشيئة الله وإرادته، وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن استماعكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من فيض الوحي نصوغ الحكاية، ومن نور القرآن
1: نرسم البداية.

0: يتوضأ بالقيم،
1: جيل يتوضأ بالقيم، فتية آمنوا ويشيد صروح الأمم، فتية آمنوا،
0: فتية آمنوا،
1: لأن النهضة تبدأ بآية.

فتية آمنوا مع الدكتور عمار وجيه، يحاوره الدكتور عبد الرحمن فاضل على دار السلام.

0: يخلص بل ويؤثر يجني
1: يا رب إني أمد إلى رحمتك يدي وأضرع إلى فيض كرمك بقلبي وسمعي وبصري وأرجوك لديني ودنياي وجميع شأني، فإن كرمك ينال المطيعين والعصاة، ورحمتك وسعت كل شيء حتى المتمردين العتاة. وعفوك شمل الكافرين إذا أعلنوا التوبة وفروا إلى الله، ونعمك التي لا تحصى عددا أفضتها على كل ما في الحياة. اللهم إن غضبك لا يبقي ولا يذر، وانتقامك من أعدائك ليس منه مفر. ونصرك لأوليائك في نفوس المؤمنين قد استقر، وقد أرسلت رسولك بدين الحق ليعلو ويظهر. فارحم اللهم ضعفنا من غضبتك، وأجرنا وأهلينا وأولادنا من نقمتك، وانصرنا على جميع أعدائنا وأعدائك، وأظهر على جميع الأديان والمذاهب دينك، إنك دائما على ما تشاء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا عبادك القلب، فاجعل قلوبنا معك، وقو نفوسنا على الفتن والشبهات مهما تكالبت، واجعل نور حقنا يكتسح ظلمات الباطل مهما تراكمت، واجعل قوتنا في ديننا عزا نذل به أعداءك، وتضحيتنا في سبيلك نصرا نقهر به من تكبر واستعلى، وثباتنا على الحق خزيا لكل من أعرض وتولى.

إذاعة دار السلام. واحد وتسعين فاصلة واحد FM. إذاعة دار السلام.

0: لك أو عليك
1: في برنامج جديد نتكلم فيه عن اللسان، عن الكلام، شنو اللي إلنا، شنو اللي علينا.
0: لك أو عليك،
1: برنامج اسمه لك أو عليك.
2: لك أو عليك،
1: لأن بالفعل هذا اللسان ممكن أن يكون سبب لأجر كبير ونعمة وتوفيق في الدنيا والآخرة، وممكن أن يكون سبب هلاك وعذاب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
3: وصوت

0: فعلنا
1: لك أو عليك مع الأستاذ إبراهيم الطائي على دار السلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج لك أو عليك. برنامج يتكلم عن قضية اللسان، كيف ممكن أن يكون هذا اللسان سبب نعمة ورفعة في الدنيا والآخرة، وكيف ممكن أن يكون سبب هلاك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. اليوم نتكلم عن أيضا إحدى آفات اللسان، عن إحدى التعاملات اللسانية وإحدى الأعمال اللسانية اللي ممكن والعياذ بالله أن تكون في سجل السيئات ونحن لا نفضل لها كثيرا. موضوع السخرية. السخرية طبعا شنو معنى السخرية؟ محاكاة أقوال الناس، يعني واحد يقلد الناس أو أفعالهم أو صفاتهم، يعني شون يذبل نكتة عليهم بيط، يعني هدف الاستهانة والتحقير وتنبيه على العيوب على النقائص بطريقة يضحك الآخرين عليه، بما يؤذي المستهزئ به، يعني قصدي هذا يؤذي المستهزئ به حتى لو ضحك. في مرات هو يعني شون يأخذها على قولتهم يأخذها بروح رياضية، لأنه حقيقة ما عنده غير حل، وإلا تصير القضية قضيتين، فهو أكيد تأذى وانخدش. شايفين أخواني وأخواتي يقول لك هاي شون كأنه أنت بسمار ودقيته، فحتى لو بعدين تعتذر هو مكان البسمار يبقى ناشخ، يعني فتبقى القضية هذه بالقلب حتى وإن يعني شون ابتسم وسوى. طبعا لعل يعني انتشار هذه السخرية بهذه الصيغة الهائلة خاصة عند الشباب بسبب هاي البرامج والأفلام والمسلسلات الأجنبية، وبعدين انعكست حتى على القضايا العراقية، بحيث حتى لو نشوف أكثر المشاهدات لأي برنامج عراقي هو بالأكثر سخرية، ياهو اللي يصنف أكثر، ياهو اللي يحشش أكثر، ياهو اللي ينتقد أكثر، ياهو اللي يستهزئ أكثر، هذا طبعا يكون أعلى مشاهدات. إن يكون أعلى مشاهدات هو بالنتيجة قاعد يتعلمها، ثم يروح يطبقها بمدرسته، يروح يطبقها بشغله، يروح يطبقها بعمله، مع أن هي قضية من المحرمات. شوف رب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني تخيل اللي ما حيتوب فهذا رب العالمين يعتبره من الظالمين. طبعا احنا من نجي على الظالمين عبالنا الظالمين بس هذا الحاكم الظالم الكذا، رب العزة يقول اللي يسخر ترى ظالم إذا ما يتوب. طبعا التوبة في موضوع السخرية وأمثالها ما كافي بينك وبين رب العالمين، لا، بينك وبين رب العالمين وتروح تعتذر لي من أسأت له في قضية السخرية، تمام، وهو الناس كلها يعني عندها سخرية وهو قابل، بس آني هو أصلا الحكي كله ضحك، وها فلان هو قابل على روحه. طبعا هاي قضية القابل على روحه، أكل بعض هو يستهزئ بنفسه ويسخر بنفسه، هذه الله أعلم قد تكون يعني جزء من المباح له، لكن كثير ترى من اللي نستهزئ به هو مو راضي، لكن شي يسوي؟ تدري رب العالمين ننطي القدرة الكلامية والإفحام والكذا لبعض الناس، وكل ناس فقراء على قدهم. يعني حتى أنا أتذكر من كنا مثلا في الصف الطلابي، أكو عندنا 3-4 يقول لك يعني شون الله لا يثرد لك وياهم، فالناس سليطين اللسان، رب العالمين مطيهم قدرة على الإفحام وقدرة على التعبير وكذا، فيستخدمون هذه القدرة في الإساءة للآخرين، وكل ناس فقراء طيبين حتى خطية ما يقدر يجمعها، هذا يعني شون هم تعبيراتهم يقول يسووا ميز، يظلون ينصبون عليه ويضحكون ويضحكون الطلاب عليه وكذا، كيف يرضى؟ أبدا مراضي، لكن هو شي يسوي؟ هذه قدرته، كأنه واحد رب العالمين منطي قوة وعضلات وجسم وكذا، وواحد ضعيف وكذا، وهذا جاي شي يسوي له؟ نفس الشيء أخوتي، ترى القدرة اللسانية هي قد تكون أقبح أحيانا من القدرة البدنية. يعني شو يقول جروح السنان، جروح السيوف والرماح والكذا طيب، بس جروح اللسان لا، عميقة جدا. نسأل الله العفو والعافية. نقف قليلا بإذن الله تعالى ثم نواصل.
3: لك أو عليك.

0: لسانك حصانا
1: لك أو عليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رب العزة يذكر لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. لا يجوز ترى هذا اللي قاعد تسخر منه هو وعد رب العالمين. أحسن لأن عد رب العالمين إن أكرمك ونفس الشيء. فعد رب العالمين يجوز هو أعلى وأنت تسخر منه. الصحابة شافوا رجل سيدنا ابن أم مكتوب شافوا رفيع جدا فضحكوا وقال لو يعني شنو هاي رجلة إيش رفعها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتضحكون من ساق ابن أم العبد؟ والله إنها لا أثقل من جبل أحد عند الله. يعني قصدي هذا عند الله سبحانه وتعالى هذه ثبتت أمام المشركين وصدحت في الحق وكذا، يعني أهم وأعلى وأبرز وأوضح من كثير من هؤلاء اللي هو تشوفه يعني كبير وقوي وكذا لكن أول المنهزمين. وشوف الآية ذكرت خصصت النساء أيضا، ولا يسخر نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ويعني لعل ذلك بسبب انتشار هذه القضية بالنساء أيضا كثيرة. يعني سيدتنا عائشة تقول حكيت إنسانا، يعني قلدت على واحد، شايفين النسوان تقلد على واحد وكذا وشون يحكي وشون سوى وشون كذا، فسيدتنا عائشة قاعدة تونس رجلها قاعدة تشاق ويا رجلها فقاعدة تقلد له واحد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا، يعني والله لو ينطوني ما ينطوني ما أقلد على واحد. طبعا شوف مثلا الأحكام اللي احنا ممتبينها، اللي يقلد على أخوه كذا فهو بالشريعة يعتبر فاسق، بل هو حتى أعمال قوم لوط اللي يعني ودتهم لكل سوء ترى بدايتها أو جزء من عدها هذه قضية السخرية والاستهزاء. عن أم هانئ تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تأتون في ناديكم المنكر، فسألت شنو هذا يعني شنو ناديكم، طبعا القاعدة مالتكم تسوون المنكر بقاعدتكم شنو المنكر اللي يسووه، فقال صلى الله عليه وسلم كانوا يحذفون أهل الطريق يعني يشمرون عليهم الحصو ويسخرون منهم فذلك المنكر الذي كانوا يأتون. شوفوا هذا الحديث المرسل للحسن رحمه الله يقول إن المستهزئين بالناس ليفتح لأحدهم باب الجنة، يعني يوم القيامة والعرق والتعب والأذية والكذا، فهذا المستهزئ شنو يجي يفتح له باب الجنة فيقال هلم تعال يلا خلص فتحنا لك باب الجنة، فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه ثم ينادى يعني هذا اللي كنتوا بيه تستهزئون، يعني يستهزئ به مثل ما كان يستهزئ بالناس. تخيل هناك موكد شقة هذا العذاب وهذه الأذية وهذه الألم يفتح له باب الجنة يروح يركض عدين هاي خلص دخل الجنة من يوصل يقول له يلا اطلع برا، فيستهزئ به رب العزة كما كان يستهزئ بالناس. مرات الاستهزاء بس والله رد ضحك الناس على مود يقولون والله أنا يعني شلون أضحوك شي وكذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لي مثل هذا النموذج، يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها الجلساء ويهوي بها في النار أبعد من الثريا، يعني هاي الحكاية اللي هو مجرد قاعد يضحك بها ترى كلش عادي تودي إلى جهنم والعياذ بالله. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قضايا هاي الاستهزاء حتى القضايا اللي الآن صار عرف بها الاستهزاء. يعني شو اسمعوا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زمعة أحد الصحابة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم في ضحكهم فقال على ما أحدكم يضحك بما يفعل، يعني هو خلص بطنه مقرقرات ولا طلع من عنده صوت وكذا فليش تضحكون عليه وانتم مهم تسوون نفس الشيء، يعني حتى مثل هذه القضية كانت واقفة. زين يعني هل معنى في هذا الدين مالتنا ما بيه لا مزاح ولا كذا؟ نعم في ديننا مزاح لكن بشروط، أول شيء عدم الإكثار من المزاح. احنا يعني شرفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون إنه لقول فصل وما هو بالهزل. احنا الناس عندنا امتحان بالدنيا ورانا آخرة ورانا عقوبات وعذاب، لو تعلمون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. فأول شيء عدم الإكثار في المزاح لأن أمة الجد لا يليق بها إلا الجد. القضية الثانية أن يكون المزاح صدقا، يعني مو تشذب وتألف وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فواحدة قاعدة تشتكي من رجلها فيقول لها رجلك اللي بعينه بياض فقالت له لا يا رسول الله ما في عيني بيض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل الناس في عينهم بيض، يعني شيء ملاطفة أنه طبعا كل واحد بعينه بيض. أو مثلا مرة عجوز جت سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له ادعي لي أن يدخلني الله الجنة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا العجائز ما يدخلون الجنة. فرجعت يعني شون تألمت وتأذت، فقال لها إنا أنشأنا، ألم تسمعي قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني ترجعون إن شاء الله شابات وتدخلون الجنة بإذن الله. أيضا لا هاي المزاح لازم ما يسيء لأحد، يعني قصدي احنا كثير من الاحيان يعني هاي قضيه والله هذول مصال وذول دليم ذولا كراد ذولا من الناصريه ذولا من الكذا، هاي اساءات لاقوام كامله. فالاصل ان تكون مزاح ليس فيها اساءه لاحد فضلا عن يكون الى مجموعه كامله. ايضا النقطه الاخيره في قضيه المزاح المسموح وقضيه اختيار الوقت المناسب. مرات يعني اختيار الوقت هو جزء من يعني اللي يخليها رطبه وسهله او يخليها لا فجة ومو بمكانها الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا بطاعته وأن يعيننا على ألسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا ويأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
0: لك أو عليك.

إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب الأربعين، إذاعة دار السلام من بغداد.
2: أستغفر الله وأتوب إليه. لا تنسى ذكر الله.
3: أستغفر الله وأتوب إليه. دار السلام.
2: حوقل قدر ما تستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. دار السلام.
4: إذاعة دار السلام تقدم لكم

0: أتينا في الحلقة الماضية على جانب من طرائف ابن عمار الأدبية ولون من شعره غير السياسي، وما دمنا قد دخلنا هذا الباب الاجتماعي من شعر ابن عمار فلنوفه حقه من الحديث عن لونه الغزلي والوصفي وغيرهما من أغراض القريض وما يتبع ذلك. طرائف تزيدنا فهما وإدراك الخطير.
1: كنا تركنا المستمعين في نهاية الحلقة الماضية وقد متعتنا بنادرة الرجل الهرم الغريب الأطوار مع المعتمد ووزيره الشاعر ابن عمار، فما عساك بادئا حلقة اليوم أبنادرة أخرى من ذلك الطراز أم بطرفة من طرائف ابن عمار الشعرية يا ابن وهبون؟
2: لو تتبعنا ما كان يحدث في إشبيليا بين صاحبنا ابن عمار والمعتمد ابن عباد لما اتسع لنا وقت، ومع ذلك أجد أننا لا نستغني عن أخبار ابن عمار الشعرية مع الملك الإشبيلي الذي كان يؤثره على الجميع. من ذلك ما رواه ابن دحية في كتابه المطرب من أشعار أهل المغرب، فقد حدث أن أهدى الناس في يوم عيد إلى المعتمد ابن عباد ما يهدى إلى الملوك في الأعياد. أما صديقه ووزيره الشاعر ابن عمار فقد اقتصر في هديته إلى المعتمد على ثوب صوفي بحري أصفر، وكتب معه: لما رأيت الناس يحتفلون في إتحاف يومك جئته من بابه، فبعثت نحو الشمس شبه إهابها وكسوت متن البحر بعض ثيابه.
1: يا له من شاعر يعرف كيف يتصرف بالمعاني والتشابيه. ترى ماذا كان رد الفعل عند المعتمد؟
2: مما قيل في المعتمد ديانة زهون إنه كان إن لم يتدفق كرما أينما حل تدفق شاعرية، فما رأيك وابن عمار كان صاحب الهدية وصاحب الشعر معا، فالمعتمد لم يكد يتناول الهدية والأبيات من ابن عمار حتى وجه إليه بمكبة فضة مليئة بخمسمائة دينار وبأبيات على نفس البحر والروي.
1: وهل تذكر شيئا من تلك الأبيات يا ابن وهبون؟
2: يقول المعتمد فيها: هبة أتتك من النضار ألوفها، فاغنم جزيل المال من وهابه، فلو أن بيت المال يحوي قفله أضعافها لكسرته عن بابه، وملأت منه يديك لا مستأثرا فيه عليك لكي ترى أولى به، فالبحر يطفح جوده لك زاخرا لما كسوت البحر بعض ثيابه.

0: يبدو أن الكلفة كما يقولون في اللغة الدارجة كانت جدا مرفوعة بين المعتمد وابن عمار، فقد قل بين الملوك والشعراء مثل ما كان بينهما من علاقة وصداقة. ألا ترى معي ذلك يا ابن وهبون؟
1: أنت على حق فيما ترين يا نزهون، والواقع أن كل سطر من أسطر الحياة التي عاشاها معا يتحدث بذلك. ولا بأس هنا من تذكيرك بحادثة أظن أننا قد أشرنا إليها، وهي من الحوادث التي تعكس لنا ما بين الرجلين من تواد متين. فمما يروى أن المعتمد وكان في قرطبة قد كتب إلى زوجته اعتماد الرميكية وهي في إشبيلية شعرا يعتذر فيه من اللحاق بها ويعدها بالسفر إليها، وقد بلغ ابن عمار ذلك فسارع بالكتابة إلى المعتمد قائلا: مولاي، عندي لما تهوى مساعدة كما يتابع خطف البارق الساري، إن شئت في البحر فاركب ظهر سابحة، أو شئت في البر فاركب ظهر طياري، حتى تحل وحفظ الله يكلأنا ساحات قصرك، واتركني إلى داري.

0: ينشد شعرا في يوم من الأيام ويقول أمام صديقه ابن عمار: أما أنا فمتيم قلق الفؤاد، وأنت كيف؟ فيقول ابن عمار: حالي وحالك واحد، وأنا القتيل بغير سيف.
1: تلك أشعار إن دلت على شيء فإنما تدل على تعلق ابن عباد الشديد بشاعره ووزيره ابن عمار، والواقع أنني لا أدري وأنا أستمع لها لماذا تبادر إلى ذهني أن أسأل عن الوجه الآخر الذي يجري أحيانا بين الأصدقاء.
0: ماذا تودين أن تسألي بالتحديد يا عزيزتي؟
1: أو ما كان يحدث بين المعتمد ابن عباد وابن عمار، ما من شأنه أن يباعد بينهما ولو إلى حين؟
0: ذلك أمر طبيعي عزيزتي.
1: وهل كان ذلك يسجل في أشعار مما يؤدي إلى تكامل الصورة بين الصديقين؟
0: بطبيعة الحال، وقد يكون ما يوجب الإيحاش أشد فعلا في إثارة الشاعرية مما يجري في مجالس الأنس والطرب.
1: أو ضارب أنت لنا مثلا على ذلك؟
0: ذلك ما يكثر وجوده في أشعار المعتمد وأشعار ابن عمار. ومن أمثال هذا اللون من الشعر ما بعث به ابن عمار إلى المعتمد وهو يعاني ما أوجب في نفسه وحشة محيرة، فقد كتب إليه يقول: أصدق ظني أم أصيخ إلى صحبي، وأقضي عزيمي أم أعوج مع الركب، وإني لتثنيني إليك مودة يغيرها ما قد تعرض من ذنبي، فما أغرب الأيام فيما قضت به، تريني بعدي عنك آنس من قربي، أخافك للحق الذي لك في دمي، وأرجوك للحب الذي لك في قلبي، إلى أن يقول: وأعلم أن العفو منك سجية، فلم يبق إلا أن تخفف من عتبي، ولي حسنات لو أمت ببعضها إلى الدهر لم يرتع بنائبة سربي.
1: ذلك شعر من نسق غير النسق الذي نظم به ابن عمار أشعاره. ترى هل كان للمعتمد ابن عباد موقف من هذه القصيدة؟
0: أولا، إن حب المعتمد لابن عمار كفيل بأن يكون موقفه بعد سماع هذا الشعر إيجابيا غير سلبي. وثانيا، شاعرية المعتمد الرقيقة لابد وأن تكون سريعة التأثر إلى حد كبير بإثارات صديقه الودود، فلا تعجبي من إجابة المعتمد لابن عمار بأبيات من نفس البحر والروي وهو راض، ومنها: تقدم إلى ما اعتدت عندي من الرحب، ورد تلقك العتبة حجابا عن العتب، متى تلقني تلقى الذي قد بلوته صفوحا عن الجاني رؤوفا على الصحب، سأوليك مني ما عهدت من الرضا، وأصفح عما كان إن كان من ذنبي.

0: هل كان المعتمد ابن عباد يعتب على ابن عمار؟
1: نعم كان يعتب، وبخاصة عندما كانت الأحوال تسوء بينهما. ومن حديث ذلك أن خاطب المعتمد ابن عمار عاتبا ومتمثلا بهذا البيت: تغير لي في من تغير حارث، وكل خليل غيرته الحوادث.
0: شعر رائع، لابد أنه أثار صاحبنا ابن عمار.
1: بديهي ذلك يا نزهون، فقد أجاب المعتمد فورا بقصيدة على نفس البحر والروي من عيون الشعر الذي أنتجته عبقريته، وذلك

0: لأن البيت المذكور الذي تمثل به المعتمد قد مس الصميم من مشاعر ابن عمار.
1: أو أنت ذاكر من قصيدة ابن عمار تلك شيئا من أبياتها يا ابن وهبون؟
0: الواقع أنني لا أذكرها الآن، لكنني وقد داهمنا الوقت سأحاول أن أنشد منها ما تشائين في الحلقة القادمة إذا ما أصررت على سماعها إن شاء الله.
2: قدمت لكم إذاعة دار السلام سيرة حياة الشاعر الأندلسي محمد بن عمار.
3: كلام الله.
4: من هذا فرت قريش. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. من هذا فرت قريش. ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره.
3: منار

إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ حسن الدغريري مع آيات بينات من الحزب 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم بصوت القارئ حسن الدغريري، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.

إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا لهذا اليوم. نلتقيكم يوم غد بعون الله تعالى. معكم إذاعة دار السلام من بغداد، ولا تنسوا الصلاة على النبي العدنان.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تقولوا ثلاثة

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله، يقال لصاحب القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن كلام الله.
0: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع كتاب الله تعالى، مع القرآن. يخرج

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله، أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن كلام الله، إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، القارئ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا آيات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة دار السلام من بغداد
1: مع كتاب الله تعالى.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله، كلام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
2: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.